0: عن عمله أمام رئيس المجلس.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معكم في قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حيث انتهينا من بيان المحاور التي تتصل بالمسألتين 15 و16، ونكمل ما تبقى إن شاء الله. فمما أثير من خلاف في هاتين المسألتين ما أثير من أسئلة القوم ممن رأى بقول أبي حنيفة وأيده، ويتعلق بأنه قد تعلق بأن الدم إذا انقطع لأقل الحيض لم يؤمن عودته، حيث قرر علماء المالكية بأنه تؤمن عودته، واستدلوا بوجهين وقرروا الكثير من الأجوبة تحتهما. فإذا قال من يؤيد هذا القول الذي قرره أبو حنيفة النعمان من أن القراءتين كالآيتين وأنه يجب أن يعمل بهما، ونحن نحمل كل واحدة منهما على معنى، فتحمل المشددة على ما إذا انقطع دمها للأقل فإنا لا نجوز وطأها حتى تغتسل، وتحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع دمها للأكثر حيث يجوز وطأها وإن لم تغتسل. قلنا قد جعلنا القراءتين حجة لنا، وبينا وجه الدليل من كل واحدة منها، فإن قراءة التشديد تقتضي التطهر بالماء، وقراءة التخفيف أيضا توجب ذلك. وهناك جواب ثاني يتقرر من خلاله أن إحدى القراءتين أوجبت انقطاع الدم والأخرى أوجبت الاغتسال بالماء، كما أن القرآن قد اقتضى تحليل المطلقة ثلاثا للزوج الأول بالنكاح، واقتضت السنة التحليل بالوطأ، فجمعنا بينهما. فإن قيل إنكم إذا اعتبرتم القراءتين هكذا كنتم قد حملتموهما فائدة واحدة، وإذا اعتبرناها نحن كما قلنا حملناها على فائدتين متجددتين، وهو اعتبار انقطاع الدم في قوله تعالى تطهرن في أكثر الحيض، واعتبار قوله يطهرن في الأقل. قلنا نحن وإن كنا قد حملناها على معنى واحد، فإننا قد وجدنا لذلك مثالا في الكتاب والسنة، وحفظنا نطق الآية ولم نخصها، وحفظنا الأدلة فلم ننقضها، فكان تأويلنا يترتب على هذه الأصول الثلاثة، فهو أولى من أي تأويل آخر يخرج عنها. وهناك جواب آخر على هذا الاعتراض، وهو أن ما ذكر من الجمع يقتضي إباحة الوطأ عند انقطاع الدم للأكثر، وما قلناه يقتضي النظر، وإذا تعارض باعث الحظر وباعث الإباحة غلب باعث الحظر، كما قال عثمان وعلي رضي الله عنهما في الجمع بين الأختين بملك اليمين، حيث أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أولى. فإن قيل إن قوله تعالى ويسألونك عن المحيض ثم قال فاعتزلوا النساء في المحيض، وهو زمان الحيض ومتى انقطع الدم لدون أكثر

الحيض فالزمان باق، فبقي النهي، وهذا اعترض به أبو الحسن القدوري. وقد أجاب القاضي أبو الطيب الطبري فقال: المحيض هو الحيض بعينه، وذلك بدليل أنه يقال: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، فلا يكون لهم فيه حجة. وقد أجاب أبو إسحاق الشيرازي فقال: أراد بقوله المحيض نفس الحيض، وذلك بدليل قوله تعالى: قل هو أذى. فإن قيل بهذا نحتج، فإنه إذا زال الدم زال الأذى فجاز الوطأ، فإن الحكم إذا ثبت لعلة فإنه يزول بزوالها. قلنا إن هذا ينتقض إذا انقطع الدم لأقل الحيض، فإنه زالت العلة ولم يزل الحكم، وذلك لفقه، وهو أن الله تعالى بين علة التحريم وهو وجود الأذى، ثم لم يربط زوال الحكم بزوال العلة، وذلك حتى ضم إليه شرطا آخر وهو الغسل بالماء، وذلك في الشرع كثير. أما طاووس ومجاهد فالكلام معهما سهل، وذلك لأنه خلاف لظاهر القرآن على القولين جميعا، وهما تفسير الطهر بالانقطاع أو الاغتسال، لذلك حملنا قوله تعالى فاتطهروا على الاغتسال في الجملة، فأي فرق بين اللفظين أو المسألتين؟ ويدل عليهما من طريق المعنى أن تقول الحيض معنى يمنع الصوم، فكان الطهر الوارد فيه محمولا على جميع الجسد، أصله الجنابة. أما داود فكلامه عكس الظاهر، وذلك لأن الله تعالى قال حتى يطهرن، وهذا ضمير النساء، فكيف يصح أن يسمع قوله حتى يطهرن فيقول إن وطأها جائز مع أن الطهارة عليها واجبة؟ فيبيح الوطأ قبل وجود غايته التي علق جواز الوطأ عليها، حيث اعتبر بعطف قوله تعالى ولا تقربوهن على قوله تعالى فاعتزلوا النساء، تجده صحيحا. فإن كان المراد اعتزلوا جملة المرأة كان قوله تعالى ولا تقربوهن عام فيها، فيكون قوله تعالى حتى يطهرن راجعا إلى جملتها، وإن كان المراد بقوله تعالى فاعتزلوا عام فيها فيكون قوله تعالى حتى يطهرن راجعا إلى جملتها، وإن كان المراد بقوله تعالى فاعتزلوا أسفلها وجب عليه أن يقول حتى يطهر ذلك الموضع كله، ولا يصح له، وذلك لأنه كان نظام الكلام لو أراد ذلك حتى يطهرنه، وكذلك لو كان المراد فاعتزلوا الفرج سواء بسواء. فإن قيل قال الله تعالى قل هو أذى، فإذا زال الأذى جاز الوطأ، قلنا فيه جوابان. فأما الأول فهو أنه لو كان الاعتبار بزوال الأذى ما وجب غسل الفرج، وذلك لأن الأذى قد زال بالجفاف، فالغسل هنا إذ ذاك يكون قد زالت العلة ولم يبق له أثر، فلا فائدة فيه، فدل أن الاعتبار بحكم الحيض لا بوجوده. وننتقل بكم أيها المستمعون إلى مسألة أخرى في قوله تعالى فأتوهن، ومعناه فجيئوهن، أو يكون ذلك كناية عن الوطأ، وذلك كما كنا عن الملامسة في قول ابن عباس رضي الله عنه إن الله حيي كريم يعفو ويكني، فكنا باللمس عن الجماع. أيها الإخوة والأخوات، وإلى لقاء في الغد إن شاء الله مع أحكام الكتاب المبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، عده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hu, سبحانك أنت الحي لا إله إلا أنت رب العالمين، لك الحمد في الأولى والآخرة. أحيي قلبي بالإيمان، وأطلق لساني بالقرآن العظيم على النحو الذي يرضيك عني، واجعلني من أهل القرآن العظيم في الدنيا والآخرة برحمتك يا رحمن يا رحيم. ربي ذا الجلال والإكرام، أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا عبدا كريما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله، يا أرحم الراحمين.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

تطل التفكير، بل عليك بالاستغفار الكثير. فالله يفتح بالاستغفار أبوابا لا تفتحها الهموم. فبالصبر والثقة بالله أحلامك ستتحقق بعون الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، سلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات،

يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لازلنا في قصة آدم وإبليس، ونحن نتحدث عن هذه القصة العظيمة وعن القصص المتداخلة فيها لكي نتناول دروسا وعبرا منها. فآدم كان في الجنة قبل أن ينفخ الله تعالى فيه الروح، وبقي في الجنة بعد أن نفخ الله تعالى فيه الروح. وبعد أن طرد الله تعالى إبليس من الجنة لاستكباره ورفضه للسجود لآدم، أسكن الله تعالى آدم وزوجه في الجنة، وأباح الله تعالى لهما الأكل منها، أي من الجنة، من حيث شاء، إلا من شجرة واحدة عينها لهما ونهاهما عن الأكل منها. والنهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه، قال تعالى: ولا تقرب هذه الشجرة، فهو أبلغ من أن يقول لا تأكلا منها، لا تقرب أي ابتعد كل البعد، فهو يقتضي البعد عن موارد الشبهات التي تغري بالنهي عنه وتفضي إليه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبليس هنا وقع في محنة، رأى أن الله تعالى أنعم لآدم، أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا وانقادوا، أسكن الله تعالى آدم الجنة، وبنفس الوقت طرد إبليس من الجنة، وهنا أخذ الحسد مأخذه، فسعى إبليس في المكر والخديعة والوسوسة لكي يسلب من آدم ومن زوجه هذه النعمة وهذا اللباس الحسن. ولذلك قال ربنا سبحانه بعد أن ذكر أنه بين لآدم أن لا يقربا هذه الشجرة، قال ربنا: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فوسوس لهما الشيطان، أي ألقى لهما بصوت خفي لإغرائهما بالأكل من هذه الشجرة، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أي ليظهر لهما ما كان مستورا من العورات التي يكون كشفها قبيحا. وقال إبليس أراد أن يوضح هذه الوسوسة وهذا الأمر لآدم ولزوجه، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هو يريد أن يعصي آدم ربه حتى يتساوى إبليس مع آدم في قضية المعصية، لكن مع ذلك آدم لما عصى استغفر، إبليس لما عصى تكبر. فقال إبليس: ما نهاكما ربكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهية أن تكونا ملكين من الملائكة أو تكونا خالدين هنا في الجنة. ثم قاسمهما، أي حلف لهما، أقسم لهما بالله تعالى على ذلك إنه ناصح فيما يقول وهو خادع لهم، وقد يخدع المؤمن بالحلف بالله تعالى. فما هي النتيجة؟ النتيجة والمشكلة أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة. قال ربنا سبحانه وهو يتحدث عن هذه القضية: فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. من نتيجة الوسوسة أيها الإخوة التي فعلها إبليس وما قاله لآدم ولحواء

وما حلف لهما وأنه ناصح لهما كان من نتيجة ذلك انخدع آدم وانخدعت حواء بقول إبليس، والمشكلة جاءت فأكلا من الشجرة الممنوعة ووقعا في الخطيئة. أخطأوا لأنهم نهوا عن الأكل من هذه الشجرة، وربنا قال ولا تقربا هذه الشجرة، فهنا حصلت المشكلة وحصل الخطأ لما دلاهما الشيطان بغرور. إبليس ما زال يخدع آدم وحواء بالترغيب من الأكل من الشجرة والقسم لهم على أنه ناصح بذلك لهما، حتى انخدعا بقوله وأكلا من الشجرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن آدم وحواء وإبليس قال: غرهما باليمين، يعني حلف لهم وهو كاذب، وكان آدم يظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا. هاي المشكلة، يعني آدم يتصور أنه ما في حد بالكون يحلف كاذب، وغرهم بالوسوسة والقسم لهما. ويقول ابن حزم رحمه الله الفقيه المشهور المعروف: إن آدم أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها ناسيا بنص القرآن، يعني هو أكل ناسي ومتأولا وقاصدا إلى الخير، لأنه قدر أنه يزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكا مقربا أو خالدا فيما هو فيه أبدا. يعني هذا كان قصد آدم، أنه يظل خالد في الجنة قريب من الله مع الملائكة، هذا كان قصده، فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله به. يعني هو كان قصد شريف كما يقال، وكان قصده أنه يريد الخير لنفسه عند الله سبحانه، لكنه نسي أنه فعل ذلك وقد نهي عن فعله، وكان الواجب أن يحمل أمر ربه على ظاهره، لكن تأول وأراد الخير فلم يصب الخير. هكذا يقول ابن حزم الظاهري. ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام: الصواب أن آدم عليه السلام لما قاسمه إبليس إنه ناصح، أي قسم له بأنه ناصح له، وأكد كلامه بأنواع من التأكيدات ومنها القسم بالله، ولم يظن آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا فظن صدقه، وأنه إن أكل من الشجر المنهي عنها لم يخرج من الجنة، ورأى أن الأكل منها وإن كان فيه مفسدة فمصلحة الخلود أرجح، ولعله يتأتى له استدراك مفسدة الأكل في أثناء ذلك باعتذار أو توبة، كما هو موجود هذا، نجد هذا التأويل في نفس كل مؤمن أقدم على معصية. فالذي يقدم على المعصية من بني آدم أي منا، دائما عندما يريد أن يقدم على المعصية يقول سأعتذر سأتوب وهكذا. إذن كان آدم عليه السلام كان يفكر بهذا التفكير عندما أقدم على الشجرة، أي أن هذا الأمر وإن كان فيه مفسدة لكن المصلحة أكبر، المصلحة أن يبقى في الجنة، أن يخلد، أن يكون مع الملائكة وهكذا. ثم قال في نفسه بأنه سيعتذر لله وأن يتوب عن هذه القضية. وعندما نريد أن نعلل أيها الإخوة أكل آدم وحواء من الشجرة الممنوعة، يمكن أن تجتمع كل هذه الأمور في نفس آدم وفيما قاله إبليس. نسيان آدم صحيح، ولذلك انخدع لإبليس، وربنا سبحانه وتعالى ذكر ذلك حينما قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. والمعنى: ولقد عهدنا إلى آدم أن لا يقرب من الشجرة فنسي هذا العهد، أي هذا الأمر بأن لا يقرب من الشجرة، ولم نجد له عزما أي تصميما في حفظه وفي حفظ العهد الذي هو أمر من الله تعالى بعدم الاقتراب من الشجرة وبنهيه عن الأكل منها. ولو كان له تصميم على حفظ العهد لما أزله الشيطان ولما استطاع أن يغريه الشيطان. ثم بعد ذلك لما أكل آدم من الشجرة ما الذي جرى؟ قال ربنا سبحانه: فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ذاقوا الشجرة

0: لماذا؟ لأن الشيطان دلهما بغرور، فلما أكلا من الشجرة الممنوعة أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية، فتهافت عنهما اللباس فظهرت لهما عوراتهما. وقيل كان لباس آدم وحواء نورا على فروجهما، لا يرى هذا عورة هذه ولا هذه عورة هذا، فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. وقيل كان لباسهما من حلل الجنة. وقال البعض لا دليل على نوع اللباس الذي كان يلبسانه في الجنة، والراجح والله أعلم أنه كان لآدم وزوجه لباس يسترهما ويستر سوآتهما، والله أعلم بحقيقة ذلك ونوعه. ثم إن هذا اللباس نزع عنهما بعد أن أكلا من الشجرة فبدت لهما سوآتهما. ثم قال ربنا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي أخذا وشرعا يلصقان ورق على ورقة لكي يستترا بهما بعد أن نزع الله عنهما لباسهما. وهنا ناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، والاستفهام هنا للعتاب والتوبيخ، أي قال لهما ربهما ألم أنهكما وأحذركما من الأكل من تلك الشجرة، ألم أخبركما بأن الشيطان لكم عدو ظاهر فلا تطيعانه، فلا يخرجنكما من الجنة حيث العيش الرغيد إلى حيث الشقاء في المعيشة والتعب في الحياة. وهذا ما ورد في سورة طه حينما قال ربنا سبحانه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فلما سمع آدم وسمعت حواء نداء الله تعالى لهما وما جاء في هذا النداء من العتاب والتوبيخ على أكل هذه الشجرة، علم عند ذلك بأن الشيطان قد خدعهما وأوقعهما في مخالفة الرب، فندم وحزن وتوجه إلى الله تعالى معترفين بالخطيئة تائبين من الذنب طالبين المغفرة والرحمة من ربهم الغفور الرحيم. وهنا قال ربنا سبحانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب آدم وتابت حواء، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فما هي هذه الكلمات؟ وكيف تاب آدم؟ وكيف أنزل إلى الأرض؟ كلام نتحدث عنه بإذن الله تعالى في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.

0: البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنفال بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة الأنفال.
2: أذكار الصباح والمساء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو،
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات أو 1 واحدة عند الكسل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته.

0: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً، أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
3: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
4: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: عندما كنت طفلا صغيرا زرعت غصنا من الورد ورحت أقتلعه كل يوم لأستطلع نموه، وعندما كبرت اكتشفت أنني كنت أمنع عنه الحياة.
1: اليوم عرفت أن الحياة الحقيقية تبدأ بخطوة أولى واثقة ومصممة، وإلا يبقى الإنسان يفتح بابا ويغلق آخر دون أن يستطيع الدخول إلى الحياة بمعناها الأسمى.

0: سئل فنان معاصر عن أجمل لوحة من لوحات الطبيعة،
1: فأجاب: لوحة النهر لا تزال تعيش في ذاكرتي من أيام الطفولة.

0: قال المرفأ للسفينة: إلى أين تبحرين وتتركيني وحيدا هنا؟
1: قالت السفينة: هذه الأيام التي أتركك فيها وحيدا تكتشف خلالها عمق حبك لي. فالمحبة الحقيقية تحتاج إلى بعض أيام من الفراق والرحيل.

قد تتوقف أمواج البحر عن الرحيل ذات يوم، وربما لا تعود البلابل تغني ذات يوم، أو لا تعود الأزهار تتفتح، غير أن أجراس حبك في قلبي تظل يا وطني تقرع ثم تقرع.

بالأمس طلبت إلى ابني الصغير أن يبني بيتا من الورق، فانكب على عمله بكل مشاعره البريئة. ولما انتهى من بناء البيت قلت له: أيهما أجمل يا بني، أن تمتلك بيتا أو أن تبني مثل هذا البيت ثانية؟ ذهل الطفل الصغير وقال: أن أبني بيتا آخر، فذلك أجمل بكثير.

0: أغصان النخيل تميد هذا الصباح، والبحر يتقدم، والصباح قلب العالم، يضيء الدروب في سكون، فإلى أين تمضون؟
1: إذا كنتم تمضون إلى العمل فاحملوا الصباح في قلوبكم، ليأتي العمل من نسيج قلوبكم لا من أيديكم.

0: ويهمس طالبا إليك أن تتحدث وأنت تبقى صامتا.
1: إن كلماتك أيها الجمال نقرأها في الشعر والحب والخير.

وسط حركة الحياة تقف أيها الجمال في صورتك أنت صامتا ساكنا وحيدا هادئا.

قطفت أجمل أزهارك أيتها الحياة، ضممتها إلى قلبي فوخزني شوكها. وحين انطلقت في النهار إلى العمل وعدت مساء إلى بيتي، وجدت الزهرة باقية والشوك قد رحل، والزمان لا يزال باقيا، وبوسعي أن أقطف المزيد من الأزهار.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في رحلة صباحية متجددة تجمعنا وإياكم عبر أثير إذاعة البحرين، وتستمر من هذه اللحظات بمشيئة الله تعالى وحتى تمام 8:30 في برنامجكم صباح الخير يا بحرين. صباح الخير يا بحرين، كما جرت العادة يحاول أن يقدم لكم صورة لآخر المستجدات في الساحة المحلية، وكذلك يفتح لكم قنوات وأبواب التواصل مع مختلف الوزارات والمؤسسات بمملكة البحرين. دائما يجب أن نبدأ صباحنا بابتسامة، دائما يجب أن نعزل ونفصل طاقة الأمس عن طاقة اليوم، وبالتحديد إذا كانت طاقة الأمس هي طاقة سلبية، طاقة حزن أو طاقة إحباط أو طاقة يأس أو ما إلى ذلك من المشاعر السلبية، من المهم أن نفتتح صباح اليوم الجديد بطاقة متجددة، طاقة جديدة، طاقة أمل وطاقة ابتسامة وطاقة تفاؤل واستبشار وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا هذا تذكير لنا ولكم، إذا كانت طاقة الأمس طاقة سلبية يجب أن نفصل ونعزل بين طاقة الأمس وطاقة اليوم، وإذا كانت طاقة الأمس إيجابية يجب أن نصنع منها امتدادا جديدا في صباح يوم جديد. إذا ابدأوا يومكم بابتسامة، وهذه أجمل التحيات من فريق العمل. التحية الأولى من الأشراف والمتابعة من نورة عبد العزيز، من الأشراف على المحتوى تحييكم عبير بن هندي، من الإعداد هذه تحيات حصة دوي، من التقديم تقبلوا تحيات الزميل حسن السعاتي وتحياتي مريم فقيه، ومن الأخراج تحييكم فاطمة جنبر.

0: الصباح، ومثل ما عودناكم ننطلق في بدايته في استعراض لمحطات وفقرات صباح الخير يا بحرين، التي تبدأ بقراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحافتنا المحلية. من بعدها ننتقل إلى معرفة حالة الطقس في مملكة البحرين مع المتنبئ الجوي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وفي تمام السابعة موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين. من بعد بعدها نعود لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين. حلقة اليوم تحتوي على العديد من اللقاءات، أولها لقائنا بالدكتورة منار ماجد الطواش، استشارية أمراض باطنية وروماتيزم للكبار، للحديث عن مرض السكيلوديرما، تصلب الجلد، أسبابه وآلياته وأعراضه، وكذلك طرق التحسين والعلاج. بعد ذلك نلتقي بالأستاذة إيمان جاسم تمام، أخصائية علاج وظيفي وعلاج لمفاوي، ونتحدث عن أهمية العلاج الوظيفي ودوره لدعم مختلف الفئات العمرية وتحسين جودة الحياة. نلتقي كذلك مع الشيخ مصعب فيصل صالح الخطيب، مصعب فيصل صالح الخطيب بالإدارة العامة للشؤون أو بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن إصلاح الشباب وأثره المباشر في بناء المجتمع. وفي ختام لقاءاتنا نلتقي بالدكتورة أمل حبيل، أخصائية جلدية وتجميل، ونتحدث معها عن كيفية العناية بالبشرة والشعر خلال فصل الصيف، هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد عصب هذا البرنامج وهي فقرة مع الناس التي نتواصل معكم من خلالها وننقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لمختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888. عناوين
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين في عناوين صحفتنا المحلية هذا الصباح نقرأ: وزير الخارجية ونظيره السعودي يناقشان آفاق التنسيق والتشاور حيال المستجدات الإقليمية. بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة، جامعة البحرين تفتتح مركز المحاكاة السريرية المتقدم. المركز يضم 15 نموذج محاكاة عالي التقنية يدعم التعلم التفاعلي والتدريب متعدد التخصصات. مباحثات بحرينية أردنية حول الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والدولي. وكيل الداخلية لشؤون الجنسية والمستشار الأمني بسفارة كندا يبحثان خطط إدارة الطوارئ والأزمات. وكيل وزارة التربية والتعليم تشارك في القمة العالمية الرقمية لتكنولوجيا التعليم. في إنجاز علمي وأكاديمي يعكس الخبرات الدبلوماسية علماً وتطبيقاً، سفير البحرين لدى الولايات المتحدة ينال الدكتوراه مع مرتبة الشرف العليا في إدارة الأعمال الدولية. قوة الدفاع تعلن عن تنفيذ رماية تدريبية في المنطقة البحرية الشمالية الواقعة جنوب هيرشتية. في اللقاء السنوي لعاشوراء، الأوقاف تشيد بالجهود المستمرة لنجاح موسم عاشوراء، والداخلية تؤكد الأبواب مفتوحة للتنسيق مع المآتم لتوفير الخدمات وحفظ سلامة الجميع. خريجو برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية يؤكدون البرنامج أسهم بشكل بارز في إعداد وتطوير الكفاءات الحكومية. وزارة الإعلام تعلن تمديد فترة تسلم وثائق الولاء والتأييد حتى الأول من يوليو. خلال الفترة بين الثاني والخامس من نوفمبر المقبل، فتح باب التسجيل للمجلس

0: مشاركة في كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض في البحرين. غرفة البحرين تؤكد أهمية تعزيز حضور الشركات البحرينية في الأسواق الإقليمية والدولية. جمعية الصداقة العمانية البحرينية تستعرض آفاق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وزيرة الصحة تشارك في اجتماع رفيع المستوى حول تطورات تفشي فيروس إيبولا وجهود دعم الجاهزية الصحية الإقليمية. سفير البحرين لدى الصين يؤكد أهمية تعزيز أواصر التعاون الإعلامي والثقافي بين البلدين خلال استقباله الوفد الإعلامي البحريني. وآخر ما نقرأ في أخبارنا المحلية، بمشاركة جمعية الصحفيين البحرينية بدء أعمال ندوة التنمية المتكاملة لوسائل الإعلام والأخبار في الصين. نتحول معكم مستمعينا إلى الأخبار الواردة في الشأنين العربي الدولي ونقرأ: بعد توقيع مذكرة التفاهم رسمياً، محادثات الاتفاق النهائي بين أمريكا وإيران تنطلق الجمعة في سويسرا. قطر تدعو إلى حوار إقليمي بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني لإعادة بناء الثقة مع إيران. فانس يؤكد واشنطن تنتظر إعادة فتح مضيق هرمز من دون رسوم. ترامب يقول: اقترحت على إسرائيل أن تترك سوريا لتهتم بمسألة حزب الله في لبنان. إسرائيل تنتزع صلاحيات الحرم الإبراهيمي من السلطة الفلسطينية. ترامب يدعو رئيس الحكومة العراقية إلى زيارة واشنطن في منتصف يوليو. مجموعة السبع تصعد الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. وآخر ما نقرأ في الأخبار العربية والدولية: الولايات المتحدة نحو تأسيس مخزون أسلحة جاهزة للاستخدام في أستراليا. عناوين الاقتصاد.
1: إدارة المال والأعمال.
0: عناوين الاقتصاد. في عناوين الاقتصاد نقرأ: غرفة البحرين تؤكد أهمية تعزيز حضور الشركات البحرينية في الأسواق الإقليمية والدولية. وعضو المكتب التنفيذي يوب تاكر يؤكد: ترسيخ مكانة الشركات في السوق المحلي يجب أن يترافق مع تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية. بنك البحرين الوطني يمنح استرداداً نقدياً بنسبة تصل إلى 5% على النفقات الدولية خلال فصل الصيف. وآخر ما نقرأ في أخبارنا الاقتصادية: فتح باب التسجيل للمشاركة في كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض في البحرين خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من نوفمبر المقبل.
1: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد.
0: الآن نتوقف مع تفاصيل حالة الطقس في مملكة البحرين خلال الساعات المقبلة مع الإخوة في إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومعنا من هناك الأستاذ محمد شرف. صباحك الله بالخير أستاذ محمد.
2: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
2: إن شاء شكرا. طبعا أول شيء نصبح عليكم مرة ثانية وعلى الأخوة المستمعين. هذا إن شاء الله نشرتنا من الساعة 6 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. طبعا الطقس طبعا راح يكون حار صيفي مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق.

0: المنطقة ويكون معتدلا إن شاء الله خلال فترة الليل. بالنسبة للرياح راح تكون إن شاء الله شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل إلى قوية أحيانا من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال فترة النهار، ثم تقل سرعتها من بعد المغرب إن شاء الله توصل من 7 إلى 12 عقدة عند المساء. طبعا هناك تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر خصوصا لمرتادي البحر. ارتفاع الموج إن شاء الله من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة المتوقعة العظمى راح تكون إن شاء الله اليوم 41 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية. الرطوبة النسبية طبعا راح تكون يعني قليلة يعني بالنسبة حق اليوم، ما بين 10 و70% إن شاء الله. أعلى مد في مناسبة عند الساعة 7:05 صباحا، ومدن آخر على الساعة 6:50 مساء، وأدنى جزر على الساعة 1:10 مساء، وجزر آخر على الساعة 1:40 بعد منتصف الليل. شروق الشمس كانت على الساعة 4:45 والغروب على الساعة 6:32، وبزوغ القمر على الساعة 6:55 صباحا، والأفول على الساعة 9:04 مساء إن شاء الله. بالنسبة للطقس المسجل في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية وهي كالتالي: جزر حوار كانت الرياح شمالية غربية وصلت ل 12 عقدة، وفشت الجارم وجزيرة جرادة الرياح كانت شمالية غربية وصلت إلى 15 عقدة، ودرجات الحرارة التي سجلت على الساعة 5 صباحا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكانت كالتالي: المنامة والدوحة 32 درجة مئوية، الكويت 33، الرياض 28، أبوظبي 29، وأخيرا مسقط 30 درجة مئوية. هذه إن شاء الله نشرتنا حق اليوم، وأتمنى لكم بالاستمتاع إن شاء الله بهذا الأجواء.
1: كل الشكر لك الأستاذ محمد شرف من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
0: عفوا وحياك الله.
1: إذن مستمعينا، بعد فاصل قصير نتوقف عند تمام 7 مع أولى نشراتنا الإخبارية في إذاعة البحرين، من بعدها نعود لنلتقي بكم مجددا في صباح الخير يا بحرين.
2: صحتك في الصيف. ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفاء. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 للهجرة، ورفع سموه إلى مقام جلالة الملك المعظم السامي أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة، مقرونة بصادق الدعوات إلى المولى عز وجل أن يحفظ جلالته لمملكة البحرين قائدا لمسيرتها ورمزا لعزتها ومجدها، وعزا وذخرا وفخرا وسندا للوطن وكافة أبنائه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته ووطننا العزيز وأبنائه الكرام وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والسلام واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته الملك المعظم فيها عن بالغ السرور والامتنان لبرقية سموه لجلالته ومهنئا لجلالته بحلول العام الهجري الجديد، وعن خالص تقديره وعميق شكره لسموه، سائلا جلالته الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سموه وأن يديم عليه نعمة العافية وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة بالخير والبركات على وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية. تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 مع أخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة، وأعرب جلالة الملك المعظم يده الله فيها عن أطيب تهانيه وخالص تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على بلدانهم وشعوبهم الشقيقة بوافر نعم الخير واليمن والبركات. من جانبهم أعرب أصحاب الجلالة والسمو والفخامة عن خالص تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالة الملك المعظم بهذه المناسبة المباركة، سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي. هنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه شعب البحرين الوفي والأمتين العربية والإسلامية وشعوبها الشقيقة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448، سائلا جلالته المولى جل جلاله أن يجعله عام خير ويمن وبركة وتقدم ونماء على وطننا العزيز وسائر بلاد المسلمين، وأن يسود السلام والأمن والاستقرار والرخاء المنطقة والعالم، وأن تنعم الشعوب كافة بالخير والازدهار. وأكد جلالته أيده الله أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة مناسبة مباركة وعظيمة نستلهم منها القيم السامية والمبادئ النبيلة لديننا الإسلامي الحنيف، وننشر فيها قيمة التي تقوم على التعايش الإنساني والتسامح والاعتدال والسلام والمحبة، والتي تعد نهجا راسخا وأصيلا في مملكة البحرين. كما أكد جلالته أن البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ الإسلام السامحة التي تقوم على الأخوة والمحبة والسلام والعيش المشترك والاحترام المتبادل. وأعرب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بوحدة وتلاحم المجتمع البحريني الأصيل وتماسكه ومواقفه المشرفة وبما يتميز به أبناء البحرين على مر التاريخ من ترابط ومحبة وتمسكهم بالقيم الإنسانية القائمة على احترام جميع الشعوب والأديان، مضيفا رعاه الله أن المملكة كانت دوما وستظل بإذن الله تعالى عنصر استقرار وسلام وتنمية داعية للخير ومحبة وتضامن في العالم كله، طارعا جلالته إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا البحرين الغالية وأهلها ويديم أمنها وعزها وازدهارها وأن يوفق الجميع ويسدد على طريق الخير خطاهم. تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448 للهجرة مع أخوانه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الخليجية والعربية والإسلامية الشقيقة وأولياء العهود ورؤساء الحكومات بمناسبة حلول العام الهجري. بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتحت جامعة البحرين مركز المحاكاة السريرية المتقدم في خطوة تعكس التزام الجامعة بمواصلة تطوير التعليم والتدريب الصحي وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، افتتح يوم أمس النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، ويستمر المعرض حتى 17 من يونيو الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. نظم برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية لقاء لجميع خريجي البرنامج من الدفعات السابقة، ويأتي هذا اللقاء دعما لأهداف البرنامج في الاستثمار بالكوادر الوطنية وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. كما يشكل اللقاء منصة التبادل الخبرات والتجارب بين الخريجين من مختلف الجهات وتعزيز شبكة العلاقات المهنية بينهم، بما يدعم استدامة أثر البرنامج ومخرجاته ويحقق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستثمار في الطاقات الوطنية وتعزيز دورها في تطوير منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءته بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت جامعة البحرين خدمة إلغاء تحويل برنامج أكاديمي كخدمة رقمية جديدة تهدف إلى تمكين الطلبة من إلغاء عملية التحويل والبقاء على برنامجهم السابق إلكترونيا عبر نظام معلومات الطالب. استقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم الهجري الجديد في محطة تاريخية خالدة أرست قيم الإيمان وشكلت منطلقا لرسالة الإسلام التي أنارت العالم بمبادئ التسامح والسلام. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستلهام القيم النبيلة التي تدعو إلى التعايش الإنساني والاعتدال بما يعزز ثقافة التسامح والتأخي بين الشعوب.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: تعلن وزارة الإعلام عن فتح باب التقدم لجائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة لعام 2026 ضمن الفئات التالية:
1: أفضل عمود رأي،
0: أفضل تحقيق صحفي،
1: أفضل حوار صحفي،
0: أفضل صورة صحفية،
1: أفضل صفحة متخصصة أو ملحق،
0: أفضل محتوى صحفي مرئي،
1: أفضل إنفوغرافيك،
0: أفضل موقع أو حساب إلكتروني لمؤسسة صحفية،
1: أفضل مشروع صحفي طلابي للجامعات.
0: جائزة شخصية العام الصحفية.
1: يمكنك المشاركة في الجائزة إذا كنت صحفياً يعمل في الصحافة المطبوعة الصادرة في مملكة البحرين،
0: صحفياً نشرت أعماله خلال عام 2025-2026،
1: طالباً أو طالبة من طلبة كليات وأقسام الإعلام في جامعات البحرين للعام الدراسي 2025-2026.
0: للإطلاع على شروط المسابقة تفضل بزيارة موقع وزارة الإعلام
1: www.mia.gov.bh.
0: شاركنا إبداعك
1: قبل 25 من يونيو 2026.

0: تضيف الخبراء
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في عودتنا إليكم، وصباح الخير يا بحرين، وهذه أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم.
3: التحية الأولى تصلكم من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
2: تحييكم الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى.
3: من الإعداد هذه تحيات حصة الدوي.
2: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي.
3: ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.

0: علمتنا البحرين أن العلم قيمة ورمز وانتماء، وأن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين أن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وأن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين أن نعطي بقلب وروح وتفاني، وأن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: صحيح أن الفساد موجود في كل المجتمعات وله أشكال عديدة، لكن كمواطنين بيدنا الكثير للحد منه ومنعه باعتبار أنه جريمة في حق المجتمع كله. الرشوة نوع من الفساد، وتتمثل في قبول عطايا أو هدايا أو مميزات أخرى من قبل الموظف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تدفع الرشوة غالباً لإبطال واجبات أو التزامات مستحقة، أو للحصول على حقوق ومزايا باطلة. وهنا أخي المواطن يأتي دورك وشراكتك لمنع الرشوة. لا تقبلها ولا تقدمها، فالمؤكد أنك نزيه وتحب العمل بنزاهة. لا تتردد بالإبلاغ على 992. مع تحيات وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.
2: حديث الصباح.
3: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
2: حديث الصباح.
4: مستمعينا، يعد السكليروديرما تصلب الجلد من الأمراض المناعية الذاتية النادرة والمعقدة، حيث يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أنسجة الجسم السليمة عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى زيادة إنتاج الكولاجين بشكل غير طبيعي. للحديث أكثر وبشكل مفصل عن هذا الأمر المهم، يسرنا أن تكون معنا الدكتورة منار ماجد الطواش، استشارية أمراض باطنية وروماتيزم الكبار. نصبح عليك بالخير دكتورة منار.
5: أهلا، السلام عليكم، صباح الخير علينا وعليك.
0: أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله معنا دكتورة منار. وفي البداية حابين نتعرف على أبرز الأسباب والعوامل التي قد تساهم في الإصابة بمرض السكليروديرما أو تصلب الجلد.
5: طبعا مرض السكليروديرما أو تصلب الجلد هو عبارة عن مرض مناعي. جهاز المناعة تهاجم أنسجة الجسم بالغلط، يعني يزيد إنتاج الكولاجين. وطبعا من العوامل المساهمة عبارة عن عوامل وراثية، في اضطرابات في المناعة، في بعض عوامل بيئية مثل التعرض للمواد الكيميائية.
4: نعم. طيب دكتورة منار، مرض تصلب الجلد كيف يؤثر على الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان؟
5: طبعا بسبب تراكم الكولاجين وتليف الأنسجة يؤثر على كثير من أجهزة الجسم. يؤثر ساعات على الرئتين، وهو أهم نسيج في الجسم يؤثر عليه. يؤثر على القلب والكلى والجهاز الهضمي. طبعا لما يتليف هذه الأنسجة يؤدي إلى ضعف في وظائفها وصعوبة أدائها للمهام الطبيعية.
0: نعم. طيب، ما هو الفرق بين أنواع السكليروديرما أو تصلب الجلد المحدودة والمنتشرة؟
5: طبعا احنا عندنا نوعين مهمين من تصلب الجلد. عندنا سكليروديرما محدودة احنا نسميها، تقتصر غالبا على الجلد في الوجه واليدين والقدم.

0: من وتتطور ببطئ، وهذه تكون أقل انتشاراً في جميع أنسجة الجسم. ولكن السكلر ديرما المنتشرة تصيب مناطق أوسع من الجلد وقد تمتد إلى الأعضاء الداخلية وتكون أكثر شدة وخطورة.
1: نعم، ودائما يعني الاكتشاف المبكر ربما يساعد في العلاج بشكل أسرع. فما هي أبرز الأعضاء أو عفوا الأعراض المبكرة التي تساعد في تشخيص المرض؟
0: أكيد طبعا من أهم الأعراض المبكرة اللي احنا نقول للمريض أول ما تشوف هذه الظاهرة، احنا نسميها ظاهرة رينويد. طبعا ظاهرة رينويد عبارة عن تغير لون أصابع اليدين والقدمين خصوصا عند البرد، فبتصير نفس اللي احنا نقول لون الأزرق الأبيض الأحمر، وبيصير في تورم في الأصابع. بعدها بيكون في شد وتصلب في الجلد، في تغير في شكل الوجه. يعني مثلا يقول دكتورة نوس لما تشوفني تقولي تغير شكل وجهي مثلا، وبيصير في ألم في المفاصل والأرهاق العام بشكل عام.
2: نعم، طيب من بعد مرحلة التشخيص دكتورة منار، ما هي أحدث الأساليب العلاجية المستخدمة للتعامل مع السكليروديرما؟
0: طبعا لما دائما يجوني المرضى أقول لهم أن السكليروديرما أو أي مرض روماتيزمي مناعي هو حال السكر الضغط، هو مرض مزمن ما في علاج شافي نهائيا لهذا المرض. ولكن الآن مع تطور الطب في تستخدم أدوية مثبطة للمناعة، طبعا علاجات توجه للأعراض والمضاعفات، مثلا رينويد فينومينا في علاج مختصة، إذا كان مصاب القلب في علاج ثاني، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي لأنه يساعد إلى تخفف هذه التصلب في الجلد. طبعا المتابعة الطبية مهمة المنتظمة لتحسين جودة الحياة والحد من تطور المرض.
1: نعم، نرجو دائما الصحة والسلامة والعافية لمستمعينا، وجزيل الشكر لك دكتورة منار ماجد الطواش استشارية أمراض باطنية وروماتيزم الكبار، حدثتنا عن هذا المرض، مرض تصلب الجلد أو السكليروديرما كما يعني هو المصطلح الطبي لهذا المرض، ونرجو دائما السلامة والصحة لمستمعينا. شكرا جزيلا.
0: عفواً.

أعلنت وزارة الإعلام تمديد فترة تسلم وثائق الولاء والتأييد الصادرة عن مختلف المؤسسات والهيئات والجهات والفعاليات المجتمعية

0: في مملكة البحرين، والتي عبر من خلالها المواطنون والمقيمون عن مشاعر الولاء والانتماء لمملكة البحرين وللقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وتأييد جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعمهم الكامل لكل الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين حفاظا على أمنها واستقرارها في مواجهة العدوان الإيراني الآثم. وأعلنت التمديد وزارة الإعلام حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل.
1: وأوضحت الوزارة أنها سوف تواصل تسلم الوثائق عند البوابة الرئيسية لمقر وزارة الإعلام حتى 1 يوليو المقبل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام الدوام الرسمية. وكانت وزارة الإعلام قد أطلقت مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد باعتبارها إرثا وطنيا وجزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين، إلى جانب تسليط الضوء على ما تعكسه هذه الوثائق من قيم الوفاء والانتماء والوحدة الوطنية وما تجسده من عمق العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب على امتداد تاريخ المملكة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، في ظل التطور المستمر للخدمات الصحية والتأهيلية، أصبح العلاج الوظيفي أحد التخصصات المهمة التي تسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم اليومية باستقلالية وثقة. نتحدث أكثر عن العلاج الوظيفي، طبيعة هذا العلاج والفئات المستفيدة منه، مع ضيفتنا عبر الخط المباشر للبرنامج الأستاذة إيمان جاسم تمام، أخصائية علاج وظيفي وعلاج لمفاوي. صباحك الله بالخير أستاذة إيمان.
3: صباحكم بالخير والنور والسرور. هلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا، حياك الله
3: أستاذ. الله يحييك.
4: وبداية يعني لعنا نتساءل عن هذا المصطلح العلاج الوظيفي، ما هو العلاج الوظيفي وما هي الفئات التي يمكن أن تستفيد أيضا من هذا العلاج؟
3: هو نقطة ترجمة المصطلح كتخصص باللغة الإنجليزية occupational therapy، فدائما الترجمة في اللفظية تصير علاج وظيفي أو علاج مهني.
2: نعم.
3: بس إذا نيجي للمعنى شوي، دائما يعني من الجامعة قالوا إن راح تواجهون صعوبة في تحديد أو تعريف التخصص بصورة مختصرة. فبقول المختصر وأحاول أوضح، هو علاج وتأهيل الحالات والأمراض سواء المؤقتة أو المزمنة اللي تأثر على الأداء الوظيفي للشخص واستقلالية الفرد.
2: نعم.
3: فكلمة مهني أو وظيفي تعود إلى النشاط أو المهمة اللي يقوم فيها الشخص. على سبيل المثال، إذا الطفل انولد بأي تحديات أو تأخر نمو، هو وظيفة الطفل أنه يلعب ويتطور من خلال اللعب والتعلم سواء في الروضة أو المدرسة. ففي حال قصوره في هذا الأداء

0: هي دورنا لتأهيل الطفل إنه شلون والله لا يقعد بجلوس صحيح في الروضة عشان يستقبل التعليم ويكون قاعد بصريا يشوف المعلومات اللي يتلقاها، يكون إن أداء الوظيفي لليد يقدر يمسك القلم قبل القلم يقدر يمسك الألعاب أو أن الغذاء يوصل لفمه. فتأهيل للأداء الوظيفي اليومي لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالأمور الشخصية، العناية الشخصية كالتغذية لبس الملابس، وأيضا بأمور اللي تخص اللعب والترفيه، تخص العمل مزاولة العمل والرجوع للوظائف يعني اللي واحد يحتاجها ليكون يؤجر عليها. فكفئات نقدر نختصرها في حالات اللي يعني يعانون من هاي الاضطرابات، أو حتى تشمل حتى إن كان شخص ما عنده مثلا مرض مزمن بس آلام ظهر، فهو يحتاج العلاج الطبيعي، ولكن دورنا كعلاج وظيفي مثلا تكييف البيئة. أوكي، أنت الحين قاعد تأخذ جلسات العلاج الطبيعي عشان الإصابة نفسها أو آلام الظهر المزمنة، دوري كوظيفي والله المكتب اللي عندك مرتفع جدا والكرسي غير ملائم، فكبيئة خلنا نرفع الكرسي ويكون في جهاز إسناد لقدمك أو حاجة بسيطة تحت المكتب تريح قدمينك. فبالتالي وصلنا لوضعية بحسب علم الأعضاء والتشريح والمفاصل أنت حين وضع ملائم وتقدر تأدي مهامك بحيث ما تزيد آلام الظهر.
1: نعم، طبعا ذكرتي لنا بعض الأمثلة عن بعض الفئات التي قد تستفيد من خدمات العلاج الوظيفي. إذا ودنا ندخل في تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالحالات التي يتم تحويلها إلى أخصائي العلاج الوظيفي، تعطينا أمثلة على هذه الحالات؟
0: نعم، واحد من الأمثلة الحاجة إلى مثلا الكرسي المتحرك.
1: نعم.
0: على سبيل المثال يكون مثلا سواء شخص بالغ وحصل صعوبة أو صارت لا قدر الله لا قدر الله إصابة في العمود الفقري، فسواء كانت الإصابة راح تستمر أو أنه في طور العلاج الطبيعي بإذن الله الوظائف للرجلين راح ترجع، في مراحل التأهيل راح يحتاج يكون في استقلالية، راح يحتاج يكون في تنقل، فيتم تحويله للعلاج الوظيفي أو العلاج المهني بحيث نعطيه المهارات إن والله أنت حاليا تقدر إن أنت تقوم بمهامك بروحك، بأن أنت من السرير إلى الكرسي المتحرك، من الكرسي المتحرك تتنقل إلى مكتبك إلى غرفة الجلوس، بالكرسي تقدر أن تقوم بعملية تنظيف نفسك لبس ملابسك حتى الخروج والترفيه عشان نفسيا أن أنت قاعد تخترق في المجتمع وراح ترجع للاستقلالية. أيضا ندخل بتفصيل أكثر نوعية الكرسي المتحرك.
1: نعم.
0: مثال أنه حين أنا المثال اللي عطيته إصابة عمود فقري، خلنا نقول التأثير كان على الجزء السفلي من الجسم، سمعنا اليدين فيها استقلالية، يعني الكرسي المتحرك يكون نوعه مانيوال أو أنه هو يدوي ونسميه أكتف نشط، بمعنى أنه ما أخلي الظهر مرتفع جدا، لا نخليه أسفل اللوح وبالتالي الكتف حر للحركة، أنه يساعد نفسه في التنقل ويدفع الكرسي لمسافات كبيرة. بالمقابل ممكن في حالة أن الإصابة أو الضرر موجود في العمود الفقري كله، يعني اليدين والرجلين متأثرة، يمكن بعض الحركة البسيطة موجودة في اليدين، هني الكرسي المتحرك اللي نقوم يعني النصح فيه وتعديله لهذا الفرد يكون مثلا كهربائي خلاص الحين، لأن احنا ندري ان الذراعين والرجلين غير قادرين على أداء المهمة التحرك، فيكون الكرسي المتحرك كهربائي موجود فيه دعامات أساس نتفادى تقوس الظهر وأي تقرحات لا قدر الله. فيمكن هاي شوية يوصل جانب متعمق أكثر من الحالات. حالة أخرى أو مثال آخر، أمراض الروماتيزمية التي تؤثر على مفاصل الجسم، بالذات الروماتويد أرثرايتس اللي يؤثر وايد على مفاصل الرسغ والأصابع. فتأثر الحالات أن مثلا حتى أزرة الملابس، سياقة السيارة، استخدام القلم، ومثلا إذا كانت ربة منزل أنها تبي تقوم بروحها تأدي مهمة أنها مثلا تسوي سلطة، هني

0: ما نبغي المفاصل تتدهور أكثر، فما راح أعطيها تمارين تقوية بمقاومة عالية تأذي المفصل، تمارين محدودة للحركة. جميل. بعدين إني حاجة البيئة حابة أن تدخلين المطبخ، أوكي حاليا أقدر أحكم أن أنت تقدرين، ولكن مو السكين الاعتيادية، السكين ذات مقبض سميك بحيث أن المسكة تكون أقل جهدا على مفاصل اليد وعضلات اليد، ما أتلفنا المفاصل وقامت بالمهمة باستقلالية أنه تقطيع السلطة أو تناول الوجبة، وحتى في شغلات أنه والله بدلنا الزرار إلى زرار أفضل، أو في أداة سحب الزرار وقبضها سنيك، فبالتالي الأصابع ما تضررت ويقدر الشخص يستقل بنفسه في ارتداء الملابس على سبيل المثال.
1: جميل جدا أستاذ إيمان. يعني لكن في المجتمع ما هي أبرز التحديات أو المفاهيم الخاطئة التي تواجه تخصص العلاج الوظيفي؟
0: هذا سؤال جدا مفيد. ولله الحمد في تغيير كبير، يعني أنا كنت كأول بحرينية ولله الحمد توظفت في سنة 2000 في مستشفى السلمانية،
2: ما شاء الله
0: كان الحمد لله، فكان التحدي اللي أواجهه يا ياحين بعثة ومن بريطانيا وشفت يعني أسلوب متطور، فإن الحمد لله المقومات موجودة، بس التفكير للأفراد كان خلي ولدي يمشي، أبي يد ولدي تصير عدلة، يلا مرميها حركيها إن شاء الله،
1: العصا السحرية
0: العلاج الطبيعي.
1: أيوة.
0: أنا كوظيفي خلي حين نفكر شنو جودة الحياة لهذا الفرد.
2: صحيح.
0: الطفل ما عليه حتى لو حين ما مشوا هاي بتتدربين في العلاج الطبيعي وهو في الكرسي، خلي يتعلم يمسك القلم. بعدها على أقدر أقول 2015 وحتى شوية قبله، بعدين هالفترة لا تيني ولية الأمر أو ولي الأمر طفلي يعاني من تأخر في النمو، أبغي ما يتأخر عن أقرانه في التعلم، في أنه هو يعبر عن نفسه بالكتابة بالتلوين، أدري أن أنتم بتدربون على هذه المهارات. فولله الحمد التحديات أقدر أقول في تغيير فيها، صار المجتمع واعي أكثر، قلت التحديات من النوعية في فهم هدفنا من الوصول لتطور أكبر. لا زال يعني نحتاج إنه شوية يزيد الوعي إن أنت يا الحالة اللي جايتني شنو الهدف، أنا أساعدك للوصول للهدف، وليس أن أعطيك إياه كأنما في اللي يقولون لا تطعم السمك علمني الصيد.
2: صحيح.
0: فيمكنها إيه، فهذه شوية عبارة جميلة تلخص أو تعطي على دلالة لدورنا، أنا راح أعطيك المهارة إن أنت تساعد نفسك للاستقلالية، ف لأن هذا المفهوم غير موجود والشخص جاي متكل على الأخصائي من الألف إلى الياء، هنا يكون في تحدي كبير وما نوصل بسهولة للنتائج المرغوب فيها.
2: نعم، إذن طبعاً لكم دور كبير كأخصائي علاج وظيفي فيما يتعلق بتمكين الأفراد من رفع جودة حياتهم والتأقلم مع الصعوبات التي يواجهونها على الصعيد الصحي، لكن أيضا لابد أن الأسر أو المحيط الاجتماعي الموجود حول المصاب اللي تقومون بمعالجته لهم دور كبير جدا كذلك في تعزيز أو تحقيق النتائج المرجوة من العلاج الوظيفي. فما هي النصائح اللي تقدمينها أستاذة إيمان للأسر لدعم الأشخاص المستفيدين من العلاج الوظيفي؟
0: من أبرز النصائح وأهمها أن لا تأخذ العاطفة منحنى أن لا نوصل إلى الهدف. لازم تكون الأهداف واضحة. على سبيل المثال حالة أصيبت بجلطة دماغية أدت لشلل في نصف الجسم، الحين الأولاد يبغون يعتنون بوالدهم ويكونون بارين فيه، هذا ممتاز وجميل، ولكن ما تأخذنا يعني العاطفة والبر فيهم بأن منعته من أنه يتطور ويرجع يكون مستقل بنفسه. فالتركيز على أن المهارة شنو الهدف اللي نحتاج نوصل له، يعني أنصح التعاون يكون أن احنا نكون الأهداف واضحة عندنا، فبالتالي تساعدون في تحقيق الهدف. إذا في الجلسة والأخصائي قام بالمهمة وتدربنا مع الوالد مثلا وقدر يمسك الكوبة وقدر أنه يشرب الماء بنفسه وودى اليد المصابة حركها من الطاولة إلى الفم، ما نيجي بعدين أن الولد والبنت لا

0: طيبة صح عليك ويقومون بأنه يصفون الماء لهم العظيم الأجر، بس أنه مو كل شربة ماء ما عليه بر الوالد، بس خلنا نوصل للهدف. فالفكرة أو النصيحة كصياغتها أنه يكون الأهداف للاستقلالية هي محور هدفنا كتدخل علاجي، فإن كل أفراد الأسرة يسعون لنفس الهدف. نعم. إن يعطونا التمكين والتقوية للوصول لهذا الهدف، مو تسهيل المهمة أنه يكون في تراجع لا قدر الله وما نحقق الأهداف المرجوة.
1: نعم. جزيل الشكر لك الأستاذة إيمان جاسم تمام، أخصائية علاج وظيفي وعلاج لمفاوي، ونرجو لك التوفيق في هذا التخصص.
0: الله يوفق الجميع، شكرا لاستضافتكم، شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا.
2: شكرا جزيلا.
0: الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك.
0: شكرا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مستمعينا نتوقف الآن مع الرسالة الأسبوعية للمحافظات، واليوم موعدنا مع رسالة المحافظة الجنوبية.
1: انطلاقا من الدور الحيوي الذي تطلع به المحافظة الجنوبية في تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين وترسيخ مبادئ الشراكة المجتمعية، تواصل المحافظة الجنوبية تطوير قنوات التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات والاستجابة لاحتياجات الأهالي. وحول أبرز هذه القنوات حدثتنا الدكتورة منيرة إبراهيم السبيعي، مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة الجنوبية.
2: يسعدني أن أتحدث اليوم عن مركز خدمة العملاء بالمحافظة الجنوبية الذي يمثل إحدى القنوات المهمة للتواصل المباشر مع المواطنين والمقيمين، ويجسد حرص المحافظة على تعزيز الشراكة المجتمعية والاستماع إلى احتياجات الأهالي ومقترحاتهم ضمن حرص ومتابعة سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية. من خلال مركز خدمة العملاء نستقبل مختلف الاستفسارات والطلبات والملاحظات ونعمل على متابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمستفيدين في المجالات الأمنية والاجتماعية والتنموية. كما تحرص المحافظة الجنوبية على توفير العديد من قنوات التواصل الإلكتروني والحديث التي تتيح للجمهور سهولة الوصول سواء عبر مركز خدمة العملاء أو الاتصال الهاتفي أو الاتصال المرئي أو عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الموقع الإلكتروني، وكذلك حسابات المحافظة الجنوبية الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الجنوبية. ونواصل العمل دائما على تطوير خدماتنا الإلكترونية والرقمية بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز جودة التواصل مع أفراد المجتمع، انطلاقا من رؤية المحافظة الهادفة لتقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات الجميع وترسخ جسور التواصل المستدام مع الأهالي في كافة المجالات. وختاما نسعد بالتواصل مع العملاء الكرام من الأهالي والمواطنين نحو مجتمع متواصل ومتلاحم وعبر الشراكة المجتمعية الدائمة.
1: إن هذه الجهود المتواصلة التي تطلع بها المحافظة الجنوبية في توفير قنوات تواصل فعالة تسهم في خدمة الأهالي وتطوير الخدمات المقدمة وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية. ولمتابعة أخبار وفعاليات المحافظة الجنوبية يمكنكم زيارة حسابها الرسمي على انستغرام southern.gov_bh.
3: صحتك في الصيف.

0: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.

0: مستمعينا، يعد الشباب أساس نهضة المجتمعات، فبصلاحهم يصلح المجتمع وبفسادهم يتأثر استقراره وتتأثر قيمه. وأولى الإسلام عناية كبيرة بالشباب، فدعا إلى التمسك بالإيمان والأخلاق وتوجيه الطاقات نحو الخير والبناء، وتبرز أهمية هذه المرحلة في تكوين شخصية الفرد وتحديد مسار حياته. يسعدنا أن نتحدث أكثر حول السبل التي تستدعي إصلاح الشباب مع فضيلة الشيخ مصعب فيصل صالح، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية. حياك الله شيخ مصعب، السلام عليكم، صباح عليك بالخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا أخي حسن، كيف حالكم، شلونكم؟
2: حياك خير، عساك بخير الشيخ مصعب، حياك الله معنا فضيلة الشيخ. وفي البداية نود أن نعرف بعين الشريعة الإسلامية السمحة من هو الشاب الصالح ومن هي الشابة الصالحة؟
1: أيوة الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صبح عليكم بخير جميعا، أخوي حسن وأختي مريم وجميع المستمعين والمستمعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وعلى بلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. حقيقة هذا الموضوع كما ذكرتم وقدمتم مهم جدا على الشباب أنفسهم والشابات وعلى المجتمع. إذا جينا نسأل هذه السؤال، من هو الشاب الصالح؟ شلون أعرف إذا هل أنا هو الشاب الصالح؟ شلون أعرف إذا أنا هي الشابة الصالحة أو لا؟ في مجموعة من الصفات العامة والمعايير في بعض الجوانب المفترض الإنسان يراها أمام عينيه.
2: نعم.
1: إذا كانت موجودة فهو بإذن الله تعالى من هذا القسم اللي هو من قسم الصالحين من الشباب والشابات. الجانب الأول ولا شك هو الجانب الديني الشرعي، وهذا طبعا أعظم أمر. الإنسان لازم يسأل روحه بعض الأسئلة، أنا شلون علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، شلون إقبالي عليه، شلون أنا آتي الفرائض من الصلوات وعموم الطاعات، شلون أحافظ أنا على الصلاة على الصيام، أموالي والفلوس اللي أحصلها من تجاراتي من أعمالي تدخل علي بالحلال بالحرام، هل أؤدي زكاتها، أتصدق وأقدم شيء منها للفقراء للمحتاجين. الشابة كذلك تسأل نفسها هذه الأسئلة، وقد تضيف هل أنا محافظة على الحجاب الشرعي، شلون نحن نتعامل مع المغريات والشهوات اللي قاعدة تهاجم الشباب بشكل خاص وبشكل عنيف جدا. هذا لا شك أنه هو جانب من الجوانب اللي ينبغي على الشاب والشابة أن يتنبهوا لها. الجانب الثاني اللي هو المتعلق بالقيم، كيف يتعامل هذا الشاب وهذا الشابة مع الناس، وهذا ترى شيء مهم. الله عز وجل ما جعل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل قضية الإسلام ترى منحصرة في العلاقة بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أعظمها.
2: نعم.
1: الحديث اللي كلنا نحفظه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا ترى شيء عجيب.

0: لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين حقيقة الإسلام شنو اللي ذكر؟ ذكر أن هذا المسلم هو اللي يكون كاف شر عن الناس، فالصالح هو على الأقل هذاك الصادق مع الناس في عمله في بيته، ساعي في بر أبوه وأمه، متحلي بمكارم الأخلاق وعظيم الصفات، يقوم بحق الضعفاء، يساعد المحتاجين، عنده اهتمام بأمر المسلمين عموما، مو هم نفسه بس، عنده اهتمام بقضايا الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. من هذه الصفات الله يبارك فيكم اللي هي قضية التفاهة. الشاب الصالح والشابة الصالحة لا يمكن أن يكونا شخصين تافهين أو منجرين خلف التفاهة.
1: نعم.
0: الناس اللي حولهم يواجهونهم، أو اللي يسمونه اليوم الترندات أو غيرها من هذه الأشياء، هي اللي تتحكم فيهم في حياتهم ويمشون خلف هذه الأشياء. ليس كذلك، وإنما الذي يوجههم هو طاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسعي في أن يسلم، يعني أن يسلم من الحرام، سواء في القلب أو في اللسان أو في الأفعال.
1: طيب فضيلة الشيخ، ما هو الأثر الذي يضعه الإيمان وتضعه العبادة في استقامة الشباب من وجهة نظرك؟
0: طيب، جزاك الله خير أختي مريم. هذا صراحة سؤال وايد مهم. ليش؟ تخيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وسأله عن قضية، يعني قال له: يا رسول الله، يعني دلني في الإسلام أو قل لي في الإسلام كلمة لا أسأل عنه أحدا غيرك، أبي شيء جملة واحدة خلاص تكفيني في أمر ديني بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة يسيرة جدا، قال له: قل آمنت بالله ثم استقم.
1: نعم.
0: شوفي يا أختي مريم، ما في شيء أقوى في منع الإنسان من المحرمات مثل الدين، ما في شيء بيمنع الإنسان من الحرام في دنيته مثل الدين، خاصة في من الناحية الداخلية للإنسان. لأن الإنسان شنو ممكن أنه هو يخاف من المحاسبة، يخاف من لوم الناس، يخاف من المعاقبة، لكن الشيء اللي صدق بيخليه فعلا يترك ويخشى العواقب ويخشى التقصير من قلب صدق وحبا له هو الدين، لأنه يعرف أن جزاء وثوابه بعدين هذا ثواب أخروي.
1: نعم.
0: وطبعا وأهميته وقوته تظهر وين؟ لما ما يكون في حسيب، لما ما يكون في مثلا كاميرات، لما ما يكون في مراقبة.
1: صحيح.
0: كل الشيء اللي بيمنعه من هذه الأخطاء ومن هذه المخاطر إلا الله عز وجل. الجانب الثاني بعد جانب مهم في قضية الاستقامة وأثر الإيمان والعبادة، اللي هي أن هذا التمسك بالدين يحقق للإنسان ولا شك الطمأنينة والسكينة على قلب الشاب والشابة. اليوم الله يبارك فيكم الشاب والشابة يعني مخهم مشغول بأشياء وايد، مشغول بالحين، الزمن، الوقت، المستقبل، شو بيصير، شو بسوي، يمكن حتى في المضى واللي طاف أنا قصرت، أنا سويت، أنا ما رحت، أنا ما شاركت، وين بادرس، وين بشتغل، كم راتبي، متى بتزوج، متى بستقر، أسئلة كثيرة تحوم في أذهان الشباب، في صراع داخلي يعيشونه. طيب هذا الصراع شنو يحتاج؟ يحتاج إلى هدوء، يحتاج إلى سكون، يحتاج إلى طمأنينة. وين بيجدها الشاب ويرتاح لها؟ في طاعة الله عز وجل. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله عز وجل يقول: الذين إذا ذكر الله، لما تكلم عن المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب شو يسوون؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. رجع على قضية الإيمان، وإحنا نشوف هذا الشيء من شبابنا الله يحفظهم ويثبتهم، خاصة إذا نابهم أمر كبير من أمور الحياة. يعني اهتم لي مشكلة عنده في حياته، تشوفه يقبل على الله عز وجل، يحافظ على الجماعة والشابة تلتزم الحجاب الشرعي، وهذه والله ترى يا جماعة ترى هذه بذرة خير مو نفاق كما يظن البعض.

يقول لك إيه هو ما أقبل على الطاعة وعلى الله عز وجل إلا نفاقا. لا ليس كذلك. هذه كيف سيجمل وكيف سيثبت إذا استمر الشاب والشابة وثبت

0: المفهوم وإلى أي مدى يؤثر صلاح الشباب في صلاح الأسرة وبناء المجتمع وأن يكون مجتمعا متماسكا وآمنا.
1: شوف الله يجزاك خير أخوي حسن، بعض الناس يظن أن كلمة المجتمع يعني أنا لازم أول شيء أبدأ أصلح البلد كامل أو الفريق كامل أو المنطقة كاملة. الإنسان أول ما يبدأ في قضية المجتمع يبدأ أول شيء ببيته، أسرته،
0: الدائرة الصغيرة.
1: لو قلنا مثلا على مستوى الأب والأم، إذا كان لا يزال خاصة هو يعيش معهما، فالشاب الصالح أول شيء لازم البيت تكون هي بذرة خروجه للمجتمع وإصلاحه للمجتمع، ما يخلي البيت فندق مثلا بس حق الراحة والترفيه وجميع أعمال المنزل يتركهما على يعني والديه. إذا هو في أعمال والديه تكاسل وتقاعس، كيف بعدين سيقوم بأمر المجتمع؟ مو بس الوالدين، الإخوان والأخوات في البيت اللي عنده الصغار لازم ما يتجاهلهم، لازم يقدم على مساندتهم، الوقوف معهم، توجيههم، يكون قدوة صالحة لهم، ويستغل هذه السنوات القليلة اللي عنده، لأن بعد عمر طويل هو ما يدري متى سيفقد والديه أو أحدهما. أما في بناء المجتمع بشكل أبعد من البيت، لو طلعنا شوي من البيت،
2: نعم،
1: أي طريق أو فعل الإنسان يصلح في نفسه فهو لا شك طريق لإصلاح المجتمع. وهذا أول شيء وين يكون؟ أن الله عز وجل يحفظ هذا المجتمع من العذاب. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.
0: نعم.
1: طيب هذا الإصلاح شنو يحتاج؟ أولا يحتاج إلى صلاح في النفس. احنا أخوي حسن وايد نحب نتكلم عن الشباب أن فيهم وفيهم ومقصرين وكذا، بس وين اللي يبدأ منه ويقول يلا أنا اللي لازم أشتغل على روحي أول واحد، وأنا اللي لازم أحسن علاقتي بربي ووالدي ومن حولي، وهذا بحد ذاته هو إصلاح المجتمع. وعلى فكرة إصلاح النفس واللي هو بذرة وانطلاقة وأساس إصلاح المجتمع اللي يسمونها الناس اليوم التزام، أو يظنون الناس والله متعلق بنوعية معينة دور دون غيرهم، أو هذه يسمونها ملتزم وهذه لا، وهذه مطوع وهذه مدينة وهذه لا. الله عز وجل هو سمانا المسلمين.
2: نعم
1: نعم، إحنا في عندنا علماء مشايخ يتكلمون في مسائل الحلال والحرام، ولكن التزام أحكام الدين والأحوال اللي تصلح بها النفس والمجتمع هو بالانتساب لهذا الدين وب يعني كافة تعاليمه وأوامره ونواهيه.
2: نعم، في ختام هذا اللقاء الشيخ مصعب نود أن نعرف برأيك فيما يتعلق بتعامل الشباب مع وسائل التواصل الاجتماعي، يعني مثل ما تفضلت وهي نقطة في غاية الأهمية ذكرتها في بداية هذا اللقاء، أن الشاب الصالح والشاب الصالحة ينبغي أن لا يكون محور حياتهم هو مواكبة الترندات مثل ما نسميها اليوم، أو الموجات السائدة من الأفكار من السلوكيات وغيرها من الأمور. لو تكلمنا أكثر فيما يتعلق بهذا الموضوع على وجه التحديد، التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي كمساهمين بمحتوى هذه الوسائل أو كمتلقين لهذا المحتوى.
1: جميل جدا، جميل جدا. يعني قضية وسائل التواصل احنا مثل ما ذكرتي فيها نوعين من الناس، في اللي يقدم محتوى للناس وفي اللي يستقبل ويشاهد هذا المحتوى. لما نتكلم عن هذه الضوابط طبعا لا شك أن كل الناس يشتركون فيها، بس احنا لما نركز على الشباب في هذا الموضوع، ليش؟ لأن الشباب عندهم قدرات وعندهم صفات خاصة يتحصلون ويقدمون فيها هذا المحتوى ما يقدمها يمكن غيرهم. مثال التقنية بشكل عام، مو بس وسائل التواصل اللي يسمونها مثلا اليوم موضوع القرصنة أو الهاكرز أو غيرها، هذه الطاقات والقدرات حتى لو عنده الواحد وهو عود تشوفين هي هو نشأ يعني نشأت في يده وهو شاب.
2: نعم.
1: فتوظيفها في الشر من أخطر ما يكون على الإنسان وعلى من حولها. من الضوابط كذلك التي ينبغي أن يراعيها الشاب والشابة في قضية التواصل، في قضية وسائل التواصل، أنها إذا تركت على مصراعيها فتحت باب شر كبير. النفوس ضعيفة بطبيعة الحال، وقلوب الشباب والشابات تواقة، فالإنسان كل ما استرسل

0: في حديث لا معنى له مع الجنس الآخر، أو لا طائل له، أو لا مصلحة من ورائه، أو استخدم عبارات لا تليق، أو استخدم خلينا نقول اللي يسمونها الإيموجيات التي لا تليق بين شاب وشابة لا علاقة تربطهما، فهذا يفتح باب شر عظيم. من الضوابط كذلك التي ينبغي التنبه لها قضية النظر والسماع إلى الحرام. نعم. يعني المفترض هذا الشاب والشابة كل ما عرض له مقطع مرئي أو صوتي فيه أي شيء لا يرضي الله عز وجل أن يصرفه مباشرة. نعم. احنا اليوم مع الأسف ابتلينا بهذا اللي يسمونه الشورتس.
1: نعم. هذه المقاطع الريلز أو الشورتس على اختلاف المنصات.
0: أي نعم، اللي تتفرهر بسرعة. هذه مشكلة صار الإنسان ما يقدر يتحكم فيها. وما يتحكم في الوقت اللي يقضي فيها.
1: صحيح.
0: أو حتى نوعية اللي يشوفها. يعني قبل يلا والله أنا بتابع ذي وذي ذي والناس الزينين وخلاص.
1: وتختار المقطع اللي تتابعه. نعم.
0: بالضبط. الحين لا، هذه الأشياء صارت تظهر للإنسان يعني قهرا عليه، مبنية على خوارزميات وأشياء يعني. فلازم وغالبا ما تخلو هذه الأمور من المحرمات، فينبغي أن يتنبه لها. من الأمور المتعلقة بالضوابط أختم بها قضية الألعاب الإلكترونية واللي يسمونهم الجيمينج اليوم. الشباب اللي سواء يلعبون أو يقدمون الألعاب للشباب، كذلك هذه فيها تصرفات لازم الشباب يراقبون الله عز وجل فيها. فما يستغل الواحد الصغار، لأن خاصة مع هذه الأونلاين اللاعب يدش مع الصغير ومع الكبير ومع اللي في ديرته وبرع ديرته، فلازم ما يستغل الصغار في أخذ الأموال بغير حق، أو يتعرف على ناس لا دين لهم ولا دنيا تحجبهم عن الحرام. كيف يحمي الإنسان نفسه من هذه الأمور؟ أولا يدعو الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سجوده وهو صلى الله عليه وسلم المبرأ: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولازم كذلك يتعلم الواحد من هذا الشاب أو الشاب أحكام الدين، أحكام الحلال، أحكام الحرام، الأحكام المتخصصة في الشيء اللي هو مقبل عليه، حتى يسلم من تبعات هذا الأمر وأخطاره في الدين وفي الدنيا وعلى نفسه وعلى المجتمع.
2: نرجو أن يكون هذا الحديث الذي تفضلت به فضيلة الشيخ مصعب فيصل صالح يصل إلى شبابنا، وكذلك أن يلقى صداه لديهم فتتحسن أخلاقهم، وبالتالي أيضا يتحسن المجتمع، ويعني يكون دائما على الصورة المبتغاة سواء على مستوى الفرد أو الجماعة. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ مصعب فيصل صالح، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون الإسلامية، جزاكم الله خيرا.
0: الله يجزاكم خير الشيخ، يحفظكم جميعا، يبارك فيكم ويتقبل منا ومنكم.
1: آمين.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة في فصل الصيف، تواجه البشرة والشعر العديد من التحديات التي تؤثر على صحتهما ونظرتهما، من أفراز الدهون الزائدة والتعرق إلى ظهور الحبوب والتصبغات الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس. نتحدث عن مشاكل البشرة والشعر في فصل الصيف بتفصيل أكبر برفقة ضيفتنا الدكتورة أمل حبيل، أخصائية جلدية وتجميل. صباحك الله بالخير دكتورة أمل.
3: صباحكم الله بالخير، حياكم الله، صباح الخير عليكم على مملكة البحرين قيادةً وشعباً.
4: حياك الله دكتورة أمل، أهلا وسهلا. وبداية، لماذا مشاكل البشرة تزيد في فصل الصيف، وما هي أكثر مشاكل الجلد التي نراها بهذا الفصل؟
3: طبعا في فصل الصيف عندنا بالبحرين ترتفع درجات الحرارة وتزيد الرطوبة، هذه يؤدي إلى زيادة التعرق وإفراز الدهون في البشرة، وهالشيء ممكن يسبب انسداد في المسام وظهور الحبوب، بالإضافة أن التعرض للشمس لفترات طويلة يزيد من نسبة التصبغات وحروق الشمس وبعض المشاكل الجلدية الثانية.
2: نعم.
3: ومن أكثر المشاكل اللي نشوفها إحنا كأطباء في البحرين وغير البحرين بالصيف تحديداً هي الحبوب، التصبغات وخصوصاً الكلف يزداد في هالفترة، حروق الشمس، الطفح الحراري مثل الهيتراش وهذه ناتج عن التعرق، بالإضافة إلى بعض الالتهابات الفطرية اللي تزيد مع الحرارة والرطوبة. ولكن الشيء الحلو إن أغلب هالمشاكل نقدر نخففها أو نمنعها باتباع خطوات بسيطة من عند المختص.
2: نعم. طيب دكتورة أمل، يعني بالحديث عن هذه الخطوات، يمكن الخطوة الأبرز والأهم تحديدا في فصل الصيف وفي جميع الفصول حقيقة، اختيار أو وضع واقي الشمس. لذلك نود أن نتحدث عن طريقة اختيار واقي الشمس المناسب، وكذلك أهمية واقي الشمس لجميع الناس حقيقة.
3: نعم، بالنسبة لواقي الشمس، أهم شيء نختار واقي الشمس يوفر حماية واسعة من أشعة الشمس broad spectrum، ويعمل بحماية SPF 30 فما فوق. ولازم يكون مناسب لنوع البشرة، مثل ما تعرفون البشرة الدهنية تحتاج تركيبات معينة وخفيفة، بينما البشرة الجافة تحتاج ترطيب أكثر ومكونات معينة. والأهم من اختيار الواقي هو استخدامه بشكل يومي، واللي يتعرضون للشمس بشكل مباشر نعيد الحرص الواقي كل ساعتين.
4: نعم دكتورة أمل، ويعني الكثير ربما ينجذب لما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي حتى وإن كان يعني يأتي بنتائج عكسية، فما هي أكثر الأخطاء اليومية التي تضر البشرة، وهل كل المنتجات اللي يعني تعرض في وسائل التواصل الاجتماعي تعتبر وسائل أو منتجات آمنة؟
3: نعم، من أكثر الأخطاء اللي نشوفها عدم استخدام واقي الشمس بشكل منتظم، النوم بالمكياج، العبث بالحبوب اللي تطلع لنا على البشرة أو عطرها، بالإضافة إلى استخدام منتجات كثيرة في نفس الوقت سبب الترندات في السوشيال ميديا.
4: نعم.
3: فأنا دائماً أقول للناس أحياناً البساطة والالتزام بروتين مناسب للبشرة يكون أفضل من استخدام عدد كبير من المنتجات العشوائية. ممكن المنتج نشوفه منتشر أو ترند يكون مناسب للجميع، كل بشرة تختلف عن الثانية.
4: نعم.
3: وبعض المنتجات ممكن تسبب تهيج أو حساسية إذا استخدمت بالطريقة الخاطئة.
2: نعم.
3: فدائما ننصح الناس يتأكدون من مصدر المعلومة ويزورون الطبيب المختص وما يجربون أي شيء فقط لأنه منتشر على الإنترنت.
2: نعم. طيب تحدثنا عن البشرة بشيء من التفصيل دكتورة أمل، بودنا أن ننتقل إلى الشعر. مشكلة تساقط الشعر هي أحد أكثر المشاكل شيوعاً، كذلك من المشاكل التي يتساءل عنها الكثير

0: من الشباب والشابات وحقيقة الناس من مختلف الأعمار ربما يتعرضون لهذه المشكلة، فمتى يعتبر تساقط الشعر أمر طبيعي وممكن الحدوث، ومتى يحتاج إلى مراجعة الطبيب ويعتبر مشكلة وتحتاج إلى حل؟
1: من الطبيعي طبعا الإنسان يفقد كمية معينة من الشعر يوميا، تقريبا هي 100 شعرة، لكن إذا الشخص لاحظ زيادة واضحة بالتساقط أو وجود فراغات بالشعر أو ضعف مستمر بكثافة الشعر، فالأفضل في هاي الحالة مراجعة الطبيب لتقييم الحالة، معرفة السبب، وبعدها وضع خطة علاجية.
2: نعم، جزيل الشكر لك دكتورة أمل حبيل، أخصائية جلدية وتجميل، على هذه المعلومات، ويعطيك العافية.
1: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك دكتورة. إذن مستمعينا، بهذا اللقاء وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كل التحية وكل أمنيات التوفيق والنجاح تقبلوها من فريق العمل الذي صاحبكم في هذا اليوم، والتحية الأولى من الإشراف والمتابعة من نور عبد العزيز.
2: تحييكم من الإشراف على المحتوى زميلة عبير بن هندي.
0: من الإعداد هذه تحيات الزميلة حصة الدوي.
2: من التقديم هذه تحيات الزميلة مريم فقيه وحسن السعاتي.
0: وأخيرا وليس آخرا، هذه أجمل التحيات من المخرجة فاطمة جنبر. نلتقي بكم بمشيئة الله تعالى يوم الغد في تمام 6:30 في أمان الله.
2: إلى اللقاء.

بحرين انتي ديرتي، انتي سعادتي وفرحتي، ارض الوفاده والكرم واحلى سوالفي وقصتي. يا سلوتي في غربتي، يا نور عيني ومهجتي، انتي حياتي كلها وانتي كرامتي وعزتي. بحرين لك شوقي عمر، يم السواحل والجزر، ما اقدر على فراقك ابد، كل ساعه من عمري تمر. عشتي لنه يا امنه، يا منبع الحب والهنه، يا جنه في وسط البحر مزروعه فيها قلوبنا. خليفة العيسى.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

نقلة نوعية تعكس النجاح والتميز البرلماني الذي حققته مملكة البحرين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودليل ثقة رسختها المملكة لدى الأسرة الدولية والمجتمع الدولي، إذ أن هذا المنجز لم يكن ليتحقق لولا الدعم السامي من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والشهر

الشراكة المجتمعية الحقة للجهود الوطنية المباركة التي حظيت بإشادة وتقدير من جانب مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي، مما يثبت على الدوام أن حضور مملكة البحرين ودورها فاعلاً وإيجابياً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والدولية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. يسعى الإنسان دايماً إلى تغيير نفسه والمحيط فيه للأفضل، وإذا كان هناك أي ظاهرة سلبية يسعى الجميع إلى تغييرها،

0: فمن الأمور المزعجة والمؤذية واللي نشوفها تتكرر دايماً هي ظاهرة التعليقات السلبية في السوشيال ميديا. فصار طبيعي جداً لما نشوف أي بوست في السوشيال ميديا بعدها دايركت نشوف التعليقات عساس نفهم الموضوع، ولكن نتفاجأ بكم التعليقات اللي فيها حقد أو كره أو كلام جارح من غير مبالاة لمشاعر الآخرين. يقول المختصين في علم النفس أن ثلاث شخصيات وراء التعليقات الجارحة في مواقع التواصل الاجتماعي. الشخصية الأولى هي شخصية نرجسية واللي تشوف دايماً نفسها أفضل من الآخرين، وعساس تغذي شعور النرجسية فيها تقوم باستصغار الآخرين من خلال التعليقات. أما الشخصية الثانية هي شخصية تحب التسلط وأن تكون في مركز القوة دايماً وتفرض وجودها. والشخصية الأخيرة هي شخصية عانت أساساً من التنمر لما كانت صغيرة أو عندها مشاكل شخصية، وتقوم بإسقاط عيوبها على الآخرين عشان تشفي الخوف والقلق اللي فيها.
1: أحمد، كأنك من أسبوع ما نزلت شيء جديد من تصويرك في حساب الإنستغرام. أنا خبري إن آخر سفرة صورت مناظر وايد وصور عجيبة.
2: والله تبي الصج يا أخوي، أنا كنت حاب أنزل كل يومين صورة، وغير كذي الشهر اللي طاف كلموني ثلاث شركات يبوني أصور لهم. ولكن شوف آخر صورة وشوف التعليق الأخير عليها، هو السبب اللي خلاني أوقف.
1: ياه، أي تعليق؟ لحظة ثواني بأشوف. أنا مستغرب من تصويرك، ما في شيء زود، على أي أساس صرت مصور؟ والمناظر الطبيعية هي الجمال فيها كلش مو في التصوير. نصيحتي لك شوف لك شغلة ثانية. ياه، هذه من صدق.
2: شفت شلون؟ شفت؟ وتبيني ما تضايق؟ وتبيني أرجع أصور؟ المشكلة ما أعرف من دي اللي كتب الكومنت،
1: وهذا اللي أنا مستغرب منه، لأن أنا أعرف من راعي الكومنت. هذا الشخص كان وياي في الجامعة وكان يبي يتخصص تصوير، لكن ما كان شاطر في مواد التصوير والإديتينج فغير تخصصه. والله غريب أمره، لأن ما حصل اللي يبيه يقوم يحبط غيره.
0: البداية الأخرى مع التعليقات الجارحة لازم تتم عن طريق طرفين، طرف يبتدي أنه يعرف حدوده وما يتعداها مع الآخرين، وطرف ثاني ما يتأثر بشكل مباشر من أي تعليق. وحين خلونا نسمع رأيكم في موضوع التعليقات في السوشيال ميديا.
3: الكلام الجارح يضر حتى لو كان مكتوب في العالم الافتراضي في السوشيال ميديا. مثلا واحد حط صورة يقومون يتنمرون عليه، ما يصير هالشي، يعني غلط. لذلك احنا المفروض نثمن كلامنا قبل ما نقوله او قبل ما حتى نكتبه.
4: في اللحظة اللي تكتب فيها كلمة تجرح فيها انسان في السوشيال ميديا، او تعلق على شيء منشور وهو حاطه في السوشيال ميديا وتعلق عليه بتجريح، انت ترى قاعد تعكس اخلاقك وتربيتك. الناس قاعدة تشوف شنو مكنونك الداخلي. وبالنسبة حق الناس اللي تحط مواضيع في السوشيال ميديا، ترى كل شيء له حدود، اختاروا محتواكم بحذر.
5: أحس الناس لازم يطبقون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فليقل خيراً أو ليصمت، حتى في كتاباتهم وتعليقاتهم. إذا شيء عجبكم كتبوا كلام حلو، وإذا شيء ما عجبكم كتبوا تعليق بناء. وأقول لكل شخص يتعرض للإساءة، لا تهتمون بكلام الناس، أهم شيء أنتوا راضين عن نفسكم.
6: أول شيء هذه ترى اللي أنتوا تمارسونه في السوشيال ميديا يعكس أخلاقكم وتربيتكم. في النهاية ترى أنتوا ما قاعدين تشوفون الأثر اللي سببه كلامكم الجارح لهم. حتى اللي قاعدة تنجز وتطلع إنجازها في السوشيال ميديا تقابل هذا الإنجاز بالإساءة وبالتعليقات الجارحة أو حتى الهابطة، وإن شاء الله تقل هاي الظاهرة في المستقبل.
0: موضوع التعليقات الجارحة في السوشيال ميديا يفتح العديد من البيبان، ويمكن توقف حياة شخص ورزقه بسبب تعليقات تأثر عليه وعلى عطائه. واليوم احنا نحتاج ان نبتدي بدايتين. البداية الاولى ما نسمح لنفسنا بأي شكل من الاشكال ان نعطي تعليقات جارحة للآخرين، ولا نسمح لنفسنا بأن نتعدى على مساحة غيرنا. والبداية الأخرى إن ما نتأثر كلش من التعليقات الجارحة، ونعتبرها مجرد تعليق عابر نتعلم منه إذا كان مفيد.

0: بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
1: يا ملكنا كل ما فوق البسيطة يفتخر بك، كيف حنا وانت من قدره وبفعاله ملكنا، ما هو نحبك وبس إلا نفاخر في دروبك، وانت بينا للمنايا راه نشارتكم سلكنا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وإخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.
2: الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحرث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين نسمة حب وحياة.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: ثقافتنا الغذائية،
2: ثقافتنا الغذائية.
1: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
2: ثقافتنا الغذائية،
1: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
3: أعزائي المستمعين، اليوم موضوعنا عن فساد وتلوث الحبوب والمكسرات، مثل يعني البستق والكازو والقرقعون والأشياء ذي اللي عادة نتناولها. احنا طبعا لما نقول مكسرات، فالمكسرات عبارة عن فواكه مجففة، بذور نباتات، بعضها بقشورها بعضها من غير قشور، مثل البستق، الكازو، البيضان، حب الرقي، حب الشمسي والأشياء

أشياء مثل ذي عادة يعني هذه الأشياء نأكلها في المناسبات ونفكر فيها بس في المناسبات، ولكن الآن أصبحت يعني من الأمور اللي نأكلها دائما، يعني خاصة الحب، حب الرقي والشمسي والغيرة، يعني يأكلونها في المباريات وإحنا نشاهد التلفزيون وقاعدين عقب الأكل، بعض الناس يحبونها قبل الأكل، شيء من هالقبيل. فأصبحت المكسرات من المواد الغذائية الضرورية اللي أصبحت الناس كلها تقبل عليها. عموما المكسرات أكيد فيها فوائد مثلها مثل كل المواد الغذائية اللي احنا نتكلم عنها، يعني تحتوي على نسبة ألياف بعض الأحيان تصل إلى 3%، فهذه نسبة جيدة خاصة في الكازو والبندق والأشياء دي. وطبعا هذه مثل ما قلنا كذا مرة، الألياف لها تأثير مباشر على صحة الإنسان، على موضوع الكوليسترول، على القولون، على أشياء من هالقبيل. كثير من الدراسات وجدت وأشارت أن المكسرات أيضا يساعد على الشعور بالإشباع، يعني أن الواحد شبعان. ليش؟ لأن أصلا مثل ما قلنا فيها ألياف، والألياف من هذا الموضوع من هذا القبيل، يعني ممكن تساهم في عملية الإشباع. لذلك تأكل مكسرات وتقول أنا خد بعض، لا، هي طبقة واحدة باليد وتكفي العملية ذي كلها. فهذه قضية ضرورية. الإسراف في المكسرات طبعا لأن فيها أيضا نسبة عالية من الدهون، فهي يعني ممكن تسبب نوع من أن تعطيك سعرات حرارية زايدة، والسعرات الحرارية الزايدة لها تأثيرات، يعني تعرفون هناك نوع من التراكم في الدهن والشيء من هالقبيل. التحاليل الكيميائية أثبتت أن المكسرات تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم اللي ممكن نعتبره مهم حق العضلات، نشاط العضلات وخاصة عضلة القلب. ممكن يعني البيضان في كمية يعني عودة من البوتاسيوم، حب دوار الشمس اللي هو حب شمسي، شيء من هالقبيل تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم. بعض المكسرات أيضا فيها حديد وفيها كالسيوم، وهذه ممكن يأخذونها بعض الأطفال الحوامل، شيء من هذه الأمور، يعني هذين يعني يحتاجون، لأن ممكن يصيرهم يعني نوع من فقر الدم، هشاشة عظام، هذه كلها طبعا يؤثر في موضوع أنه يساعدهم في توليد الدم، لأن حديد وبوتاسيوم الكالسيوم فيساعد. أيضا وجدوا أن بعض شرائح المجتمع ضروري أن يأخذون مثل هذه، لأن قلل من بعض المشاكل اللي متصلة بأمراض القلب والجهاز الهضمي، تمد الجسم بالعناصر الأساسية ومضادات الأكسدة وشيء من هالقبيل. أنا عادة مثل ما أقول لكم، أنا ما أتكلم في الأمور اللي لها علاقة بالأمراض ولها علاقة بالطب، هذه أخليها حق الأخصائيين. حنتكلم عن الصورة العامة للغذاء. بعض العناصر، بعض المكسرات حتى فيها معادن، نسبة عالية من المعادن قد تفوق بعض الفواكه، مثل الفوسفور اللي يغذي المخ، يغذي العظام. البندق في مثلا نسبة عالية من الفوسفور، الكبريت، البوتاسيوم. عموما المكسرات جميعها تقريبا فيها نسبة عالية من فيتامين سي، ولكنها فقيرة في فيتامين A، وهذا دليل أنه ما في شيء كامل وما في غذاء كامل، ولكن في فيتامين C وفي نفس الوقت فيتامين فقر في فيتامين A، في مثلا بعضها في فيتامين B، شيء من هالقبيل. ولكن دائما وارد وكرر الغذاء المتوازن جيد. بعض المكسرات غنية بالبروتينات والدهون والأملاح المعدنية، إلا أن بروتيناتها مو بكفاءة البروتينات اللي ناخذها من المصدر الحيواني، لأن تفتقد إلى بعض الأحماض الأمينية الأساسية. وفي نفس الوقت يعني لا ننصح الناس اللي فيهم سمنة أن يأكلون من بكثرة من المكسرات، لأنه ممكن يؤثر في السمنة ويزيد السمنة. وأيضا الأطفال قبل الوجبة الغذائية، يعني إذا غدا ولا عشاء ولا شيء من هالقبيل، ما نخليهم يأكلون مكسرات، لأنه ممكن يؤثر في شهيتهم، وهذه طبعا مشكلة.
يهمني واحنا نتكلم عن المكسرات في قضيه قبل لا اتكلم فيها السموم اللي تنتج من هذه المكسرات. في نقطه مهمه، موضوع القرقعون اللي عاده مرتبط برمضان. احنا ما نتكلم اليوم عن رمضان، ولكن القرقعون والقرقعان هذه عموما بشكل عام هي طبعا هي عاده شعبيه نمارسها في دول الخليج كلنا. في نص شهر رمضان يطلعون اليهال يدورون البيوت من بيت لبيت، وبعدين البيوت يعطونهم نوع من انواع المكسرات. بشكل عام هذه المكسرات لها فوائد ولها مثل ما قلنا أضرار. الأضرار إذا هينا نحصر الأضرار، أنا أتكلم عن ثلاث أنواع من الأضرار. نوع حساسية، في ناس عندهم حساسية المكسرات، وفي ناس عندهم أو مو في ناس، في مكسرات فيها مشكلة التزنخ، وفي موضوع الأهم من ذي كله الأفلاتوكسين. هو أفلاتوكسين أهم أنواع الخطورة اللي نتكلم عنها. فإذا تكلمنا عن حساسية المكسرات، هذه طبعا يختلف من شخص لشخص. بعض الناس عندهم هذه المشكلة اللي ترتبط بحساسية أنواع معينة من الأكل، أنواع معينة من المكسرات، لأن الجسم البشري خلق أنه يهاجم الأجسام الغريبة اللي تدخله، وبالتالي هذه الجسم الجهاز المناعي يعتبر هذه النوع من الغذاء غريب أو تركيبات غريبة. تزنخ المكسرات، احنا تكلمنا عن التزنخ في مرات ماضية. التزنخ قلنا ان هناك دهون غير مشبعة، وبالتالي يصيرها نوع من انواع التأكسد. هذا التأكسد يحولها بطريقة او باخرى بعمليات كيميائية معينة يحولها الى دهون مشبعة، وبالتالي يصيرها نوع من يصير اسهل في عملية التزنخ. تتأثر بالضوء، تتأثر بالأكسدة، تتأثر بكذا. هذه التفاعلات ممكن تحول لي تطلع نوع من المكسرات ذي نحس انها حزرة. الحزورة ذي ناتجة من ان الدهون اللي صارت اللي موجودة في المكسرات اصبحت دهون متزنخة، دهون متحولة، وبالتالي اصبحت غير مستساغة للأكل. ما نقدر ناكلها ولا نبي ناكلها، خاصة إذا تعرضت للأكسدة وفي نفس الوقت تعرضت للرطوبة وفي نفس الوقت تعرضت للضوء، فهذه طبعا يؤدي إلى أن تكون ريحتها كريهة وطعمها كريه. طبعا إحنا من الطبيعي أن لا ناكل المكسرات المتزنخة. اني حق النوع الثالث، السموم الاخطر، الخطوره العوده اللي تنتج من المكسرات اللي نبي نركز عليها، موضوع نسميها السموم الفطريه، السموم اللي تنتج من الفطريات. الفطريات ذي اللي تعيش على المكسرات، مثلك مثل بني ادم، مثل ما البني آدم يعيش على المكسرات يأكل المكسرات، فبالتالي لابد أن هناك كثير من الكائنات الحية تعيش على الأغذية ذي، وبالتالي في أنواع معينة من الفطريات تعيش على هذه المكسرات وتفرز أنواع من السموم، وربما من أشهرها الأفلاتوكسين. طبعا يعني سنوات من الباحث والتقصي شافوا أن على فكرة، يعني اللي بقوله إن هذه الفطريات لما تفرز هذه السموم مو قصدها إنها يسم تبي تقتل الإنسان ولا تقتل الحيوان اللي يأكل هذه المادة الغذائية، لا، ولكن هذه الناتج اللي هي تنتجه من عمليات التمثيل الغذائي اللي تسوي، يعني تأخذ أغذية هي في نفس الوقت تنتج منتجات. هذه المنتجات في هذا النوع من الفطر، لنوع من السبرغلس اللي منتشر، المنتج مالها أنواع من السموم اللي احنا نسميها السموم الأفلاتوكسين، اللي تأثر، اللي تفرزها في المكسرات، ممكن تفرزها في الأعلاف، ممكن تفرزها في أي مادة غذائية تعيش عليها، وبالتالي تفرزها وتسبب مشكلة. في حالة المكسرات، في حالة المكسرات احنا يمكن نيجي نبطل مكسر، نبطل بسلق، نبطل البيضان، نبطل مارشينو، نقول ما في شيء. نعم ما في شيء، ولكن هناك ثلاث حالات، ثلاث حالات. حالة واحدة ان الفطر ربما تكون تشوفه، وبالتالي انت ما بتتجنب المكسرات ذي، هو العفن موجود، القطن المقطن، نقول هذه غذاء مقطن، فانت بتتجنبه وبالتالي تتخلص منه. في حالة ثانية ان انت الفطر كان موجود وعاش على المكسرات ذي وافرز سمومه، وبالتالي انتشرت السموم ذي كلها في المادة الغذائية والفطر مات، وبالتالي تحلل الفطن، فانت تي حق المكسرات ذي تشوفها ما فيها، ما فيها فطريات، السموم ما تشوفها، السموم ما تشوفها، مادة سائلة موجودة جفت بطريقة او باخرى انتشرت في المكسرات، وبالتالي انت ما تشوفها، ولكن السم موجود.
أنت ممكن في البعيد الشر ممكن تأكل هذا النوع من أنواع المكسرات وبعدين تسبب لك أضرار. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة ممكن يكون الفطر موجود والسموم موجودة أيضا، هذه في الحالة ذي أنت تتجنب المكسرات. فإذا عدم وجود الفطر لا يعني خلو المكسرات من سموم الفطريات، لأن مثل ما قلنا هناك عدة حالات وممكن هذه

0: حالات تكون مشكلة فيها. من أكثر المكسرات اللي شفنا فيها أنواع السموم ذي الفول السوداني، منتجات الفول السوداني، بالإضافة للأشياء البسق اليوز، ممكن يكون حتى في منتجات الحليب، لأن عزكم الله الأبقار تأكل العلف، وهذا العلف يكون أساساً فيه فطريات، وبالتالي تنتقل لها هذه السموم إلى داخل وتوصل إلى الحليب، وبالتالي يوصل الحليب إلى الجسم. طيب هذا إيش يعني؟ إذا الأبقار تأكل أعلاف، وبالتالي هذه الأعلاف إذا كانت سامة انتقلت السموم إلى الحليب، وبالتالي إن أخذنا الحليب شربنا إحنا الحليب انتقلت لنا هذه السموم مع الحليب. أنتم متصورين الفكرة شلون؟ الفكرة إن الأم، حتى الأم اللي ترضع، لو كلت مكسرات أو كلت شيء ملوث فيه هذه السموم، وبالتالي هذه السموم بتنتقل إلى حليب الأم، إنزين بتنتقل إلى حليب الأم، وحليب الأم بينتقل إلى الطفل الرضيع، وبالتالي الطفل الرضيع اللي هو رضيع يأخذ سموم مع حليب الأم. هني تكمن الخطورة، هني تكمن الخطورة، أن الطفل الرضيع ذي اللي هو المفروض يأخذ حليب نقي صافي ما في شيء، يأخذ حليب فيه هذا النوع من السموم مع حليب الرضاعة، وبالتالي يشكل هذا خطورة. طيب شنو اللي يسببه؟ هذا شنو الخطورة اللي ممكن تنعكس عليه؟ بعيد الشر عن الجميع يصير نوع من أنواع السرطانات اللي تصيب التليف في الكبد، وبالتالي يصل الإنسان إلى مرحلة أنه ممكن يؤثر في وفاته. طيب أنا شو أسوي إذن؟ يعني أنا بأكل مكسرات، ما يصير ما أكل مكسرات، شلون أشتري مكسرات؟ طيب هذه أمور، يعني شلون أتجنب أن أنا يعني بقدر الإمكان أن المكسرات ما تكون ما فيها السموم؟ يا أخي لما تروح تشتري، مثل ما قلنا بعد في حلقة لما تكلمنا عن البطاقة الإعلامية، طبعا المكسرات ما فيها بطاقة إعلامية، على الأقل لما تشتري يا أخي تأكد أن المكسرات ما فيها حشرات، ما فيها بقايا حشرات، أشياء ميتة، غبار، وصخ، تأكد أن المكسرات التي تشتريها نظيفة، تأكد أن المكسرات ما فيها أشياء باطية، أشياء متكسرة، أشياء تالفة، وبالتالي حاول قد ما تقدر تأخذ المكسرات نظيفة. إذا كانت المكسرات في أكياس، في عبوات، في أكياس، في قواطي، في شيء من هالقبيل، تأكد إن العبوات نظيفة، تأكد إن فيها تاريخ صلاحية، ضروري جدا البطاقة، لازم يكون فيها بطاقة. لا تشتري المكسرات من مصدر مجهول أو من بائع في الشارع موجود يبيعك مكسرات وانت تمشي. تجنب إنك تشتري مكسرات فيها ريحة، فيها تزنخ، هذه طبعا ضروري جدا. المكسرات المقشرة حاول تتجنبها، مثلا البستق المقشر حاول تتجنبه، لكن إذا حجت حجايدها مثل ما نقول، مثل البيذان، مثل الصلوم وشيء من هالقبيل، تأكد من اللون. إذا اللون الأخضر مثلا على البستق، لون البيذان، لون الفول السوداني، تأكد من اللون الطبيعي. مثل ما قلنا نفس الشيء، إذا ما في رطوبة، ما فيه شيء دسم، ما في إن المكسرات فعلا نظيفة. عموما موضوع المكسرات موضوع مهم مثل ما قلنا، لأن مشكلتها مشكلة السموم، مشكلتها مشكلة التزنخ، الحزورة ذي. خلينا نحط بالنا على هذا الموضوع، لأن ممكن الأطفال وايد يحبوا المكسرات، وبالتالي يجب أن نهتم، ويجب أن نوصل إلى قناعة أن غذائنا يجب أن يكون سليم. أصل معاكم اليوم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي، وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي

يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال.

0: ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق. محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في الصفحة الأولى من المعجم لهذه الحلقة صفحنا على صفحة ألعاب شعبية، ووجدنا أمامنا لعبة نسميها إحنا الآن الزحلاقة. لو أي واحد منا ذهب إلى حديقة عامة في البحرين، ولله الحمد ما أكثرها، ونتمنى أيضا يزيدون الحدائق وتزيد الألعاب فيها، لوجدنا لعبة يصعد الطفل على سلم، يرتقي سلم من طرف ويجلس الطفل ويتزحلق على زحلاقة للأرض. طبعا في الوقت الحاضر تصنع من مواد عدة، من الفايبر جلاس ومن أيضا الحديد الناعم المعدن. هذه اللعبة معروفة عند العرب وتسمى الزلخة. الزلخة جاء في القاموس، الزلخة هي الزحلوقة يتزلج منها الصبيان. والله عزيزي المستمع، أنا أشوف أن معظم ألعابنا الشعبية هي ذات أصول عربية. طبعا أتحدث عن الألعاب القديمة أيضا. العرب يبدو أن الأوليين ما خلوا حق التاليين شيء، هذه كلها كانت موجودة عند العرب ويمارسونها ووصلتنا طبعا عن طريقهم. ولكن الدول المتطورة كاليابان وغيرها ابتكروا الآن ألعاب، بعضها بالإلكترون، بعضها بالكمبيوتر، وبعضها بالبطارية، وحولت ألعابنا كلها إلى تراث. طبعا الطفل الآن يجد صعوبة في أن يلعب الألعاب القديمة بعدما تيسرت له مثل هذه الألعاب الحديثة. ونشوف صفحة ثانية.

في الصفحة الثانية من المعجم نشوف تعابير ذات قصص أو التعابير القصصية، يعني تعبير ولكن هناك حدث تولد عنه هذا التعبير. تعبيرنا لهذا اليوم يقول فتح وشاف الديج. هذه الجملة فتح وشاف الديج نرددها للتعبير عن الاستنكار والدهشة لتصرف يقوم به أحدهم ويظهر ابتهاره بتوافه الأمور ويقارن الأمور ويزن الأحداث بأقل مما يجب أن تقارن به. ولهذا التعبير قصة، طبعا ما أعتقد هي قصة حقيقية، ولكن أتت القصة لتعميق التعبير ولتعزيز الخطاب التعبيري فيه. تقول أن أحد العميان فجأة فتح، الله رزقه بنعمة البصر لمدة دقائق، شاف روحه مفتح كذي، وبعد دقيقة رجع صار عمي. وشاءت الصدف أن يتواجد أمامه أثناء أبصاره ديك، فكان هذا الديك الشيء الوحيد اللي رآه وعرفه وأدرك ما به من ألوان، وشاف حجمه وشاف عرعورة وشاف منقارة وشاف ريولة وشاف كل شيء، يعني صار الديك الآن شغله الشاغل. فما تدور سالفة في مجلس بين اثنين

من ثلاثة إلا وتدخل وقال هل هو ذي موضوعكم مثل الديتش؟ يعني إذا ذكر موضوع له علاقة بالألوان، فلان مثلا شرى سيارة حمراء، قام ناط قال إيه حمراء مثل لون الديتش يعني؟ وإذا واحد قال إنه شريت الشيء فلاني والله وزنه قد هالكثر كيلو، ولا يقول إيه قد وزن الديتش تقريبا، يعني أصبح الديتش شغله الشاغل. فأطلق على هذا الرجل اللي عم قاموا ما يلومونه، قال الريال كان عمي وفتح وشاف الديتش. والآن نستخدم هذا التعبير إحنا حق أي شخص يصادفنا في الحياة يبدي كثير من الدهشة ويقارن ويزن الأمور بأقل مما يجب أن تقارن به. مستمع الكريم، نصفح صفحة أخرى ونجد في التعابير الجارية على الألسنة تعبير يقول بقرون أو مقرنن. هذه الصفة في الواقع تطلق على الذي لا يغير على أهله، تشبيها له بالحيوانات، وكأن ثور مقرنن. يعني الواقع هذا التعبير عربي قديم، العرب تقول قرنت فلانة بعلها، أي اتخذت له قرينا، بمعنى لها صاحبا يخالفه إليها، أي يأتيها في غيابه. هذا الشرح العربي لقرنت فلانا بعلها. ومن أطرف ما قرينا من شعر يقول الشاعر قالت لجارتها يوما تعاتبها قرنت زوجك إن القرن يفضحه، قرنت زوجك إن القرن يفضحه، قالت أيبقى بلا قرن فوا حربا يلقاه زوجك ذو القرنين ينطحه. مستمعنا الكريم، نصفح صفحة في معجمنا وتحت بند مفردات منتقى من اللهجة وصلنا إلى حرف الباء. أمامي الآن حرف الباء وفيها مفردة بحيم. البحيم في الواقع هو الشخص الأكول الذي يأكل كل شيء بطريقة لافتة للنظر، يعني مو بس يأكل وايد فقط، إنما يعني طريقته وطريقة أكله لافتة للنظر وكأنه ما شاف خير، فيطلقون عليه بحيم في المصطلح الشعبي عندنا. يبدو أنها نحتت من بحون. بحون العربية تعني رجل عظيم البطن، بطن عود كلش، العرب تطلق عليه أنه رجل بحون. فقد تكون هي نحت. احنا عرفنا في حلقاتنا الأولى أن النحت والاشتقاق من الظواهر اللغوية العربية، يعني ينحتون من المفردة معنى. وعندنا أيضا التصحيف الذي يقدم أو يبدل حرف، فقد تكون بحيم مأخوذة من بحون. وعندنا المفردة الثانية تقول البخت. البخت في الواقع بختي يعني حظي. الحظ والنصيب هي من الفارسية ولكن معربة من قديم، ونحتت منها أسماء العلم. يعني الآن كثير من المواطنين اسم بخيت وبخيته ومبخوت ومبخوته، هي منحوتة من البخت. والعامة تقول كان بخت، وكأنها أداة للتمني. يعني واحد يقول هل هذه السيارة لك؟ تقول له كان بخت، بمعنى يا ريت، كأنها تمني ذي. وهذه كلها منحوتة مثل ما قلنا من الفارسية ولكن منحوتة من قديم. وعندنا أيضا مفردة بخ. بخ يبخ، بخ الشيء يعني يرش عليه رذاذ الماء، ولكن العامة توسعت في الاستعمال. شوفوا شلون مقدرة العامة على نحت التعابير التي

هم في حاجة إليها. الآن البخري جعلت كناية عن الرشوة، وكأنهم يقصدون أن المرتشي جاف مايلين، وعلشان تلينه لازم تبخه وهكذا، مثل الأخوان الكويتيين يقولون ادهن سيرة، والسير طبعا معروف فيحتاج إلى نوع من الزيوت علشان يتحرك بسرعة، فيقول ادهن سيرة، احنا نقول بخه، وبخه بمعنى قدم له رشوة. طبعا احنا ما نشجع على الرشوة، ولكن الكلميات ولابد أن نشرحها وجميع

0: وأتمنى لقاءكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف.

0: قالت:
1: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب.

أعزائنا، أهلا بكم مع حكاية الحب، ودعونا نحاول معكم التعرف على حقيقة هذه المشاعر التي تسيطر علينا وتسيرنا، وعندما نحاول التعرف عليها أو فهمها نعجز ونقف حائرين غير قادرين على التفسير والفهم. وأعتقد أن الكثيرين منا ممن وقعوا أسر الحب أصابتهم نفس الحيرة، ولكن ما هو السبب يا ترى؟ دعونا نحاول الإجابة على هذا السؤال.

إن صعوبة فهم الحب ووصفه تأتي من عدم القدرة على التوصل إلى الأسباب التي جمعت بين روحين. لماذا أحبها؟ ولماذا أحبته؟ لماذا هي بالذات؟ ولماذا هو بالذات؟ لماذا لم يحب غيرها رغم أن هناك من يفضلها؟ لماذا لم تحب غيره رغم أن هناك من تفضله؟ لماذا هما الاثنان معا بالذات؟ ولماذا لم يحب غيرها حين التقى بعد ذلك بمن هي أفضل منها؟ ولماذا لم تحب غيره حين التقت بعد ذلك بمن هو أفضل منه؟

هذا هو السر، وخاصة حين نعرف أن المحب يرى أن محبوبه هو أجمل من خلق الله، حتى وإن اختلف كل الناس معه. وهو ليس جمال الميزات والصفات مثل جمال الجسم والوجه، ولكنه الجمال الذي يشع من الذات الإنسانية الشاملة، الذات ذاتها، الإنسان نفسه، الكل متكاملا وليس أجزاء متفردة متفرقة.

0: المحب لا يرى محبوبه ككائن حاضر فقط، ولكنه يرى ماضيه ويرى مستقبله. يرى الأصول الطيبة لماضيه والجذور الثرية الضاربة في أعماق صباه. يرى بذرة الخير الأولى التي تحمل عناصر النماء والإثمار، ثم يرى المستقبل المزدهر بالسمو والطهارة. يلمس ذلك الماضي ويرى ذلك المستقبل حتى وإن لم يتفق ذلك مع الحاضر.
1: حتى وإن كان الحاضر مليئاً بالعيوب الظاهرة، العيوب السطحية، العيوب التي تشوه الجمال الخارجي، ولكن المحب بقلبه، بعقله، بحدسه وبباطنه، بسحر الحب، بالسر الإلهي، بالقوة الكونية الخارقة، بكل هذا يستطيع أن يلمس وأن يرى ما لا يلمسه وما لا يراه أحد. يستطيع أن يدرك الجمال الحقيقي الذي ينضح به حبيبه، يدركه وهو مغمض العينين فيهتف من أعماقه: سبحان الخالق لهذا الجمال، ما أجمله من مخلوق، لم أرى مثله في حياتي الماضية ولن أرى مثله في حياتي المستقبلة.

0: أنت الجمال، أنت الجمال المطلق، وأنت الخير المطلق يا من أحببت. ولذلك فحبي لك يختلف عن حبي لأي شيء آخر ولأي شيء آخر. حبي لا للأشياء والموضوعات والذوات الأخرى مبني على قدر ما تتمتع به من مزايا وسمات وصفات، وهو أيضا حب مبني على النسبية، فالأشياء والموضوعات والذوات تعرف بالمقارنة إلى بعضها البعض،
1: وهو أيضا حب مبني على مدى ما تحققه لهذه الوسائل من إشباع. ولكنني يا حبيبي أحبك لذاتك، لإطلاقك، لكونك أنت، مجرد أنت، وهذا يكفي. ولذا فأنا أريد أن أحتفظ بكلمة حب وبكلمة حبيبي لك أنت وحدك. أما فيما عدا ذلك من أشياء وموضوعات وذوات فأحمل لها مشاعر تخضع لتسميات أخرى.
0: وذلك هو سر الأسرار في الحب، فالإنسان لا يحب إلا شخصا واحدا، ليس من قبله وليس من بعده.
1: وأنا يا حبيبي لا أدركك بعيني ولا بأذني ولا بقلبي ولا بعقلي، بل أدركك بكل كياني، بكل ذاتي، أي بكل وعي. تلك هي وسيلتي الوحيدة للالتقاء بذاتك والتعرف عليها، أن يلتقي وعي بوعيك. إذن هو إدراك الحدس وليس إدراك المعرفة.

0: إذن هو إدراك الحدس وليس إدراك المعرفة. إذن هو الإلهام الإلهي، وذلك هو السر الأعظم.
1: إن علاقتنا بالأشياء والموضوعات والذوات تحددها عوامل معرفية. أما في الحب فإن شيئا ما يتحرك من الباطن، من الداخل، من الأعماق، شيئا ما يهديك إلى من تحب. ميل طاغي يحرك كل كيانك نحو إنسان معين، مثلما يتحرك مؤشر البوصلة بفعل تلك القوة غير المرئية، حركة تلقائية لا تحتاج إلى سابق معرفة، ولا تحتاج إلى خريطة، ولا تحتاج إلى قائمة بالمواصفات. ولذلك فهو أمر لا يوصف، أمر يجل عن الوصف.
0: وحين انجذبت إليك بفعل تلك القوة الكونية الخارقة، يا لدهشتي، وجدتك منجذبا ناحيتي، فسقط في لحظة أو أقل من اللحظة ذلك الجدار الذي يفصل بين ذوات البشر، وإذا بي أرى المستقبل، أتوقع، أتنبأ، توقع المتأكد وتنبؤ الواثق بأننا سنكون معا إلى الأبد. وبفعل تلك القوة إذا بي أنفذ إلى صميمك فأطلع على جوهر ذاتك الرائع، وأرتد منها إلى وجهك، فإذا بي أستطيع أن أقرأ كل ما يطرأ عليه من انفعالات، حتى وأنا مغمض العينين، حتى أنفاسك، حتى أنفاسك في الظلام تكشف لي عن حالتك الوجدانية.

هو الشيء الذي لا يوصف، هو ذلك الشيء الذي يفوق في معناه قدراتنا الفعلية على التحليل والتشريح والإحاطة والمتابعة، أو ذلك الشيء الذي ندركه بوجداننا أكثر مما ندركه بأفكارنا، وبذلك لا نجد الكلمات المناسبة للتعبير عنه. وهكذا الحب حينما يتمكن من قلب إنسان فيصير محور وجوده أولا، ثم يصبح مبررا لوجوده، ثم يصبح وسيلة للتطلع إلى المستقبل، وتكون له القوة بحيث يبعث في الإنسان يقينا أن حبه خارج عن نطاق سيطرته، قوة أكبر من إرادة الإنسان ذاته، رغم أن الإنسان هو الذي قرر وهو الذي اختار.

أحبائي، بكل الحب وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بكم بكل الحب في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، افتتح جامعة البحرين مركز المحاكاة السريرية المتقدم في خطوة تعكس التزام الجامعة بمواصلة تطوير التعليم والتدريب الصحي وفق أحدث المعايير الدولية وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية. وأكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة أن افتتاح المركز يمثل استثمارا نوعيا في رأس المال البشري الوطني وخطوة مهمة نحو مواصلة تعزيز جودة التعليم والتدريب الصحي في مملكة البحرين، موضحا أن هذه المبادرات تسهم في إعداد أجيال من الممارسين الصحيين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الصحي. من جانبه أشار سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين إلى أن افتتاح المركز يندرج ضمن توجه الجامعة نحو التعلم القائم على الخبرة والممارسة في إطار تطويرها الشامل لبرامجها ومشاريعها وفقا لأحدث المستجدات والتوجهات العالمية في هذا المجال. شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء الدوليين حول تطورات تفشي فيروس إيبولا، والذي عقد برئاسة فخامة الرئيس إيفاريست ناديشيمي رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي. وفي كلمتها أكدت الوزيرة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الصحي رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، لافتة إلى أهمية توحيد مختلف الجهود لدعم خطة الاستجابة المشتركة والجاهزية الإقليمية تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. افتتح يوم أمس النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض، ويستمر حتى 17 من يونيو الجاري بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. وشهد حفل الافتتاح حضورا رسميا رفيع المستوى تقدمه سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ حمد بن محمد بن عيسى الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن سلمان الخليفة وكيل وزارة العمل رئيس الاتحاد البحريني للرماية، والشيخ علي بن عبد الله الخليفة الرئيس الفخري للاتحاد الآسيوي للرماية، وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة.

0: إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار الضباط وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والبعثات الدبلوماسية. إلى الأخبار العربية والدولية، وعلى هامش أعمال قمة مجموعة السبع في إفيان، التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف الجوانب جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيد المملكة العربية السعودية أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز كما كانت عليه قبل 28 من فبراير الماضي. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدت في جدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وعبر المجلس عن تطلعه إلى تحقيق السلام بما يعزز أمن المنطقة والعالم ويراعي المصالح الأمنية لدول المنطقة واحترام شؤونها الداخلية. أكد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء العماني على موقف بلاده الثابت في التعاون البناء مع كافة الدول ودعوتها الدائمة للحوار والدبلوماسية لحل الخلافات، معربا عن تقديره للجهود الإقليمية والدولية المبذولة وخاصة ما قامت به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية باكستان الإسلامية من دور بناء لتجنيب المنطقة ما يهدد أمنها واستقرارها. التقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على هامش قمة مجموعة السابع بمدينة إيفيان ليبان الفرنسية. وعرب سمو الأمير خلال اللقاء عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة الحاسمة في الشرق الأوسط، مجددا التزام البلدين بدعم السلام والاستقرار الإقليمي، ومرحبا بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدا دعم قطر للجهود الرامية إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، حيث أشار الرئيس الأمريكي إلى الاتفاق بين بلاده وإيران ومرحلته الثانية، مشيدا بدور قطر في إدارة الأزمة. رحب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربا عن أمله في أن يمهد لاستعادة الاستقرار. وأضاف خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره البرتغالي باولو رانجيل أن ذلك يفتح المجال لجهود دبلوماسية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر خلال اتصال هاتفي تلقاه من أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة آخر التطورات الإقليمية، خاصة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لوقف إطلاق النار والجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد رئيس الوزراء القطري استمرار دعم بلاده لكافة المبادرات الهادفة إلى حل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية. استقبل المسلمون في مختلف أنحاء العالم العام الهجري الجديد في محطة تاريخية خالدة أرست قيم الإيمان وشكلت منطلقا لرسالة الإسلام التي أنارت العالم بمبادئ التسامح والسلام. ومع حلول العام الهجري الجديد استبدلت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كسوة الكعبة المشرفة بالكسوة الجديدة، وشارك في صياغة الكسوة 150 صانعا وحرفيا سعوديا سخروا خبراتهم ومهاراتهم على مدى 11 شهرا لإنتاج 47 قطعة من الحرير الأسود الفاخر المطرزة ب 30 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب، حيث يبلغ الوزن الإجمالي للكسوة 1410 كيلوغرامات. وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل دقيقة، بدأت بتحلية المياه وغسل الحرير ثم النسيج والطباعة والتطريز والتجميع والفحص وصولا إلى نقلها عبر مقطورة مخصصة تضمن المحافظة على هذا الأرث الإسلامي الفريد حتى وصوله إلى صحن المطاف بالمسجد الحرام. في امتداد هذا الحدث المرتبط ببداية العام الهجري، تظل كسوة الكعبة المشرفة رمزا يحمل في تفاصيله إرثا تاريخيا طويلا ويعكس مستوى متقدم من العناية ببيت الله الحرام. هذا يعد المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية صرحا علميا متخصصا يقدم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحضارة الإسلامية بأسلوب معرفي معاصر يجمع بين العمق العلمي وجمال العرض.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين.

0: 102.3 FM.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملة.
0: الموسوعة الصغيرة،
1: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بالأصدقاء في لقاء موسوعي صغير يطمح تقديم الجديد كل يوم.
1: مرحبين بمساهماتكم معنا على دروب المعرفة، فأهلا بكم دوما.

0: أعزائنا، مع تقدم عمر الإنسان أو تعرض أسنانه لعلاج أقنيتها الجذرية، يتعرض لونها الطبيعي للتغير الذي ينجم عن الزيادة في سمك طبقة العاج في الحالة الأولى، وفقدان المواد السنية لمائها بعد إزالة عصبها في الحالة الثانية.
1: وعلى التغير الطبيعي الخفيف هذا في لون الأسنان، فكثير من العوامل الداخلية والخارجية يمكنها أن تحدث تلونا أشد فيها.
0: والدكتور إبراهيم أبو طحنون يقدم لنا موضوعا علميا حول تبييض الأسنان.

0: سندي اولا انا مش شايف ليه صفين لولي كنت يلزم لك واحد جواهر مش واحد حكيم
1: لا ارجوك سنيتي بتوجعني شوفي قالي علاج حالك
0: اصلا انا بس مش حكيم اسنان
1: امال حكيم ايه
0: حكيم عيون افهم في العين
2: اصدقائنا يقول الباحث يشكل تحلل العصب كنتيجة مباشرة لموته أكثر الأسباب شيوعاً واعتياداً في تغير لون الأسنان، خاصة إذا سبق ذلك تقيح العصب قبل تحلله.
3: ويظهر اللون الداكن للسن في هذه الحالة بعد بضعة أشهر فقط على موت عصبها كنتيجة مباشرة للمواد الملونة المختلفة التي تنتج عن تحلله والتي تتسرب إلى داخل الأنابيب السنية لطبقة العاج ويشكل مثل هذا اللون الداكن العرض الرئيسي لتشخيص موت العصب في كثير من الأسنان التي لا تظهر أي أعراض أخرى بها
2: وإذا تعرضت الأسنان لضربة ما قد يؤدي لإحداث نزيف في عصبها تكون نتيجته دخول مواد ملونة لداخل

0: داخل الأنابيب السنية، حيث تحتفظ السن بلونها الداكن الذي يظهر عليها عقب تعرضها للضربة مباشرة حتى ولو حذف عصبها، الأمر الذي يزداد سوءا مع تقدم الزمن.
1: وإذا كانت الأضرار الرضية هذه تتعلق بأسنان أفراد شابة، فيمكنها إحداث نزيف أكبر في أنسجتها العصبية وهجرة كريات الدم الحمراء لأنابيبها السنية التي يؤدي تحللها لإنتاج مواد ملونة، يمكنها أن تسبب تلون مثل هذه الأسنان حتى وإن

0: اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفتي منين؟
2: عزيزنا المستمع، يقول الدكتور إبراهيم أبو طحون: يشتكي كثير من المرضى من تلون أسنانهم وبخاصة الأمامية منها بعد قيامهم بعلاج أقنيتها الجذرية. إن التغير في لون الأسنان الذي قد يلاحظ في مثل هذه الحالات يعزى لأحد الأسباب التالية:
3: أولا، تشبع عاج التاج بالدم نتيجة للنزيف الذي يعقب قطع العصب.
2: ثانيا، بقايا نسيج عصبي لم يتم حذفه من قناة العصب، حيث يمكنه أن يتحلل مع مرور الوقت.
3: ثالثا، استعمال أدوية معقمة ومواد حشو القنوات الجذرية أو السن نفسها، وتجنب التغير في لون السن أو تحديد ذلك لأقل ما يمكن، يتم إذا راعى الطبيب المعالج خلال عمله القيام بالفتح المناسب للسن والسيطرة على النزيف والغسل الوفير للقنوات الجذرية،
2: إلى جانب تجنبه استعمال أدوية معقمة أو مواد حشو من تلك التي تؤدي لإحداث تغير في لون السن المعالجة.
3: إن كثيرا من الأسباب الخارجية يمكنها أن تؤدي لتلون أسطح الأسنان، فالتعاطي المزمن للأطعمة والمشروبات الملونة كالشاي والقهوة واستعمال التبغ بطريقة التدخين أو المضغ تعد من العوامل الأساسية التي تساهم بذلك.

0: تغير في لون السن المعالجة.
1: إن كثيرا من الأسباب الخارجية يمكنها أن تؤدي لتلون أسطح الأسنان. فالتعاطي المزمن للأطعمة والمشروبات الملونة كالشاي والقهوة واستعمال التبغ بطريقة التدخين أو المضغ تعد من العوامل الأساسية التي تساهم بذلك.
0: ومع أن توقف نشاط هذه المواد يتم بالامتناع عن تناولها أو ما يسمى بالوقاية منها، إلا أن تأثيرها قد يكون واضحا في كثير من الحالات إذا تسنى لها اختراق أنسجة العاج الرقيقة، مما يجعل من إزالتها أمرا صعبا بعد ذلك.

0: الترس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفت منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: أعزائنا، يؤدي استعمال بعض الأدوية مثل التتراسايكلين من قبل الحوامل خلال فترة الأشهر الخمسة الأخيرة للحمل أو خلال الطفولة المبكرة في سن السابعة أو الثامنة إلى تلون أسنان الطفل نتيجة لترسيب مواد ملونة خلال فترة تكون المواد السنية.
1: ويعد التتراسايكلين من المضادات الحيوية واسعة النشاط، إلا أن بعض الباحثين قد تمكنوا بعد 12 سنة على اكتشافه من ربط نشاطه بتلون الأسنان لدى المرضى الذين كانوا يعالجون به جراء إصابتهم بمرض معين.
0: وتؤدي الزيادة في نسبة الفلور بماء الشرب كذلك إلى ظهور بقع يختلف لونها وحجمها في تاج هذه الأسنان، حيث تعد عملية تبييضها بعد ذلك أمرا صعبا للغاية في مثل هذه الحالة. والعلاج الأمثل هو بمنع تناول الأطفال لماء الشرب الذي يحتوي على نسبة عالية من الفلور قبل سن الثامنة.
1: وعلى الرغم من أن كثيرا من المواد قد تم استخدامها بهدف نزع لون السن، إلا أن الشائع منها في الاستعمالات هو محلول فوق أكسيد الهيدروجين بنسبة 30%، ومسحوق مادة تعتمد آلية نشاطها على أكسدة المواد الملونة بواسطة الأكسجين الذي يتحرر منها. والفارق بينهما يتمثل في الطريقة التي يتحرر بها الأكسجين الذي يتطلب رطوبة في الحالة الأولى وحرارة في الثانية.
0: أعزائنا، تختلف طريقة التبييض باختلاف حالة العصب من حيث كونه حيا أو ميتا. وأول الشروط التي يتوجب توافرها كي يتسنى للطبيب المعالج القيام بمثل هذه المهمة في حالة الأسنان

0: الاثنين التي تلونت نتيجة لموت عصبها هو أن يسبق ذلك علاج القنوات الجذرية وحشوها حتى لا تسمح بتسرب المواد المستعملة وبخاصة الأكسجين المتحرر للأنسجة المحيطة بطرف الجذر.
1: ويراعى في مثل هذه الحالات حذف مادة حشوة أقنية الجذور حتى مليمترين تحت عنق السن، ويقوم الطبيب المعالج كذلك خلال جلسة التبييض بتنظيف تاج السن من كل أشكال التسوس والحشوات المعدنية.
0: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: هنا البحرين.
1: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: عن وهب بن منبه قال: إني لأجد فيما أنزل الله في الكتاب أن الله يقول: لا تعجبن برحب اليدين يسفك الدماء، فإن له عند الله قاتلا لا يموت. ولا تعجبن بامرئ أصاب مالا من غير حله، فما أنفق منه لم يبارك له فيه، وما تصدق منه لم يقبل الله منه، وفضله

0: ولده إلى النار، ولا تعجبن لصاحب نعمة بنعمته، فإنك لا تدري إلى ما يصير بعد الموت.
1: ما خط القلم.
0: كان أحد الأمراء يعرف للناس أقدارهم، ولا يسمح أن يستخف أحد بمن هو أهل التقدير والاحترام في قومه، فكان يقول: استوصوا بثلاثة منكم خيرا، الشريف والعالم والشيخ، فوالله لا يأتيني شريف بوضيع يستخف به إلا انتقمت منه، ولا يأتيني شيخ بشاب استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به. قيل لمزبد المديني وقد اشترى حمارا: ما في هذا الحمار من عيب إلا أنه ناقص النفس بليد يحتاج إلى العصا. فقال مزبد: الحمد لله، إنما كنت أغتم لو كان يحتاج إلى بزم ورد، أما العصا فأمرها سهل. والبزم ورد أيها الأعزاء هو اسم يطلق على طعام يصنع من البيض واللحم.
1: ما خط القلم.
0: التعلم من دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلم أمر خطير. كونفوشيوس. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا اصفر لون المرء وابيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأد زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الكرام اكتسابها، ولا تمشيا في منكب الأرض فاخرا، فعما قليل يحتويك ترابها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة

0: الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: مدينة من حدائق التاريخ،
4: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى آسيا الوسطى، تحديداً إلى الجنوب الأوسط لجمهورية أوزبكستان، حيث تقع المدينة التي وصفها جلال الدين الرومي بأنها منجم المعرفة، المدينة الخضراء التي تسهر في قلب واحة كبيرة على ضفاف نهر زرافشان، مدينة بخارى. على تلك الأرض الخصبة كثيرة الخيرات والمياه المرتفعة عن سطح البحر بأكثر من 200 متر، وجد الإنسان لنفسه وطناً منذ آلاف السنين، فقد ظهر الذكر الأول للمدن في منطقة بخارى في سرد المسافرين الصينيين الذي يعود إلى القرن الثاني قبل الميلاد، ويعتقد أن مدينة بخارى بصورتها المبكرة بنيت قبل حوالي 2500 سنة. كانت بخارى منذ بزوغ فجرها الأول نقطة التقاء للعديد من الأديان، فقد احتضنت المدينة في فترات متنوعة الزرداشتية والبوذية والمسيحية واليهودية والإسلام. وقبل دخول الإسلام إلى بخارى كان الناس فيها يعبدون الأصنام، ولهم سوق سنوية تباع فيها الأصنام يقال لها ماخ، حتى جاء عام 687 للميلاد، عندما تمكن عبيد الله بن زياد والي الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان من اجتياز النهر إلى جبال بخارى، وكان يحكم المدينة في ذلك الوقت أرملة أميرها التي تسمى في كتب التاريخ الخاتون، وهو لفظ تركي معناه السيدة. ولم يتوطد الحكم الإسلامي في بخارى إلا في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، بدخول القائد قتيبة بن مسلم إلى المدينة وبنائه للمسجد الجامع داخل حصن بخارى عام 712 للميلاد. قدمت بخارى إلى العالم شخصيات علمية ودينية عظيمة، من ضمنها الإمام البخاري الذي يعتبر كتابه للأحاديث النبوية لدى العلماء أصح الكتب بعد القرآن الكريم، ومنها كذلك الطبيب والفيلسوف ابن سينا، مؤلف كتاب القانون في الطب الذي ظل يدرس في جامعات

0: صناعات أوروبا لمدة 600 سنة. فلنتجول معاً في بخارى لنشاهد آثارها الباقية حتى الآن. هناك فوق تلة صناعية يبلغ ارتفاعها 20 متراً نجد قلعة آرك، قلعة ضخمة محاطة بأسوار عالية وأبواب خشبية تمتلئ بالنقوش والزخارف البديعة. أقيم البناء الأول لقلعة آرك في القرن الرابع قبل الميلاد، وكانت مقراً لإقامة أركان الدولة. نجد في القلعة القصر الملكي والدواوين المالية، ونجد كذلك بيت الحريم والمسجد والخزانة والسجن. سنشاهد أيضاً في بخارى مئذنة عتيقة شامخة يصل ارتفاعها إلى 47 متراً اسمها مئذنة كيلان. تتميز المئذنة بكونها أعلى مبنى في المدينة، وتزدان بالنقوش والخزف الصيني والرسومات الهندسية والكتابات الصوفية، مما يجعل منها تحفة معمارية بالغة الجمال.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: إذاعة مملكة البحرين العربية
3: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز

0: تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء. احمي ذكرياتك الآن وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
1: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
2: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
1: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز.

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: طول التجافي فوق كل احتمالي، ما اقدر على فرقك يا زين لو يوم، عقبك ضيا شمسي تنص الزوالي، ما عاد باقي تشود دمعات ورسوم. يا ناس خلوا كل غالي وغالي، عندي مناعة مقبل العذل واللوم، غير الغضي ما والله أحد انطرالي، لو كان قلبي من مودته ما سوم. لا شك صده حط بالكبد صار، وبالقلب حط جروح خطرات وثلوم، دايم وقلبي منه يرجل وصالي، لا شك حرماني مقدر ومكسوم.
1: عزيزنا المستمع، في ليلة مثل هالليلة تصحى أشواق المحبين، ويطلع قمر العشاق وينور ظلام الليالي. أهلا بكم بكل الناس اللي سمعونا في هذه الليلة الجميلة.

0: اللي يستفيد الإنسان من الذكرى عندما يسترجعها ويسترجع معاها كل الأحداث اللي مرت؟
1: مو كل الذكريات يحب الإنسان ينساها وما يتذكرها أو ما يسترجعها. في ذكرى ما تختفي أبد، ذكرى هي علامة من علامات حياة الإنسان، في وجودها وجود يعيش معنا، تعيش معاه ويعيش معاه.
0: لو بغى الإنسان ينسى ويمسح الذكرى من حياته وما يرجع لها أبد، تتصور يقدر؟ يقدر يزيل سنين عاشها وسوالف قالها وأماني رسمها ولقاءات شافها ومشاعر حسها؟ شلون يقدر يتخلص من كل هالذكريات؟
1: الواحد قبل لا يطلب أنه ينسى الذكرى لابد يعرف شو اللي خلى حوله الواقع الجميل

0: يتحول إلى ذكرى. شو اللي غير النهار إلى ليل والشمس إلى ظلال والأماني إلى سراب والأحلام إلى دموع؟
1: هل ضروري الإنسان يعرف السبب؟ وهل لو عرف السبب بيغير شيء؟ في ألف سبب وسبب يمكن الانتهاء يعني بسببهم لأي علاقة حب، يمكن أهمها عزة النفس اللي تمنع الإنسان أن يستمر في واقع عاطفي يفرض عليه أن يتنازل عن أشياء كثيرة.
0: وعزة النفس اللي ذكرتيها من طرف تصطدم أيضا بشيء آخر، شيء ضد عزة النفس.
1: في شيء ضد عزة النفس؟
0: طبعا في العناد، في يباسة الرأس. كثير من العلاقات العاطفية الجميلة واللي ما كان الواحد يظن أنها يوم من الأيام تنتهي أنهاها العناد، لأن طرف من الطرفين عنيد وما يتنازل عن رأيه،
1: وطرف آخر عنده عزة نفس وما يتنازل بعد عن رأيه.
0: ومن هالنقطة أقدر أقول لك شلون يتحول الحب إلى ذكرى. سمعي،
1: هاك ذكراك، من ذكراك ويش استفيد؟ كافينا المشاعر هايمة كلها، ودي أنساك والنسيان ما هو أكيد، كيف بنسى عيون رمشها ظلها من هاك اليوم وانت اللي بعيني وحيد؟ ما خبرت العيون تمل من خلها، ميري نفسي عزيزة وانت رايك عنيد، والنفوس العزيزة ما تبي ذلها، ليه تعطيني الدافع وقول القصيد؟ ليه صفحة غرامي ترجع تفلها؟ ليه ترجع على الماضي تزيد وتعيد وانت من عامي الأول عاجز تحلها؟
0: ما برى الجرح الأول، كيف يبرى الجديد؟ شوف حالي نزيف جروحها سلها، كل ما شفت لك ذكرى وربي شهيد، كالنزاع روحي بالخفا تلها، اندفعت الغرامك يا الغزال الفريد، والغلا له دروب خاطري دلها، فرحتي باللقى رغم انها ما تفيد، فرحة القاع ليمن المطر بلها، وش بقى بالسراب اللي قريب بعيد؟ المحبة وراحت وانتهى حلها، لو كل بكيفه ياخذ اللي يريد، كان ما شفت ناس تموت في غلها.
1: هاكي فرقاك خذها، خلي قلبك شديد، خلها ماشية بحمولها خلها، كل ما زاد تعذيبك ذنوبك تزيد، الله أعلم باطلة كلها.

0: تكلمنا قبل شوي عن كيفية تحول الحب الجميل إلى ذكريات، ذكريات يتذكرها الإنسان غصبا عنه، محاولة منا يمكن لاستعادة تاريخ فات زمن لكنه ما فات رغبة.
1: وقلنا بعد أن أهم سببين يحولون الحب إلى ذكريات غير الظروف طبعا الاجتماعية، الظروف الشخصية أو خلينا نقول المواقف الشخصية، ولخصناها في العناد وعزة النفس.
0: بس ليش الإنسان لما تضيع من يده الفرصة ولما يسترجعها بحسرة ورغبة مكبوتة داخله بالعودة إلى ما كانت؟
1: يمكن لأن الإنسان في لحظة المعايشة وضمن تفكير اللحظة ورؤيتها وضمن أيضا مشاعرها اللي قد تكون ما نضجت النضج الكامل، كان يتصور له أن الحل اللي اتخذه هو ذاك الحل الصحيح.
0: لما تمر الأيام ولما يكبر التفكير ويتعمق يكتشف أنه كان مخطئ في الحل اللي اتخذه.
1: فعلا هذه اللي يصير، ما كان في يدك بالأمس خسرته اليوم وندمت عليه باكر.
0: يعني أنت ضد أن الواحد يندم على اللي فات؟
1: أنا مع أن الحياة حظوظ ونصيب، واللي ما كان لك بالأمس يمكن يكون لك اليوم وبالعكس، ومع مفهوم أن الحب الصادق والصحيح ما في احتكام لعزة النفس والعناد، وإذا العلاقة ما جعلها الحب تستقيم وتوقف صامدة تأكدي أنها بتتحول إلى رماد ذكريات.

لا تنثر في عيني رماد الذكريات، معادلي قدرة أناظر جنوني. كنت الوحيد الحي في وسط الأموات، من قبرك الظالم بلتني شطوني. كنت أعبدك وأخشاك وأهواك بسكات، أركع لطغيانك ومارس مجوني. مجروح عقلي في سما الفكر نحات، تحضر وسط ذهن الليالي عيوني. ورجعت تقتلني وأنا منك أقتات، بعض المشاعر لو حنانك طعوني.

0: يقولون اللي يحب ما حد يلومه.
1: وليش ما حد يلومه؟ هل اللي يحب غير الناس؟
0: لا طبعا، هو طبعا مو بغير الناس، كل الناس نفس الشيء، لكن اللي يحب شوي غير.
1: شلون يعني شوي غير؟ فهميني.
0: اللي يحب إحساس مرهف يتحرك في كل مكان بداخله، اللي يحب سهر ليل يطوي هدوءه، اللي يحب روح هايمة تنقله بين الأماكن.
1: يعني اللي يحب ما يقدر ينسى اللي يحبه حتى أنه يشيل مشاعره معاه وين ما يروح.
0: اللي يحب كل الدنيا مساحاته والعمر الأخضر ثواني ودقاته، الليل عيونه وهمساته، اللي يحب أمل ما يقطع اليأس وصوت ما يسمع الناس.
1: علشان كذي دائما يقولون لنا راعي المحبة لا تعذبونه.
0: فعلا أنا أقول لك بعد واسمعني شا أقول، يا ناس راعي المحبة لا تعذلونه، ما هو بعن صاحبه داله ولا سالي، لا يسهر الليل كله لا تلومونه، الحب بلوى ماني بول ولا تالي، لصاحب ما قطعت الياس من دونه، لو غاب عني خياله دوم يبرالي، الصاحب اللي سحر هاروت بعيونه ودي بشوفه ولكن ما تهيالي، يا هايف الخصر عيني فيك مفتونه، والبعد يا صاحبي ما يرخص الغالي،
1: الروح يا صاحبي بحماك مرهونة، عزي لحالي عقب فرقة هوا بالي، يا كودي وصلك على مثلي ويا هونة، إن كان حالك طواها اللي طوى حالي، عن غيرك القلب غسلته بصابونة، والعين ما تلتفت في كل الأزوالي، ما يجرح القلب كود فراق مظنونة، أبطيت ما أرسلت لي يا زين مرسالي، أجر صوت جميع الناس يوحونه، غديت مثل المصيح بالخلا خالي.

أعزائي، غدا إن شاء الله نلتقي على خير. تصبحون على خير. همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
9: إذاعة البحرين تقدم
10: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
8: إذاعة البحرين،
11: إذاعة مملكة البحرين.
9: هذه إذاعة مملكة البحرين.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم، ونسلط فيه الضوء على تاريخ إذاعة البحرين بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس هذا الصرح الإعلامي الفريد. وطبعا ليس هناك أفضل من أن نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين إلا من خلال الكوادر والشخصيات التي برزت وأصبحت لها البصمة في أرشيف ومكتبة الإذاعة، وما زالت تعطي عطاء مشهودا من قبل الجمهور البحريني والعربي كذلك. مستمعينا، أرحب بكم جميعا، وأرحب بالشخصية التي حقيقة نشرف باستقبالها في هذا اللقاء لنسلط الضوء على وجودها في تاريخ إذاعة البحرين، والشخوص الذين أيضا عاصرها من الشخصيات الإعلامية البارزة. حقيقة أرحب بالأستاذ القدير عبد الله ملك أبو خالد. يا مرحبا.
12: هلا أبو علي،
8: حياك الله. الله يسلمك بخير. حقيقة يعني سعيد بهذا اللقاء، ويعني احترت هل أقدم يعني المخرج المسرحي ويعني أو الإعلامي القدير أو الأستاذ، لكن يعني بودي أن نتناول اليوم مسألة مختلفة تماما عن جميع اللقاءات التي يعني قمت بها في الإذاعة والتلفزيون، وقد يعني عكفت فلنقل يعني ليلة كاملة أسمع هذه اللقاءات حتى أكون فكرة عن هذه الشخصية التي نشرف بها جميعا في مملكة البحرين. لكن يعني من الغبطة بأنهم لم يتناولوا الجانب الذي نحن سنتناوله في هذا اللقاء، ألا وهو الجانب الإذاعي. تكلمت كثيرا عن المسرح، تكلمت عن التلفزيون وأسهبت فيه وأتيت بالمواقف الجميلة حقيقة،

0: لكن جانب الإذاعة لم يتكلم فيه.
1: صح.
0: عادة نحن مع ضيوفنا ومع شخصياتنا الكريمة يعني نأتي على سيرتهم بطريقة المسطرة الزمنية، منذ البداية كيف كانت النشأة، كيف كانت الطفولة، وكيف أثرت أيضا هذه الطفولة في ملامح الشخصية إعلاميا، وإلى أن نصل بهم إلى تواجدهم عبر برامج وتمثيليات إذاعة البحرين. فبداية البداية كانت في الحالة، أليس كذلك؟
1: أكيد. أنا بس بغيت أؤكد على جانب أن حقيقة في الأرشفة وفي اللقاءات دائما الجانب الإذاعي مهضوم، إلا في حالة أن كان اللقاء مع إذاعي صرف، مثل عتيق سعيد الله يرحمه، إبراهيم كونو الله يرحمه، عبد الرحمن عبد الله، سعيد الحمد الله يعطي الصحة والعافية، حسن كمال، المخرجين اللي كانوا اللي رحلوا واللي موجودين، سواء كان عبد النبي حسين أو نبيل العلوي، عبد الواحد درويش الله يعطي الصحة والعافية، المخرجين يا عقب محمد حسن، محمد جابر، بعدين الشباب عبد الناصر، محمد عتيق، وأحمد شريان، والجماعة ذلين كلهم إذا ما يكون هو إذاعي، أو المذيعات عايش عبد اللطيف بدري، عبد اللطيف، أمينة الشملان، أمينة حسن، إذا ما تلتقي يا ذلين ما بتعرف تاريخ الإذاعة. إحنا لأن زوار، أو إحنا في مسيرتنا المتنوعة جانب من هالإذاعة، فحتى في السيرة الذاتية نذكر الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، نقول وعدد من البرامج والمسلسلات الإذاعية، حتى ما يحضرنا اسمها يعني هالكثر. فأنا أحيي فيكم هذا الجانب وأقدركم فيه، وخصوصا أرشفة أي مجال من المجالات، هذا شيء نفتقده. فاللي تمرون عليه ومن وين تبوني أبتدي إلا أتذكره بقوله.
0: نبتدي بالطفولة في الحالة، وكانت في عام 1959
1: الولادة دي.
0: أيوة
1: الولادة،
0: في مستشفى النساء،
1: أي مستشفى المحرق للولادة كان أو شيء يسمونه كذي، صح، مستشفى النساء للولادة في المحرق. الله يسلمك، أنا في شيء قلته وايد بس هو حقيقة وتاريخ ما أقدر أنكره، يعني التأسيس أساساً كان بفضل المطوعة شلثم
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها. إحنا لأن كانت الوالدة الله يرحمها حريصة جداً إن إحنا في فترة الصيف دائماً ندش المطوعة، وكانت المطوعة في فريجنا، مطوعة في لطيفة، في مطوعة شلثم. أنا أعتقد كنت عند المطوعة شلثم، فسلمك الله. هذا التكوين أو هذا التركيز، طبعا ما كان ختم القرآن، كان لا، إحنا نردد ما تقوله المطوعة، ولكن كانت توقفنا على أي حرف، أي تشكيل، أي شيء مو بواضح، فعن مخارج الحروف لازم تقول الحمد لله رب العالمين، ما تقول ربا، ما تقول يعني في التشكيل وفي النطق وفي استرس على النطق. هذه صراحة كان هو التكوين الأساسي اللي من غير شعور شفت روحي وانا في المدرسة من المرحلة الابتدائية. الله يذكره بالخير ويطول عمره الأستاذ محمود عبد الغفار، كان مسؤول الطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، اعتمد علي اعتماد كلي في تقديم مواد الطابور الصباحي، كلمة الصباح، نشيد الصباح، دعاء الصباح، تمثيليات صغيرة، فقرات إنشائية بلاغية، كان يزودنا بالكتب اللي أكبر من مساعدة. نحن في ابتدائي يعطيني كتب مال بلاغة، مال النحو، مال دي يقول اقرأ اقرأ. فهذا الرجل درسني ومن ثم درس أبنائي
0: ما شاء الله،
1: والله يعطي الصحة والعافية، ما زال موجود وما زال قايم بدوره الاجتماعي في التواصل وزيارة المرضى والأصدقاء. فهو من أهالي الحد، وكان ابن عم محمد عبد الغفار أيضا معانا في المدرسة، يوسف الساعاتي الله يرحمه، مدير المدرسة مبارك سيار الله يرحمه، سكرتير المدرسة كان أستاذ جاسم البسطة، علي قنبر، هذين كانوا التيم والمدرسة الدوي، كنا نسميه الدوي لأن المبنى كان حق عائلة الدوي الكرام، بس هي المدرسة أساس اسمها عمر بن عبد العزيز الابتدائية. كان موقعها تقريبا الحين عند نادي الحال، تلف يمين كأنك رايح السوق، مدرسة استقلال على يدك اليسار، المدرسة على يدك اليمين بالضبط هني المدرسة.

0: ذي أنا يعني، واللي ساعدني بعد أكثر إني دخلت الكشافة. من أنا في الابتدائي دشيت الأشبال، في الإعدادي رحت الكشافة، في الثانوي رحت كشافة المتقدم يسمونه. كان نلبس أصفر ثم كنا نلبس بني، وبعدين كنا نلبس أعتقد شيء مزورك شيء كذي، في شعار كذي المتقدم. ففي الحفلات السمر وفي ذي كنا نقدم أيضا. انخراطي إلى نادي الجزيرة حينها في سنة 70 علشان انتقل. المطابور الصباحي هو اللي وداني، يعني تشوف التسلسل. المطوع، الطابور الصباحي، المسرح في الفريج، بعدين رحت أدرس. وطبعا من قبلها ندشيت الإذاعة وأقول لك القصة. فكل الأجواء اللي عشناها غير الكشاف وغير في النادي، نادي الجزيرة، كنا نقدم بعد تمثيليات في الفريج على الأسطوح وفي الحيشان، يطلبوننا يعرفون ذليني مثلون فني. اللي خرب علينا ما خلونا نتابع مسرح، واحد من الفريج أخو سامي هجرس، مذيع المعروف اسمه عادل هجرس، ياب مكينة السينما وكان يطاشطر الأفلام، فالناس راحوا حق الأفلام وهدوا المسرح. احنا كان الستارة مالتنا البشار مال البيت، يعني مال انت لاحق فيه سوينا ستارة حق على السطوح اللي كنا ذي.
1: طيب بخار، انتو هل كنتوا مثلا تحاكون مسرحيات اخرى مثلا؟ يعني انتو كنتوا في سن صغيرة، هل فيك احد كان يوجهكم مثلا؟
0: احنا اللي اكتسبناه من المدرسة ومن النادي اللي نتعلمه في البروفات، لكن نمثل في النادي كانوا يعني اساتذة، كان ناصر القلاف الله يعطي الصحة والعافية، محمد جزاف، سعد الجزاف، فيصل المرباطي، إبراهيم البنقي، هذلين كانوا، عزيز مندي كان في المكياج من ذيك الأيام، كان هذلين وهم يسوون البروفة وإحنا نسوي. إحنا تمنا نلقط ساعات بالغلط نأخذ مشهد من النادي، إحنا ما مش مؤلف أو مخرج، هو تقريبا صاير كله تأليف جماعي وإخراج جماعي.
1: جميل.
0: إيه، فهذه التكوين، هذه التأسيس اللي صار. شلون جت الإذاعة؟ الله يسلمك، وانا في مرحلة من مراحل الدراسة كانت الأستاذ القديرة بروين زينل تقدم برنامج تستضيف فيه أطفال، وكان المخرج عبد الواحد درويش. هذه في الإذاعة القديمة اللي في العدلية. فكانت تستعين فيني إن أساعدها في التقديم، وكان أنا يمكن أعرف أطق الدربانكة بعد، فساعات لما الطفل أو التلميذ يغني أنا أطق له وهو يغني. جميل. يعني زين. لكن أذكر موقف، يعني ليه عبد الواحد درويش أبو محمد الله ذكره بالخير طردني من الاستوديو؟ لأن ما قدرت أيود روحي من الضحك. كان واحد من الأطفال محافظين أغنية يما يما يا بيك محمد يقرأ قرآن سورة الرحمن، محافظين الأهل ويايبينه. يوم دشينا الإذاعة وتوها الأرضية ذي مثل الربع اللي حطون على الأرضية ذي مغسلينها، وهو دبش مسكين وزلق ويا على صحن راسه، فالظاهر صاده شيء من فقدان الذاكرة
1: ونسى.
0: همزنا راسه وسكتنا صاح صياح مسكين، لأن نرجع. فأنا عارف لأنه هو يصير والأختي، فعارف الغنية اللي محافظين إياها. فأنا ميعود الدربانكة، فالمفروض بروين تسأله تقول له ما شو اسمك، كم عمرك، في أي صف، شنو هواياتك، شنو عندك تقدم لنا، آخر شيء قدم الفقرة. ترى هو مسكين طول الفقرة قاعد يتذكر الغنية نساها من الطيحة.
1: يا الله مسكين.
0: فيا وليهول كنا مسألناهم وقالوا فقرتهم ومشوا وقعدوا على برد يدورة، وأنا برز الدربان كذي عشان أطيق لأن حافظ دينغ دينغ دينغ طخ دك دينغ دينغ طخ كذي. فقالت له يما، تعرف اسمه لأن حتى بروين، الأستاذ بروين من أهلنا يعني، من الأهل، وتعرف خواتي كلهم، عشان كذي خذتني من الفريج، شافوني مبلتع خذتني وياها. فالله يسلمك سألته، هو اسمه إبراهيم. يما شو اسمك؟ اللي يقول عمي يا بيع الورق، عمي يا بيع الورق، كل الورق زي أي ورق ورد. بعدين شاف الأغنية ذي، هو مسكين يوم نسى الأغنية يبي يذكر أغنية،
1: يعني نساها وياب أي أغنية
0: ولا جاوب عن اسمه لحماس، لو كم عمرك، في أي صف، أنا هني تميت عور من الضحك. كل ساعة نعيد أضحك، كل ساعة نقول لي عبد الواحد اطلع برا اطلع.

0: ما نبيك تطلق حق هذه الأغنية. هذه كان يجيني واحد اسمه محمد اسكندر الله يرحمه، كان عنده نوع الميني باص، باص الصغير، ويمر محل من كان عنده سيارة ذيك الحزة، حتى أستاذ بروين كانت تجي في السيارة، فتمر تأخذني تأخذ بعد كم ياهل، ويبون الإذاعة نخلص عقب تردنا لي بيوتنا. إنزين يعني تشوف الإذاعة حتى كانت توفر مواصلات حق المذيعين وحق ضيوف الإذاعة. تشوف إحنا كنا سنة كم ذي يعني، أنا كنت في الإعدادي يمكن يعني يعني يعني إحنا نقول في سنة 72 71 70 شيء كذي من هالقبيل يعني.
1: حتى يعني المخرجين الكبار يعني أو الإعلام.

0: وكنا نسولف عن الوالد، فكان يقول ان في برنامج ركن الاشبال اللي كان يقدمه في الاذاعه كان ايضا يعني معاه مجموعه من الطلبه ياخذهم من البيت ويردهم يعني مره ثانيه عقب ما يخلص البرنامج.
1: صح.
0: فكان في جو يعني كانما جو ابوي اكثر من انه هو يعني جو اعلامي. طيب بعد هذه المرحله فلنقل يعني المشاركة في برامج الأطفال في الإذاعة، وكأن يعني ما سبق يعني من مسرح وغيره كأنما يعني أيضا تمهيد للتقديم في الإذاعة كونه كلون من ألوان الإعلام أيضا يعني.
1: والاثنين ساعدوا بعض. يعني أنا الإذاعة هيئتني حق المسرح وحق التلفزيون، لأنه ما كان ذيك الفترة ذيك السن يعطوني وايد أدوار، لأن هذا كان الأساس من المدرسة. ورحت المسرح، ومن المسرح طبعا عرفون فريج يبون الإذاعة، ومن الإذاعة طبعا تكون، لأن الإذاعة بعد لها رهبة ولها خصوصية، يعني ما حد يعرف إلا اللي تعامل إلى الميكروفون.
0: دخولك بعد ذلك الإذاعة كان في المبنى الحالي صح ولا لا؟ في
1: قبل ما انتقلنا كنا الله يسلمك نقدم برنامج في التربية. أنا أول ما تخرجيت من الجامعة في 81 توظفت مدرس لمدة يمكن سنة وربع، يعني أنا تعينت في أكتوبر 81، في ديسمبر 82 أو يناير 82 أنا انتقلت إلى وزارة التربية، واشتغلت في مجموعة يسمونها مجموعة البرامج الإذاعية والتلفزيونية التربوية. فكان مهمتنا أن نقدم برنامج أسبوعي تلفزيوني وإذاعي اسمه تربية وتعليم.
0: جميل.
1: هذا البرنامج هو كان إشارة الدخول لي أكون مذيع بارتايم في الإذاعة فيما بعد. القصة أن الله يرحمه ويغفر له الأستاذ سعيد الحمد كان يسمع البرنامج ويشوفني أنا أقدم. طبعا أنا قدمت البرنامج، أستاذ راشد الثاني قدم البرنامج، الله يرحمه جعفر الحايكة كان وياي يقدم البرنامج، محمد حميد السلمان، بس أنا تم وياي فترة أطول، يعني من هذه من 82 83 ليه ما في يمكن 2000 أنا انتقلت رحت المسرح المدرسة. فسمعني في البرنامج قال لي عبد الله تعال بيك، كانت حجرته في الزاوية في الممر هني
0: رحمة الله عليه.
1: رحمة الله عليه. قال لي عبد الله انت ليش ما تقدم في الإذاعة مذيع؟ قلت له استاذ انا يعني اسرح وبروفات واسافر مهرجانات واروح ومسلسلات اخذ اجازة وبعدين دوام، انا عندي كان حزات دوام للساعة 1 الظهر وما كان السبت اجازة، كان بس الجمعة بعدين سووا خميس وجمعة بعدين سووا جمعة وسبت، احنا لحقنا عليهم كلهم ذلين.
0: يعني اول شيء كان الجمعة بس،
1: كان بس جمعة.
0: عجيب.
1: كان بس يمعة الإجازة يمعة، وكان عقب سووا خميس ويمعة.
0: لحقت
1: عليها.
0: ايه؟
1: عقب لا قلبوها يمعة وسبت.
0: يمعة وسبت. ايه؟
1: فالله يسلمك قال لي لا لا لا عادي عبد الله افتركوا كل زملائك هني، عبد الظريف مثلا، عاطف السلطي الله رحمه، ذلين كله موظفين ومدرسين، وربع عبد الكريم ما كان يعني عبد الجليل صفار الله يرحمه ويغفر له. عقب يانا أمير قاسم، يعني كلهم موظفين، وانت بتي لذاع على 3 ساعات أو بتيول من 2 إلى 5 أو من 5 إلى 8 أو من 8 إلى 10 أو من 10 إلى 12 لأن كانت الإذاعة تبند 12 ما كان 24 ساعة. والله قلت له خلنا أفكر وتشاور. قال لي سهل 3 أيام في الأسبوع، يعني في الإذاعة ترى أنت بتفيدك، حتى في المسرح أنت بتضطر تشوف التوجيه، انت بتضطر في الاخبار تشكل اول يوم اول يومين اول شهر اول شهرين بتسال، لان صياغه الخبر انا تعلمت شويه في اللغه العربيه او النحو من قراءه الاخبار، لان صياغه الخبر دائما فعل وفاعل ومفعول به،
0: جمله تامه
1: جمله تصير ايه، مثلا صرح مصدر مسؤول بوزاره التربيه والتعليم مثلا كذي، قابل صاحب السمو كذا كذا كذا الوزير الفلاني ما شنو، فعل فاعل مفعول، احيانا تك مضاف مضاف اليه احيانا كذي. فقال لي هذه بيخليك اولا تثقف، لان انت بتقرا اخبار العالم، بتقرا الاخبار العربيه، بتقرا الاخبار المحليه، انت بتعرف حتى اسماء الوزراء المسؤولين الكذا، يعني نطقك بيصير جيد، اللغه عندك الذيفه، وبجانب انت عندك خامه صوت جيده، يعني حرام يعني جرب. اذكر سويت تيست

0: قالوا لي روح سجل، عطوني مجموعة أخبار وسمعوا أستاذ سعيد الله يرحمه. يولي قال لي تعال أنت مالك شغل، استشهد 5000 أو قتل ذي، يعني تكون تتعاطف أقول استشهد وأحس روحي حزين لأنه تمثيل. يقول لي أنت محايد، أنت محايد، ساعات يمكن خبر واحد من أقاربك تقرأ انتقل رحمة الله فلان الله واحد من أقاربك،
1: صحيح.
0: فأنت لازم تقرأ الخبر بحيادية، أنت أوكي متعاطف في هذا الموضوع، متعاطف في ذاك، متأثر متضايق، مشاعرك البراعية ذي لما تقرأ الخبر أنت تصير خلاص
1: وكأنه ما اعتدت الخبر يعني.
0: إيه الخبر هذه تقرأ، فأنت أبوي أدائك زين، إخراجك زين، نطقك زين، ولكن لا تنفعل، لا تعطينا مشاعر، اقرأ بحياد. هذه كانت أول ملاحظة لي. الملاحظة الثانية اللي أعطاني إياها بعد الجوهرية الأستاذ حسن كمال، كان مدير لإذاعة حزتها، قال لي شوف عبد الله أنا سمعتك تقرأ أخبار وتقرأ ذي، وهلو كانوا يتابعون يعني في حرص، في يعني إن ما أقول لحين ما يتابعون، الكل يتابع، بس كان هناك مثل ما قلت الجانب الأبوي كان طاغي، والمسؤولية، والذين إذاعيين إذاعيين تعصره أشرطة تطلع مني يعني، عرفت؟ فقال لي شوف عبد الله نصيحة بعطيك وخلها في راسك مدى الحياة، لا تقلد أي مذيع، لا في أدائه، لا في تنغيمه، لا في نبرة صوته، خلك أنت اقرأ الخبر بإحساسك، بصوتك، بإيقاعك أنت الخاص فيك.
1: من كنت متأثر فيه؟
0: أنا ما كنت متأثر بأحد، بس هو كان يعني أنت تلقائيا لما تقرأ الخبر في الذاكرة في اللاشعور أنت اللي تسمعهم وايد، مثلا كان مثلا برامكونو لما يتكلم مثلا الدعاء إلهي أنت الذي، فتروح حق ذي النغمة، ولما تسمع صوت حسن كمان الذهبي ذي أو صوت سعيد الحمد أيضا النبرة والإيقاع قد ترسخ في ذنك من غير ما تدري. قال لي لا عبد الله أنت تستفيد منهم في أشياء، ولكن لا تقلد في أي جانب من الجوانب. هذه كان بعد درس آخر، عدم التأثر بالحدث رقم فجاعته مثلا أو رقم ذي، ولا تتأثر بأي شخص تقلده. بعدين الدرس الكورس المكثف اللي أعطاني إياه الأستاذ عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له، قالوا لي عبد الله وشي خلوني بس أربط
1: مذيع ربط.
0: كان تشوف التدريج والاحترام، وبعدين قال بنوديك حق تقرأ مواجيز مو نشرات، تقرأ الموجز والنشرة يقرأها واحد غير، لأن ذي يبيلها تمكن مسؤولية،
1: صحيح.
0: فدربني الأستاذ عاطف السلطي شهر كامل أحضر ويا زاماته، حتى أذكر مرة وهو يجري يتكلم أو يقدم أنا نوع اللي حركت القلم أو ياتني نوع الشرقة أو شيء كذي، وكمل صار في فاصل غنية شيء، قال لي شوف أنت القلم ذي إذا طاح من يدك تري كم واحد بيسمعه؟ ملايين
1: يا الله. المسؤولية شلون؟
0: شوف المسؤولية إيه؟ يمكن تيك شرقة، يمكن تيك كحة، عندك زر تضغط تذيو حمد وترد مرة ثانية، إنزين تخبر توقف، لأن مو حلو أنت تساعل وتكح فترة طويلة، أنت مسؤول الحين، أنت الحين قاعدين يسمعونك عالم، وأنت ما تمثل نفسك، أنت تمثل الإذاعة، إذاعة البحرين. باكر بيقولون إذاعة البحرين يابا مذيع مبكف مو متمكن، عشان كذي كنت أقول حق أحد الزملاء المذيعين عندك أخطاء في اللغة، قال يخيك مني ركز من ذي، قلت لا إذا أنت ما تحترم المستمع وتقدم له صح أنت لازم ما تقدم. فكنا نشكل وحريصين يشكلون، لأن كان في الأخبار يبون واحد يشكل
1: مدقق لغوي.
0: أذكر برا إبراهيم عبد الكريم الله ذكره بالخير، أنا علي الزام هو يبدلني ياي في الطريق، تري أنت تعرف أصعب شيء اللغة في الأرقام،
1: صح،
0: أمت تقول 3 3 12 ما رشين، يعني لها قوانين لها ذي، طبعا المرفوع ينعرف والمنصوب ينعرف، لا

0: لكن احيانا له بعد يعني مثلا 13 ولا 13 مثلا، هل تنون هل ما تنون؟ انا ذاك اليوم ظهر خرته ونكبته مثل ما يقولون.
1: طيب
0: ياني جني والله اصغر من عيالي، قال لي عبد الله ايش سويت انت؟ عفست اللي ما تعرف لا تقرا، قول يعني اسال يعني شوف الحرص، شوف المسؤوليه. ترى حتى المستمعين غير عن مستمعين الحين. أذكر الشيخ أحمد المطوع كان مدير المعهد الديني الله يرحمه ويغفر له، مرة واحد من القراء أو واحد من المذيعين أو شيء قال القلم وما يسطرون، قال أي يسطرون؟ وما يسطرون، يسمع ويقولونها بحب ويقولونها بتوجيه. فغير ذي ان انا كنت لنا عريف حفله، مو حفله يعني احتفالات عيد العلم وحفل المتفوقين. هذه لما توقف انت بعد قدام امير البلاد او رئيس الوزراء الله يرحمهم يغفر لهم، انزين انت تحس بمسؤوليه. ولما يكون استاذك ومربيك يعطيك الثقه الله يرحمه ويغفر له محمد صالح عبد الرزاق كان مدير العلاقات العامة والأنشطة التربوية، كان هو يقدم الفقرات الرئيسية وأنا أقرأ الأسماء.
1: نعم.
0: ذاك اليوم فاجأني قال يا عبد الله ترى باكر الحفلة مر الليلة.
1: في نفس اليوم.
0: في نفس اليوم الخميس كان ناداني في المكتب قال لي الحفلة كلها عندك. قلت له نعم. قلت له أنا اللي بقدم بقول حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ عيسى كذا كذا، قال لي تقول؟ وأنا اللي بقول يتقدم الآن الخشبة لتكريم المكرمين، أنا اللي بنادي الشيخ يركب فوق، قال لي إيه اللي يقرأ 200-300 اسم بعوائلهم بالنطق مالهم بالأسماء الغريبة وذي بكل الدقة ما بتقرأ ذي؟ أكنت عندك الحين من الحين ليه الساعة 7؟ قرأ ذاكر. عطاك الثقة.
1: نعم
0: عطاك الثقة. طبعا بعدين توالت المشاركات، تميت انا في بارت تايم مذيع، يعني تدرجت من مذيع رابط لمذيع مواجيز لمذيع نشرات اخبار لين ما صارت 24 ساعه. طبعا احنا ما كانوا يعطونا الا للساعه 12 لان احنا موظفين وعندنا دوامات في وزاراتنا ليه 2000 يمكن، ليه ما تغير الدوام وانتقلنا. كان سببين اساسيين خلاني ان انا اعتذر عن مواصله البارت تايم كمذيع، أعتقد في 2000 لما صار الدوام لثنتين وربع، فهذه كان صعوبة. ولما انتقلنا من المنامة كتربية إلى المدينة وأنا بيتنا في محرق، فإذا بطلع ثنتين وربع لين أوصل محرق، وإذا زامي من 5-8 فكان انحصرت في الزامات، وهم كانوا يحتاجون حق ذي الزام من 2-5 لأن الدوام الرسمي بينتهي، فيبون أحد من 2-5 يأول أو من 5-8 هذه الزامات، يعني في من 8-10 وفي من 10-12 يعني مو بوايد عندهم صعوبة. فقلت حنش لك خلاص يعني، وانت بدت يعني بعد تشتغل عندك دوام وعندك أوفر تايم مسرح المدرسي، كنت أنا مسؤول أروح العصر وأروح ذي وغير المسلسلات غير المسرحيات غير ذي. قلنا الحمد لله اكتسبنا خبرة طيبة من 83 لتقريبا 2000. بعدين تميت بس مساهماتي في الإذاعة هي مشاركة في البرامج وفي المسلسلات الدرامية.
1: احنا يمكن شجحنا مسألة المشاركة في الإذاعة، انت اول مشاركه في الاذاعه يعني بشكل فلنقل يعني امام المايك بعيدا عن برامج الاطفال كان في وقت دراستك في المعهد العالي للفنون المسرحيه في الكويت في برنامج او مسلسل او تمثيليات نافذه على التاريخ.
0: نعم كان الله يرحمه ويغفر له كاظم القلاف من المخرجين التلفزيونيين والاذاعيين
1: والفنانين الكبار يعني.
0: فكان له علاقة بزملائي في مسرح الجزيرة محمد جزاف سعد الجزاف الله يرحمه، وأخرج لهم مسلسل حق مؤسسة من مؤسساتهم أيضا، وكنت أنا أمثل في هذا المسلسل. فلما رحت أدرس وصوا علي قالوا له ترى ولدنا بيدرس وهاللون ذي، قال يا في عيوني. فهو من باب أن يعطيني الثقة فأخذني معاه الإذاعة، وأذكر دخلني قاعة القراءة وأنا يعني ذيك الحزة عمري 19

0: 18 قول 20 يعني من عقب الثانوية أنا رحت أدرس. منو تشوف على الطاولة؟ سعاد عبد الله، علي المفيدي، غانم الصالح، مريم الصالح، إبراهيم الصلال، يعني مجموعة اللي إحنا ما نشوفهم إلا في التلفزيون. الحين أنت تعالي عبد الله اقرأ وياهم، واللغة عربية، وما شاء الله عليهم. حتى منهم اللي ما راح مع أحد، هذه علي المفيدي الله يرحمه ويغفر له، هذه الضليع في اللغة، هذه دائما يبونه مدقق لغوي، ويكون وياهم ممثل ومدقق، ويكون هو حتى مخرج، هو أخرج حتى نافذ على التاريخ فترة. نعم. على من دي أنا حسيت بالرهبة، بس من البروفة، بس من البروفة. حتى هما بعضهم يعني ناس تري نفسيات وذي، يعني من ذي شايب لنا ذي مارشين، قال لهم هذه ولدنا من البحرين يدرس، وفي بيساعدنا في بعض الإيكون، يبون دور شاب شيء كذي هاللون فبيساعدنا. ما كان ذاك القبول والاحتواء إلا من الله يرحمه غانم الصالح
1: رحمه الله.
0: حس برهبتي، حس بالخوف، حس بدقات قلبي. فأول ما خلصنا البروفا قالوا بنسوي بريك في الكافيتيريا بعدين بنسجل. فحط يده على كتفي أذكر، شلونك يبا، شلون البحرين، شخبارك، شتدرس في المعهد، أي قسم، أي ذي، ما شاء الله عليك أداءك حلو وزين، الحين عاد بك تاكل لأن بنتم في الاستوديو ساعتين ثلاث، زين اشبع اكل ولا تتردد، اطلب اللي تبيه، ها، واذا عندك في خاطرك اي شيء قول لي يبا، ها، لا يعني لا تتردد. اعطاني شيء من الثقه، لكن انا بعد يعني حسيت انه ما اقدر اسايرهم، يعني ما وايد وايد كبار. فطلعت قدمت برنامج ثاني، كان بمناسبه العيد الوطني للكويت، مسوين برنامج في، كان ابراهيم الصلال الله يعطي الصحه والعافيه، وأعتقد محمد السريع الله يرحمه ويغفر له. وكان الفكرة أن بحريني يجي الكويت في فترة العيد الوطني حق الكويت، فيأخذونه تعريفا بالوزارات،
1: جميل،
0: والأماكن الحكومية الموجودة. فأنا يسأل شو اسمها الوزارة، شنو دورها، شنو ذي، شنو ذاك. حتى أذكر من المفارقات إن لأن أنا غير مصنف، هناك هم المصنفين لهم أجور. إيه، فلما رحنا الكيشر نستلم إبراهيم الصلال وأنا كنا يميع، ودوني قال تعال خذ البيزات الحين إن شاء الله 15 حلقة، أعطوني 30 دينار عليها كلها، لأن كل حلقة حسبوا لي دينارين، الصلال 20 دينار
1: بس أنت مو مصنف، لا ممثل،
0: مو مصنف. فقال حق الكيشير صلال، قال شلون ذي بطل ويانا رئيسي، قال لعد أنا عندي اسمي مو مصنف، أنتم مصنفين. قلت له هذه بس مال الوانيت، راحتي ويايتي يعني بكم. فهذه أظن من ضمن التأسيس، من ضمن الأشياء اللي عطتك شوية الثقة يعني.
1: طيب نرجع شوي لإذاعة البحرين، وكان في وقتها قبل الله تقرأ مواجيز الأخبار ونشرات الأخبار وتنال هذه الثقة أبو خالد، كنت في جدول الربط. يمكن الحين الجيل الحالي ما يعرف يمكن هذه الشغلة، مسألة الربط بين المواد، مسألة الربط بين الفقرات، مع أنها هي موجودة ما زالت في بعض الإذاعات، وهذا يعني شيء يلامس المستمع يعني، وهو رايح وهو راد يسمع مثلا المادة خلصت، فيعني إلى المذيع ويربط المادة السابقة باللاحقة. هذا يحتاج إلى فن، ليس كذلك؟ يعني مسألة التعبير وتركيب الكلمات
0: يعني هي الصياغات معروفة تقريبا، ولكن تقولها بحسك، ولازم ما تلجأ إلى التمثيل، يعني مهما يكون أنت مجرد رابط. استمعتم قبل قليل إلى أغنية كذا كذا كذا للمؤلف كذا، الملحن كذا، ونبقى الآن هذه الدقائق القليلة أو البسيطة أنت شوي تغير فيها إلى أن يحين مثلا موعد نشرة الأخبار الرئيسية. كنا وكنتم وسنبقى الآن مع فاصل. أنت بحكم يعني معلوماتك وطريقتك ومفرداتك اللي تستخدمها بتغير شوي، ما بتلتزم الحرفي المكتوب، وما يكتبون لك، والبرنامج مكتوب ساعة خمس كل كذا، ساعة خمس وخمس كذي كذا، أنت تقوله، وهذه يعطي شيء من المصداقية والحيوية، لأن الحين صار كله تسجيل. مثلا تشوف التلاوات بالتذكير، حتى الأذان

0: مثلا صار له مقدمة وذي إنه تنفع حق أي أذان. يمكن في فرق بسيط شوي في أذان الفير، لكن بقية ذي حان الآن مثل مسجل محطوط. إذا ذي بعد اللي على الكنترول ما ركز يمكن يحط مال تقديم مال العصر حق الظهر أو ذي بعد ساعات تصير. وأذكر حتى مرة أنا كنت بالغلط كذي في الراديو قدم المذيع سورة ويات عقب سورة غير، وكانت السورة اللي مثلا تدري في بعض السور اللي باسم السورة تبتدي
1: صح،
0: فكان على طول قال الآن مع سورة كذا للقارئ كذا كذا كذا، إلا ذاك قال
1: سورة غير
0: كلش غير. سيدي رفعت التليفون ماري منشال قلت له ترى انتبه وفي ذي، قال ساعة كم؟ قلت له الحين ذي وذي وذي وإزاك الله خير. وهلون الرابط الحاي لازم يكون مذيع موجود 24 ساعة. أنا أذكر في سنة الأحداث اللي صارت في 11 سبتمبر اللي في أمريكا صار الخبر مفاجئ، وأنا كنت أقدم برنامج هناك، فياو يبون يذيعون الخبر حزتها. أنا البرنامج ذي يعني ياي أقدم مثل كجول، بس تدري إذا بتقرأ أخبار أو تغتر أو بدل ونكتاي احتراما للخبر وللمكان اللي انت تنتمي له وذي، يعني ما يصير انا تركسوت او ما شنو اقدم اخبار، يعني ما في احترام للمهنه. فانا كنت جاي ظاهر لابس قميص وكجول كذي جاكيت اللون لان اقدم برنامج ما له علاقه يعني. ففي الممر لوية شوفوني كني نازل عليهم من نسوي لا لا تروح لا تروح عندنا خبر لازم تقول لي. قلت اي خبر انا يعني مو لا لا عم بيخلوني اطلع على الهواء وأقول الخبر وكتبوا لي ويبوا لي وهيون لا تخاف عادي قوله ليه وهم يعدوني وقبل لا أطلع شود مذيع رسمي يعني. فقالوا لي عبد الله بس جزاك الله خير مشكور أكا المذيع وصل. قلت الحمد لله لأن كان خبر بعد مو بخبر. فعشان كذي المذيع 24 ساعة إنقاذ موقف استدراك خلل طارئ طوارئ في العالم في الديرة في أي شيء مهم، وكنا إحنا جلستنا وراء الكرسي نحترمها. والله يرحمه طارق المؤيد ويغفر له كان يعني يمشينا على العجين من لخبطوش مثل ما يقولون، في هيبة في رهبة في احترام. إذا قالون سعادة الوزير موجود في المحطة وهو كان ممكن يدش لك الساعة 4 الفجر 6 الصبح ساعة أي وقت 2 في الليل
1: ما له وقت محدد
0: ما له وقت. المرسيدس البيضة تشوفها واقفة يعطون خبر الوزير في المجمع الوزير في المجمع انزين أنت ساعات تقدم غني طويلة حق أم كلثوم وحق عبد الحليم فعندك رفق نص ساعة 40 دقيقة ساعات ساعة فتروح مثلا المطبخ تروح تصلي تأدي أي غرض عندك شو تتمشي تحرك ريولك. إذا الوزير موجود ما تزحزح من الكرسي تقعد انت والكرسي واحد في التزام في ضبط في ربط. ما يخليني نصلي في الاستوديو مره دشه في الاستوديو سيايد قال في مسجد تخلي واحد مذيع بدالك هني تروح تصلي وتيجي هذه استوديو واحد يسبح واحد يصلي واحد عنده واحد الثاني على الهواء ما يجوز. كان في يعني طقوس مثل ما في المسرح عندنا طقوس واحترام للخشبه وفي الكالوسات في فانت لازم في الإذاعة أيضا تحترم المهنة. إذاعة لها سحر لها روح. أنت لما يعني يقول لك تسمعنا كما ترانا أو شيء كذي يعني شيء من أنت لأن تجسد الموقف فذي وايد وايد مهم.
1: من كان معك من الزملاء سواء في الرابط بين الفقرات أو في قراءة المواجيز أو أيضا في قراءة النشرات إلى جانب الأستاذ عاطف السلطي وكذلك الأستاذ
0: عبدالجليل الضريف عبدالجليل الصفار أمينة حسن أمير قاسم إبراهيم عبد الكريم إبراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له كريم زيداني الله يرحمها يعني أمين الشملان عبد العزيز العوضي ما شاء الله ذي صاحب الصوت الذهبي جاسم الهاشمي خليل إبراهيم زين كل يعني ذلين كانوا ويانا وكلهم ذلين يعلمونك الانضباط. أذكر مرة الله يرحمه ويغفر له كريم زيداني كان يوم ثلاثة أنا ميود من

0: ثنتين لخمس وهي المفروض تبدلني من خمس لثمان. طبعا ما نمشي إلا لما يجي المذيع.
1: صحيح.
0: لأن خمس ونص بعد كأنه كان في موجز. فأنت الرابط ما رابط وذي يمكن يتحايلون عليه، لكن الموجز ذي مقدس، يعني شيء لازم في التزام. وعقب في ست ونص نشرة ولا ذكرى الحين ما أدري، فالمفروض تبدلني أعتقد خمس. خمس وهي العادة تيك خمس إلا ربع، خمس إلا عشر، حتى ساعة أربعة ونص. إذا جاتك بعد قبل أربعة فتقول بس أنا بقرأ عنك أربعة ونص. روح.
1: الله
0: يرحمه. ما له من العادة. مشيناها لي خمس، عادي من حقها. صير خمس وخمس، خمس وعشر، خمس وربع. قلت له لازم أروح أجيب الموجز الحين. ما أدري البلايش فيها. رحت جبت الموجز قريته. اتصلت فيها قلت لها أم هشام وينك؟ اللي تقول ويني وين؟ قلت لها إذاعة. قلت إذاعة اليوم شنو؟ قلت اليوم ثلاثة. قلت اليوم مو ثلاثة، اليوم الاثنين. قلت لا يبا اليوم ثلاثة وعنده تزام. قالت صج أصفة أصفة أصفة أصفة الحين ببدل بي اليوم ثلاثة. قلت لي اليوم ساعات وعد صير عقر بقر زين من قد الجداول والأيام.
1: البرحة صيدتني
0: لا. فمسكينة يعني الله يرحمها ويغفر لها.
1: الله يرحمها.
0: قلت له بس أستاذة خلج في البيت أنا بواصل، ترى ما عندي شغل ولا شيء ولا ذي. قالت لا لا لا لا أهيك الحين شوف قد ما تقدر قد ما أقدر أوصل. فأعتقد ياتني ونهار ثاني مرة ثانية ياتني أنا يعني توني باجي الزام ياتقتي روح مش تعويض عن ذاك اليوم. عن ذاك اليوم ماتي. وأذكر من المواقف ما صاد لي أنا صاد أحد المذيعين في زام اللي ذي الكريه ذي هذه اللي من 12 ل 6 الصبح مريت اللي 5 الصبح ل 6 الصبح شيء ما قف خدته. كان أخونا عبد الله يوسف ميود لي الزام. فيا يتقلب في البارك يتمشى وفي مذيع ماشي أعتقد جاسم الهاشمي مري إنه هو جاي يعني ماشي ولاقى أو هو جاي وأمين الشملان أعتقد طالع شيء كذي من هالقبيل اللي يقول له ها أبو هشام إيش عندك الحازي جاي؟ قال عندي زام. قال يا علان إيش لا جاي؟ أنا اللي عندي زام. قال من صدقك؟ قال لي زامي أنا بدل أمينه وياي الحين. قال أهلان إيش ميايبني؟ قال حاجة شو؟ قال شنو اليوم؟ قال يا شنو اليوم أنا عندك؟ قال زعل شو سوي الحين أنا راقد كفاية عشان عندي سمته
1: مجهز روحي يعني.
0: وعبد الله ما شاء الله لأنه قارئ ولأنه يعد فياي كتبه وأشياء من هنا قزرها في الإذاعة قاعد يعد البرامج مالتي وهاللون والصبح راح سوى الغرض اللي يبيه راح يمر أي وزارة بعدين راح البيت رقد.
1: يعني التعامل مع الإذاعة جو الإذاعة عموما يعني كأنما جو عائلي يعني بخفض.
0: أوف أوف يعني وايد وايد قلوب على بعض. عبد الجليل الطريف ذي يعني ما شاء الله عليه لو تتصل فيه يعني توك بقرأ الأخبار ومو عارف الذي ألو أستاذ ذي الكلمة شلون نقولها؟ قال هذه نقولها كذي. وما شاء الله عليه هو يشكل على الهوى
1: ما شاء الله.
0: هو يعني ما يشكل يعني
1: سليقة يعني
0: إيه هو يقرأ ويصلح أخطاء حتى المطبعية وهو يقرأ وهو يقرأ فتتعلم منه. أستاذ أستاذ يعني جليل صفار الله يرحمه ويغفر له يعني كان يتلذذ وهو يقرأ الخبر.
1: الله.
0: لأنه كان بعد هو في صوت إذاعة لندن أو شيء قدم بعد قبل فكان لما يقرأ تحس يعني شفت المطرب يسلطن يعني يعني باستمتاع مو يقرأ يكاروت ويمشي مو انه يبي يفتك يستعد حق النشرة ويقعد ويعني تتعلم منهم بصراحة قلوبهم على بعض يبون أكل على بعض يسألون بعض يدارون بعض يتبادلون يعني الزميل أو الزميل اللي عنده ظرف يتصل فيك ما تقول لا أنا باكر بتأخر ببدلك لكن بتأخر تقدر تم نص ساعة زود بودي ولد الدختر بودي مرشين وشيلون تام إذا حتى تقدر يعني كان في تعاون الجدول ينحط أي واحد ما يوز له مثلاً الاثنين وارد ارتباط عائلي عبد الله تبادل وياي نبادل نكتب وذي ونقول حق المسؤول عن

0: قالوا ترى أنا وحسن تبادلنا لأن كذي وكذي وكذي. ففي هذا التعاون طبعا، في هذا التعاون.
1: خلال قراءتك لنشرات الأخبار أبو خالد، هل في نشرة أخبار ما تنساها؟ يعني من خلال موضوعها، من خلال ذكرى معينة أو موقف معين؟
0: والله ما صادفني وايد، يعني ما أذكر شيء، ولكن من ال يعني من المواقف اللي صادتني على الهواء، أو يعني كنا نقدم برنامج على الهواء، في أن خبر مفجع واقعي برا وإحنا نقدم البرنامج. كنا نقدم برنامج أطباء على الهواء، هذه طول البرنامج بعد، يعني خذ أكثر من دورة. كنا نقدمه الظهر. يعني كنت أطلع من الدوام من التربية وأجي عشان أقدم، كان في تنسيق يعني إن نبي الموظف كذا، في كل اثنين أعتقد كان شيء كذي. فأذكر إحنا قدمنا، كان ضيف طبيب عندنا أنا والله يرحمها كريمة زيداني، وصار بريك ماري حق الموجز أو أذان أو أي شيء كذي هاللون، وقعدنا نسولف نسولنا زي متى نرجع نكمل البرنامج. ما حد يانا، أقول يعني وينهم يعني زين البرنامج ما كمل، الموجز خلص، ما حد في الاستوديو، توني بقوم لو تشوف الاستوديو كذي لوي ناس لاشة وناس طالعة وناس مرشنة
1: حركة
0: وي حركة. ولا كان محمد عتيق الله ذكره بالخير هو المخرج، قال خلاص ما بنستهدف البرنامج صاير. داش داخل شال الميكروفونات، قال صاحب السمو الأمير عطاكم عمره
1: يا الله.
0: فخلاص يعني كان خبر وايد أليم، كان خبر مفاجئ. فخلاص فما أدري شلون عقب سووا برنامج، يعني كان في حدث أهم من أي من أكيد. أي شيء يعني. فهذه كان اللي سبب لنا الربكة. فيما عدا ذلك الحمد لله كانت الأمور يعني متيسرة، وفي تعاون وفي ود، وفي برامج علمت يعني علقت وتمت دورات. مثل عندما يرتفع الستار حق أستاذ خليفة العريفي، ما أدري إذا كان إعداده هو مخرج، بس هل بعد كان إعداده أو كان إعداد عيسى الحمر ما أدري، بس دي بعد عمر البرنامج فترة، كان يقدم مادة ثقافية مسرحية، كان ميول سلسلة المسرح العالمي منذ نشأة المسرح يعني قبل الميلاد، وماشي للعصور المظلمة، لليوناني، للروماني، للعصور الوسطى، للعصر الحديث، ليه ما وصل دي عقب توقف لسبب ما، وكان من برامج الجميلة. طبعا من الأساتذة الذين لا ينسون اللي لهم فضل في إثراء المكتبة الإذاعية محمد جمال. هذا أستاذ يعني ما شاء الله عليه، قدم مخزون كبير من التراث والمعلومات أيضا. واحد يستمتع يعني، أنا تعاملت يعني مؤخرا في التلفزيون في ليالي البراحة في رمضان لدورتين، كان يعد لي الأسئلة، ولكن في الإذاعة ما صادف أني يعني تشرف بالعمل معه. أسماء جبارة يعني، سواء اللي توفوا أو اللي موجودين.
1: على ذكر الأستاذ محمد جمال، أنت وايد تكرر مثل شعبي وسمعته من فترة بسيطة يذكره ويشرحه،
0: إيه؟
1: إذا ياتك علتك من بطنك.
0: هذه لأن ينطبق في كل وقت، في كل مكان، على كل بيت، على كل وزارة، على كل شركة، على كل مسرح، على كل جمعية، لأن أنت علتك لما تكون من بطنك مشكلة، يعني منك وفيك، يعني أخوك اللي أذاك أو زميلك اللي أذاك، أو يعني منك وفيك ذلين،
1: فهم وين تيك العافية،
0: وين تك العافية، شلون تعالج ذي يعني. فهذه تنطبق علينا يوميا يعني. يوميا تقريبا في حياتنا. فذي مثل وايد وايد أنا أحس فيه صح وراكب وشلون طلع يعني.
1: على ذكر أيضا يعني فترة تواجدك في الإذاعة في قراءتك لنشرات الأخبار وكذلك الربط بين الفقرات، ذكرنا المذيعين لكن ما ذكرنا أيضا المنفذين وكذلك المخرجين وأيضا طاقم المكتب اللي هو عصب أيضا البرنامج العام.
0: أذكر اللي في المكتبة كان اسم

0: إبراهيم مصطفى هذا الرجل يعني هو اللي هندس برمجة الإذاعة. يعني كنا إحنا يوم الجمعة الظهر محمد زويد، هذه شيء يعني خلاص مفروغ منه. يوم الاثنين مثلا أم كلثوم في الليل سهرة من في الليل، يوم السبت عبد الحليم حافظ، يوم الثلاثة فريد الأطرش. زين، هذه من الأشياء اللي خلاص صارت مثل نقول إحنا في التلفزيون الروكور خلاص دي ثابت. زين، وبعدين عنده ذاكرة لما يقول للي في الكنترول مثلا أبي المادة الفلانية، دي قبل أرقام وأشرطة، ما مش الكمبيوتر والتخزين اللي طق وطق تطلع لك الأغنية، ما مش دي، كان أشرطة تيك مكودة هاللون على الديسك دي موجودة وانت تطالبها من قبل البرنامج عشان تستخدمها وتركبها، الشريط اشتغل تركب الشريط الثاني. طبعا اللي كان تولفت في اعتقد محمد تولفت كان في الهندسة وحزتها، بعدين ولده عاد اشتغل في ابراهيم في الكنترول، بعدين صار مخرج. طبعا الزملان عيالنا ذلين اخواننا الصغار من عبد الناصر نعار واحمد الشريان ومحمد عتيق، حتى عقب عدنان مالك ووهيب جزب، جميله بمطيع، واضحه جميله الشاعر، لطيفه، يعني في فاطمه شمس، مجموعه سهام كانت بعد بنت الحالة في المكتبة. إنزين، هذين كانوا خلية نحل ما شاء الله عليهم. وفي حيوية يضيفون لك أنت كواحد، يعني صرت بالنسبة لهم مخضرم، يعني إحنا بعد من المحظوظين، يمكن إحنا ما لحقنا على الوايد على مثل برام كون، أنا ما لحقت عليه الله يرحمه ويغفر له. سمعت أو محمد خميس يمكن شفته بالغلط في آخر أيام، عتيق سعيد لحقت عليه كان بعد مدقق لغوي في فترة من فترات اللي أنا جيت، لحقت حتى على المخرجين اللي صاروا بين القدام وبين الحديثين، يعني أنا أعتبر اثنين اللي سووا حتى طفرة نوعية، يعني من عقب عبد النبي حسين ونبيل العلوي وعبد الواحد درويش يا محمد جابر ومحمد حسن، حتى كانوا كلش ستايل غير. ابراهيم عيسى الله رحمه طبعا ذي يعتبر من
1: القدامة
0: اللي شوي يمكن اصغر منهم، يعني لحق شويه حتى على محمد جابر، حتى ذلين لحقوا على ذلين، بس ذلين كانوا شويه تخلصوا من شويه الكلاسيك والعادات اللي يعني صار ذي شويه، كانوا يجددون حتى موسيقتهم واختيارهم كان غير. ذلين سلموا حق الشباب اللي ذكرناهم مساعة الإيداد اللي نعتبرهم، ولا الحين حتى بعضهم تقاعدوا، يعني ظاهر احنا وايد كبارنا يعني.
1: الله يعطيكم الصحة،
0: يعني يمكن في إيداد ما عارفهم يعني.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أبو خالد. على ذكر المسلسلات، أذكر مرة سمعت عمل قلت يا الله صدق، يعني طاقم العمل أعطى من الأداء يعني شيء أسطوري، بطل من أرض الحياة.
0: بطل من أرض الحياة،
1: أيوة، اللي كان عن مقرم بن زامل، كان تذكر إيه؟ وكان من إخراج الأستاذ محمد الجابر.
0: محمد جابر صح، أعتقد محمد حميد السلماني كتبه.
1: أيوة. نعم.
0: محمد
1: نعم.
0: حميد إيه، لأن محمد حميد الله يعطيه الصحة والعافية هو تخصصه ومتخرج من الجامعة تاريخ، وعنده تاريخ ما شاء الله البرتقاليين وتاريخ ذي، يعني متخصص في ذي المجال، وكان من المعدين الأثقال. وطبعا لما تعطي العمل بعد حق مخرج يعني متمكن يجسد لك حتى الأجواء، يعني تسمع تشاهد وأنت تسمع أو تسمع كأنك ترى أو شيء من هالقبيل. حتى الشباب الحين أحمد الحسن اسمه محمد حسن. محمد عنده بعد برنامج شيء شريك إنه يروح المريخ أو إخراج ماري شنو، بعد أيضا إخراج جميل يعطيك صورة سينمائية وأنت تسمع البرنامج، وياهم عماد وياهم حسن محمد وياهم مجموعة من علي حسن المذيع، مجموعة أيضا أعتقد إنك أنت بعد مثلت وياهم طلعت إيه، ففيك تستانس لأن أسمع البرنامج لأن أتخيله، يعني أتخيله قدامي كأنه من
1: ديزل
0: أيوة. هذه أنا يعني تحسست اللي ما اشتغلت، دخلني مرة حق شغلة كذي، يعني يحتاجوا حق صوت حق شاي هاللون وذي. والحلو في التكنيك اللي صار الحين، يعني في الفترة هذه الشباب اللي داد، يعني كان بداها إبراهيم عيسى الله يرحمه. إبراهيم عنده قدرة على المونتاج ويدخل لك الحرف في المكان الصح.

0: يطلع كذي في الممر يشوف تعال تعال تعال، قول لي لماذا ذهب؟ بس ذهب، لا تقول ذهب زين، بس وروح شو ما تدري شو السالفه. فعقب يركبها هو، لان عند البوذية وعند ذي طاحت منه او شيء من هالقبيل او انت كنت قايلها وذي. الحين الشباب يدخلونك ويقول لك تخيل نطقك كف، قول اه، ويدخلون لك اه، ويقول اه، والحين بسمتك ليه فوق فعطني اه طويله اه. لا بتخيل وعارف، شفت الجرافيك شلون يسوونه في التلفزيون اللي بتتخيل وحوش جايتك وهاللون ذي، هذه صوره مثل ما كنا نسوي في حسن نور السنه.
1: الله
0: ايه. فلما ياك في مشهد يعني بسام الذوادي قال لي الحين ذاك ذبحناه بالخنجر وذي ذبحناه قطينه فوق الليبه، الحين محمد عواد الله رحمه دري الحين ذبح بعيونك. قلت له شلون؟ قال لي انت بس غمض وبعدين بطل عيونك مره واحده. قلت له شلون بيموت؟ قال لي مالك شغل. قلت له فهمني. قال لي بيموت بيختنق. قلت له بغمض وفتح، قال لي يطلع خيوط من عيني تتلوت على برعومه. وقال حق محمد عواد الحين انت عقب ذي كم ثانيه اصرخ قول اه، يعني الخيوط قاعده تلتات على على على على رقبته. في الاذاعه كذي كان يسوي لنا بالذات الشباب ليدان.
1: اتذكر واحد من الزملاء زميلنا محمد الدوسري وجه له تحيه، كل ما الاقي يعني نعيد هاي المشهد بالكلام اقول ابو احمد ابو احمد ما بغيت الا تقص اللي على بهرام،
0: تغدر
1: تغدر اللي بهرام، جنيت على نفسك
0: يا ابو احمد.
1: التجربه الاذاعيه كتمثيل فيها مقاربة نوعا ما من المسرح بخالد، ليس كذلك؟
0: لا هي لها بعد تكنيك شوية، يعني شوف انت الحين اذا واسولف وياك وبعدين لازم انادي ولدي لازم اشيح عن الميكروفون علشان قوة الصوت ما تكون وايد قوية،
1: تبين انك بعيد.
0: اي فانا اقول مثلا حسن تسمعني؟ ما يسمعني. بقول بناديك بصوت عليك بقول لك حسن تسمعني، دي الصوت العالي لازم ما وجهه قريب قريب من الميكروفون. ولازم بعد ما اقترب وايد علشان انه ما يصير دروب، يصير لان اذا جربت بوه بوه يصير كذي، يصير بعد دروب يقول لك لا ابتعد، ولا تبتعد وايد، ان في بعض الميكروفونات لها مداها عود، في ميكروفونات لا لازم تكون دايركت في الكوندنسر مايك مثلا غير، في النيك مايك غير، في البوم مايك غير، في هذه كل الهاند مايك غير، في كلهم لهم. فلازم تتعامل في التمثيل لازم تعطي المستمع الاحساس بالمرض او بالحزن او بالشك او بالريبة من خلال صوتك ومن خلال ايقاع صوتك، فتركز على ذي اكثر. في التلفزيون ما تحتاج كاميرا تيكلوز بس على عيونك، تعطيك الاشمئزاز، تعطيك الاحتقار، تعطيك الاعجاب، تعطيك ذي بس لقطة. لكن هني شلون انا اعطي نظرة في الاذاعة؟
1: هنا تكمن الصعوبة.
0: اي فانا استبدلها بكلمة ويمكن اسبقها بتنهيدة، يمكن باي آهة او شيء كذي او خي او اسوي اي شيء كذي على اساس ان اقرب له الاحساس المطلوب في ذي الجمله.
1: نعم.
0: لا يعني هو نبره الصوت وايقاع الصوت. يعني في امتحانات التمثيل لما نروح يبنا بنقدم في المعهد يقول لك كلمه قولها، السلام عليكم ورحمه الله.
1: نعم.
0: قولها انت مستانس، قولها انت زعلان، قولها وانت خايف، قولها وانت ما تشتهي الشخص دي.
1: هاي من التدريبات نفس الجملة،
0: هذه من الاختبار القبول حق المعهد. اذا انت عندك القدرة الاولية انك تلون وتنوع، ساعات يقول لك غني غنية. في الاغنية انت لازم بعد تختار اغنية ان فيها طبقات، يعني علشان إن يشوف طبقات صوتك، هل أنت ميود على طبقة واحدة؟ هل أنت تلون في أدائك؟
1: مساحة الصوت،
0: مساحة الصوت، حجم الصوت. فأنت لما تغني غنية نسيتيني، شو هذا مو صوتي، أنا بصل بصوتي بقول نسيتيني. لكن مثل ما كان غني محمد عبده نسيتيني مثل ما تنسى الأمطار، يبي طالع عندك طبقة. وبعدين لما تغني حق ابو بكر سالم يروح القرار،
1: القرار القرار
0: القرار يعني يروح مني. فهم يبون يشوفون انت ملكاتك الطبيعيه الفيزيائيه، مخارج حروفك،

0: طبقات صوتك، حجم الصوت، هذه كلها في الإذاعة تستفيد منه أكثر من التلفزيون. يمكن تستفيد منه في المسرح بعد شوية، يعني من عقب الإذاعة، لأن في المسرح أنت بعد لايف. وتكنيك شلون تقول أنت جملة طويلة بنفس، شلون تتحكم لما تأخذ الهواء. تشوف الحين أنا دبتي تشوفونها في اليوتيوب، أنفخها وأقدر أقول جملة: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم ضيف على الإذاعة. سوف سكت، فهني شلون بعد أخذ هواء ثاني، أو التقطيع تعلمونك القطع المعلق والقطع الثابت. يعني لا تحسسني الجملة، خصوصا في الإذاعة، في الإذاعة لأن معتمد على السامع، فأنت لا تعطيني إحساس كراوي أو كمقدم أو كمذيع إن الجملة انتهت. أنا ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي. إذا قلت ذهبت إلى السوق لشراء احتياجاتي، زين عقب
1: بتكمل عقب
0: شيء بكمل. فلازم نكون ذكي، أقول التي أحتاجها في المدرسة مثلا إذا وقفت، ولكن ذهبت إلى السوق لشراء أو لشراء احتياجاتي، وقفتها مو معلق. فهذه التكنيك بعد صغير لازم تعرفه، يعني من أساسيات. حتى في الأخبار ترى وإحنا نقرأ، إذا الجملة الخبر المعلومة السطر الأولي يحوي أن استقبل الشخصية الفلانية فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، ورافقه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، هذه كلها رأي، هذه ممكن أسيب وقفات معلقة سريعة. بعدين أروح مثلا: وذلك لحضور القمة العربية المرشنها وكذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا. يعني البلوكات هذه ما تضيع المعنى وما تخليك توقف مكان غلط وانت أدرى بها. يعني هذا فأكيد للإذاعة سحرها وخطورتها وأهميتها، اللي يعني يبيلها الحرفنة يعني أكثر من التلفزيون. عندك الصورة تساعدك في المسرح، عندك انت لايف يشوفونك، بس في الإذاعة توصل لي المعلومة والإحساس والمشاعر والخبر بدقة متناهية.
1: وهذه يعني وإن كانت مهارات تدرس، إلا أنني يعني اللي يعني يتشوفها من يعني خلينا نقول منظور أقرب، ترى احنا نمارسها حتى في كلامنا العادي. يعني احنا يعني فترة بسيطة كنت أتكلم مع يعني بعض الزملاء أن احنا نمارس الوقف المعلق والوقف التام
0: في حياة طبيعية،
1: في حياة طبيعية، في كلامنا الطبيعي، ولكن يعني لما نطبقها بشكل يعني مرتب أكثر، وعلى أساس أن احنا نعرف يعني شنو قاعدين نقرأ وشلون نوصل الفكرة. فمن سنة 83 في إذاعة البحرين إلى 2001 تقريبا، خلاصة هذه التجربة الإذاعية عند أبو خالد، كيف ممكن أنه يوصلها للمذيعين الجدد اليوم؟
0: أنا أهم شيء اللي قال لي عاطف السلطي الله يرحمه ويغفر له: احترم الميكروفون أثناء أن تكون أنت على الهواء. المسؤولية هذه متى ما أنت احترمت المستمع وحسيت بأهمية وجودك، أن أنت الحين تمثل بلدك وإذاعتك، أبدا لن يعني تتراجع ولن تتخاذل ولن يعني تقصر في الاهتمام، لأنه مسؤولية جمة. شوف أنا أقدم وخريج معهد، وقبل لا أروح المعهد مثلت وايد في المسرح وفي الإذاعة وفي كل شيء. لما جيت ان اصير مذيع قالوا لي: عبد الله شهر تتدرب تحضر، شهر كامل كورس مكثف
1: في الاستوديو،
0: في الاستوديو تحضر يا المذيع، بس تطالع، بس تتعلم منه، يشكل قدامك، يقول الجمله بصياغه ويغيرها بصياغه ثانيه. يعني استمعتم وانا استمع وحان الان موعد واذان كذا وذي، يقولها بكذا طريقه بكذا، استفيد منه واعرف. بعدين بنخليك تربط مذيع رابط، وعقبها تقرأ مواجيز، بنشوفك إذا أوكي بنعطيك النشرة. طبعا في مصر طقوسهم غير بعد، يعني يتم يمكن سنين، أنا يمكن في خلال سنة تدرجت أو سنتين أو ثلاث بالكثير لين صرت النشرة. بس لما تقرأ النشرة

0: تحس أن لك أهمية، لك قيمة. أنت تنقل الخبر الرسمي الحكومي لبلدك والحدث العربي والعالمي من لسانك، فأنت هني أو أنت معلوماتك تزيد. أنا الحين يسألوني رئيس وزراء البلد الفلاني، عاصمة البلد الفلاني، مارشين وراح خلاص، لأن الممارسة اليومية راحت.
1: يمكن تغيروا بعد.
0: تغيروا طبعا، تغيروا إيه. فأنت لا تدرك، لا في أشياء ثابتة، عواصم الدول مثلا، أو اللي قبل كنت تقول العاصمة الفرنسية باريس، العاصمة كذي تقولها كان قبل مثلا الاجتماع صار هناك. احترم المهنة أيها المذيع، أيها الإذاعي، أيها المخرج، احترم المهنة، واحترامك للمهنة جاي من احترام الناس واحترام المكان اللي تمثله، علشان الناس تحترمك، علشان الناس تنتظرك. لا تستهين بكلمة، يعني لا ترفع المنصوب، ترى ذي فيه تقليل، تخدش إذن اللي يتقن، يطلع من المود. وأحيانا أشياء بلاي باك، يعني كان ممكن يعيدون ويسجلونها، يعني مو لايف بعد اللي على الهواء، يمكن ساعات يعني سهوا تروح عن كلمة، ما يركز في المعنى، ما يركز في الجملة، الفاعل تأخر أو يعني نائب فاعل أو ما يدركها.
1: صحيح.
0: الاحترام، احترام المهنة طبعا تقنيا، مثل ما قالوا لي سيد الحمد لله رحمه حسن كمال، لا تقلل أحد، لا تنجرف وراء الحدث، أنت محايد.
1: الأستاذ القدير عبد الله، الله يحفظك.
0: تسلم.
1: الأستاذ القدير عبد الله ملك، شكرا جزيلا لك على هذا الوقت اللي عيشتنا فيه بين جنبات إذاعة البحرين، في وقت لما كنت بين أهل وناس إذاعة البحرين، من شخصيات كبيرة ومن أسماء يعني عشت معها الجو العائلي الجميل. الله يرحم اللي اختارهم إلى جواره، ويحفظ الباقين ويحفظكم، ونلقاك إن شاء الله في لقاءات أخرى.
0: تسلم. مشكورين على هذه الوقفة وهذا التسجيل، والحين احنا قاعدين ترى نستمتع بمذيعين ومخرجين جدد يجددون نشاطنا، وحين احنا لو بنيي ما نعرف التكنيك اللي يسوونه يعلمونا ونتعلم منهم، ما شاء الله لهم نكهتهم الخاصة.
1: حياك الله استاذنا الكبير. سلام. شكرا جزيلا. سلام. وشكرا لكم انتم مستمعين الكرام، حتى نلقاكم في لقاء اخر وقامة اذاعية اخرى ايضا من اذاعة البحرين، نستودعكم الله والى اللقاء.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين،
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها، شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم، شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة، شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات، من المتابعة ليالي عاشير، شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
15: هنا البحرين،
16: إذاعة مملكة البحرين،
17: إذاعة البحرين،
18: إذاعة مملكة البحرين،
19: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

مال الدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وكالة البحرين للفضاء تشارك في المشاورات التي عقدتها الأمم المتحدة حول تبادل المعلومات بشأن الأنشطة الفضائية وتنفيذ المادة 11 من معاهدة الفضاء الخارجي، وذلك ضمن أعمال الدورة 69 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية التابعة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. الاتحاد العالمي لصناعة المعارض يعلن عن فتح باب التسجيل للمشاركة في كونغرس الاتحاد العالمي للمعارض بنسخته 93، والتي ستنطلق فعاليته خلال الفترة من 2 وحتى 5 من نوفمبر 2026 في مملكة البحرين، باستضافة مشتركة من هيئة البحرين للسياحة والمعارض ومركز البحرين العالمي للمعارض. في الشأن العربي والدولي، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يبحث مع رئيس وزراء كندا تعزيز التعاون على هامش قمة السبع، وتناول اللقاء مختلف مجالات التعاون المشترك بما يدعم التنمية المشتركة ويحقق

0: مصالح البلدين. مجموعة السبع تؤكد في بيانها الختامي أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن حق المرور العابر دون قيود أو رسوم في مضيق هرمز. البحرية الأمريكية تصدر إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط ورود أنباء عن أن ما لا يقل عن 23 ناقلة نفط عملاقة انضمت في الوقت الحالي إلى 60 ناقلة أخرى وأكثر من 550 سفينة راسية بانتظار استئناف الحركة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: من أخبار الديرة،
3: أعلنت وزارة الإعلام تمديد فترة تسلم وثائق الولاء والتأييد الصادر عن مختلف المؤسسات والهيئات والجهات والفعاليات المجتمعية في مملكة البحرين، والتي عبر من خلالها المواطنون والمقيمون عن مشاعر الولاء والانتماء لمملكة البحرين وللقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم، وتأييد جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعمهم الكامل لكل الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين حفاظا على أمنها واستقرارها في مواجهة العدوان الإيراني الآثم. وأعلنت التمديد وزارة الإعلام حتى يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو المقبل.
4: وأوضحت الوزارة أنها سوف تواصل تسلم الوثائق عند البوابة الرئيسية لمقر وزارة الإعلام حتى 1 يوليو المقبل يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام الدوام الرسمية. وكانت وزارة الإعلام قد أطلقت مبادرة وطنية لتوثيق وحفظ وثائق الولاء والتأييد باعتبارها إرثا وطنيا وجزءا أصيلا من الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين، إلى جانب تسليط الضوء على ما تعكسه هذه الوثائق من قيم الوفاء والانتماء والوحدة الوطنية، وما تجسده من عمق العلاقة الراسخة بين القيادة والشعب على امتداد تاريخ المملكة.
2: من أخبار الديرة.

0: الحقيقة بدقيقة. البيئة النظيفة والسليمة هي غاية تسعى بها دول مجلس التعاون الخليجي لتوفير السلامة الصحية والنفسية لمواطنيها.
1: من أجل ذلك وضعت دول المجلس الإطار الاستراتيجي لحماية البيئة التي تحمي صحة المواطن بالدرجة الأولى.
0: أقر المجلس عدداً من الأنظمة، منها
1: النظام الموحد للحياة الفطرية،
0: تشجيع إقامة المحميات الطبيعية لحفظ الأنواع وحمايتها من الأمراض.
1: أقر المجلس النظام الموحد لإدارة النفايات لتنظيف الأجواء وتدوير النفايات وتكريرها والاستفادة منها.
0: انضمت دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة من الاتفاقات الدولية الخاصة بالبيئة خدمة لمجتمعاتها ومواطنيها وحماية للبيئة التي يعيشون فيها.
1: هذه الاتفاقات تم التوقيع عليها لدفع عجلة العمل البيئي
0: ولضمان بيئة سليمة حاضنة لنشاطات المواطنين الخليجيين
1: ولصحة وسلامة أبنائهم من بعدهم.
0: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي،
1: لأن من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العامة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: إذاعة البحرين تقدم لطائف الأخبار. ما أجمل أن تختلط النادرة بالحكمة وحسن الخلق بالعبرة، بها تتهذب الطباع وتطيب القلوب، وتاريخنا العربي زاخر بالقصص والمنح التي حملت ألواناً من الدروس والمتعة، والتي ترسم مشاهد الحياة للعصور التي اتصلت بها. وفي مسلسل لطائف الأخبار نسرد لكم كل يوم من الأخبار ألطفها ومن النوادر أطرفها. لطائف الأخبار تختارها لكم وترويها عليكم فاطمة محمد، ينفذها ويخرجها محمد نعمة. الحائك المتطبب.
1: حكي أن جاز بعض الحاكة على طبيب فرآه يصف لهذا النقوع ولذاك التمر الهندي، ففكر في

0: نفسه يوما وقال:
1: إنه يصف لي هذا النقوع ولهذا التمر الهندي، ومن لا يحسن مثل هذا؟
0: وعندما رجع إلى داره حدث زوجته:
1: هيا هيا يا زوجتي، ألبسيني عمامة واجعليها كبيرة كبيرة كبيرة. هيا يا زوجتي.
2: ويحك، أي شيء طرأ لك؟
1: لا تكثري الكلام، لا تكثري. ها، أريد أن أكون طبيبا. هيا هيا ناوليني العمامة.
2: تريد أن تكون طبيبا وأنت حائك؟ لا تفعل، لا تفعل، إنك تقتل الناس فيقتلون.

0: تفعل.
1: لا تفعل، لا تفعل، إنك تقتل الناس فيقتلونك. يا له من مجنون.
0: بل سأفعل، سأفعل، لابد، لابد سأفعل.
2: ولبس الحائك العمامة كي يظهر مظهر الطبيب، وخرج في اليوم التالي وأخذ يصف للناس وحصل دراهم معدودة. ولما عاد إلى داره،
0: يا دراهم، أنا كنت أعمل كل يوم بجبة، انظري انظري انظري ماذا حصل لي. وصفت للناس بعض الأشياء فأتتني هذه الدراهم. دراهمي.
1: لا تفعل.
0: بل لابد سأفعل. انظري للدراهم.
2: وفي يوم صادف أن رأت جارية الحائك الطبيب، فذهبت إلى سيدتها.
3: مولاتي، اشتهيت هذا الطبيب الجديد يداويك، ما رأيك؟
2: حسناً، ابعثي إليه. فجاء الحائك الطبيب إلى دار السيدة العليلة، وكانت قد انتهى مرضها ومعها ضعف، فقال لها:
0: أين هي السيدة؟ علي بدجاجة مطبوخة. نعم، مطبوخة. كليها وستقوين وتستقيمين.
2: وبالفعل أكلت السيدة المتعافية دجاجة مطبوخة فقويت، فبلغ هذا إلى والي البلد، وكان به مرض، فجاء بالحائك وشكى لهم.

0: والآن ما قولك أيها الطبيب فيما وجدت من حالتي؟
1: حسناً، افتح فمك، افتح أكثر أكثر، سأصف لك يا مولاي، سأصف لك شيئاً تصلح به حالك، فلا تقلق، أنا الطبيب.
2: وفي هذه الأثناء وصل خبر هذا الطبيب إلى جماعة تعرفه وتعرف أنه ليس بطبيب وإنما حائك، فاجتمعوا إلى والي البلد.
3: إنه حائك حائك،
2: لا يعرف شيئا في الطب والدواء.
4: يا سيد الوالي،
0: اهدأوا اهدأوا اهدأوا، ولكن قد طبت على يديه وشفيت. لا لا لا لا لا لا أقبل قولكم هذا، لا لا أقبل.
4: إذن فلنجربه بالوسائل.
5: أجل فلنجرب.
0: صحيح،
6: يجب أن نختبره. نعم نختبره.
0: حسنا حسنا، افعلوا ذلك.
2: استدعي الحائك إلى قصر الوالي وطلبت منه الجماعة أن يجيب ويطبب في بعض المسائل، فأجاب:
1: حسناً، إن أجبتكم عن هذه المسائل لم تعلموا جوابها، لأن الجواب لهذه المسائل لا يعرفه إلا طبيب. ها؟ طبيب؟ ولكن أليس عندكم دار للمرضى؟

0: فذهب الحائك مع الجماعة إلى دار المرضى، وعندما جاء إلى باب الدار،
1: هيا أرنا، هذه دار المرضى.
2: أتحداك أن تعالج.
3: أرنا كيف تعالج المسائل. هيا
4: ماذا بك؟ هيا
5: مهلا مهلا، لا يدخل معي أحد إلا الحارس، حارس الدار. ها؟ أيها الحارس،
6: ماذا تريد؟
5: اسمع، إن تحدثت بما أعمل صلبتك، وإن سكت أغنيتك.
6: ما أنطق.
5: عندك في هذه الدار زيت؟
6: نعم، يوجد زيت.
5: جيد، هات منه الشيء الكثير. الكثير.
0: فجاء حارس دار المرضى بزيت كثير، فأخذه الحائك.
5: أيها الحارس، أعطني قدراً كبيراً لأصب فيه الزيت وأوقد تحته. هيا أيها الحارس بسرعة.
6: حسناً.
0: وعندما غلى الزيت على النار،
5: الآن وقد اشتد غليان الزيت. هيا أسرع واجلب لي أول مريض. أيها الحارس هيا.
6: حسناً، في الحال.
0: عندما أتى الحارس بأول مريض إلى الحائك،
5: اقترب أيها المريض، جاء دورك. اسمع، لا يصلح لمرضك إلا أن تنزل في هذا القدر.
7: ماذا؟
5: تنزل في هذا القدر فتجلس في هذا الزيت.
7: ماذا؟ لا، لن أفعل.
5: استمع،
7: إن الزيت شديد الغليان. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أستطيع.
5: بلى، بد لك من ذلك، فأنت مريض.
7: لا لا لا لا لا لا لا لا، قد شفيت، إنما كان بي خليل من وجع الرأس. أجل، قد شفيت. شفيت.
5: إذن ما الذي يجعلك تبقى في دار المرضى إن أنت معافى؟
7: دعني أخرج.
5: فاخرج وأخبر الجماعة أنك شفيت بإقبالك علي.
7: حسنا.
5: إن أنت أردت الخروج.
7: حسنا، سأخرج وأخبر الجماعة أني قد شفيت ببركة هذا الحكيم. نعم، حكيم.
0: وهكذا فعل الحائك ببقية المرضى، فكان يقول لهم:
5: هيا، إن أردت أن تتعافى عليك الجلوس في قدر الزيت وهو يغلي، أو تخرج للجماعة وتخبرهم أنك شفيت ببركاتي. هيا.
0: ففعل المرضى ما فعله أول مريض.
8: أجل، لقد شفيت ببركة ذلك الطبيب.
0: وما زال الحائك الطبيب على هذا الوصف حتى أخرج كل المرضى شاكرين لهم.
9: إن قيمة التراث تكمن فيما يبعثه فينا من قيم عليا وحكمة وأدب، فالكلمة الحلوة

والنادرة اللطيفة والقصة العجيبة التي يحفل بها تاريخنا العربي على مر العصور، كلها يترك في النفس أعظم الأثر. كنتم مع لطائف الأخبار. شارك في هذه الحلقة علي القطان، حسن السعاتي، علي حسين، زينب مرضي، مريم فقيهي، آلاء البناء، علي الطريف، طارق محمود، علي الحادي. المقدمة والختام بصوت حسين أميري. قام بدور الراوي فاطمة محمد. لطائف الأخبار ينفذها ويخرجها محمد نعمة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. عن فضالة بن عبيد أن داود النبي عليه السلام سأل ربه أن يخبره بأحبائه من خلقه، أحبهم إليه. قال: ذو سلطان يرحم الناس ويحكم للناس كما يحكم لنفسه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه ابتغاء وجه الله وفي طاعة الله، ورجل يفني شبابه وقوته في طاعة الله، ورجل كان قلبه معلقا في المساجد من حبه إياها، ورجل لقي امرأة حسناء فأمكنته من نفسها فتركها من خشية الله، ورجل حيثما كان علم أن الله معه يراه، نقية قلوبهم طيب كسبهم يتحابون بجلالي، أذكر بهم ويذكرون بذكري،

0: ورجل فاضت عيناه من خشية الله.
1: ما خط القلم.
0: قيل في منثور الحكم: من طال عمره نقصت قوة بدنه وزادت قوة عقله. وقيل: لا تدع الأيام جاهلا إلا أدبته. وقال بعض الحكماء: كفى بتقلب الأيام عظة وبالتجارب تأدبا. الاستقامة دون معرفة ضعيفة وغير نافعة، والمعرفة دون استقامة خطيرة ومروعة. سامويل جونسون.
2: ما خط القلم.
0: أوصى أحد الولاة عاملا لديه بقوله: كل قليلا تعمل طويلا، إلزم العفاف يلزمك العمل، وإياك والرشوة يشتد ظهرك عند الخصام.
1: ما خط القلم.
0: قال الإمام الشافعي رحمه الله: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تذرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملة.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلاً بالأصدقاء في لقاء موسوعي صغير يطمح تقديم الجديد كل يوم.
1: مرحبين بمساهماتكم معنا على دروب المعرفة، فأهلاً بكم دوماً.

أعزائنا، مع تقدم عمر الإنسان أو تعرض أسنانه لعلاج أقنيتها الجذرية، يتعرض لونها الطبيعي للتغير الذي ينجم عن الزيادة في سمك طبقة العاج في الحالة الأولى، وفقدان المواد السنية لمائها بعد إزالة

0: أعصابها في الحالة الثانية.
1: وعلى التغير الطبيعي الخفيف هذا في لون الأسنان فكثير من العوامل الداخلية والخارجية يمكنها أن تحدث تلوناً أشد فيها.
0: والدكتور إبراهيم أبو طحنون يقدم لنا موضوعاً علمياً حول تبييض الأسنان.

0: السنة دي؟ أولاً أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهر مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوفي قالي علاج حالك.
0: أصلاً أنا بس مش حكيم أسنان.
1: أمال حكيم إيه؟
0: حكيم عيون أفهم في العين.
2: أصدقائنا، يقول الباحث، يشكل تحلل العصب كنتيجة مباشرة لموته أكثر الأسباب شيوعاً واعتياداً في تغير لون الأسنان، خاصة إذا سبق ذلك تقيح العصب قبل تحلله.
3: ويظهر اللون الداكن للسن في هذه الحالة بعد بضعة أشهر فقط على موت عصبها كنتيجة مباشرة للمواد الملونة المختلفة التي تنتج عن تحلله، والتي تتسرب إلى داخل الأنابيب السنية لطبقة العاج. ويشكل مثل هذا اللون الداكن العرض الرئيسي لتشخيص موت العصب في كثير من الأسنان التي لا تظهر أي أعراض أخرى بها.
2: وإذا تعرضت الأسنان لضربة ما، قد يؤدي لإحداث نزيف في عصبها تكون نتيجته دخول مواد ملونة لداخل الأنابيب السنية، حيث تحتفظ السن بلونها الداكن الذي يظهر عليها عقب تعرضها للضربة مباشرة حتى ولو حذف عصبها، الأمر الذي يزداد سوءا مع تقدم الزمن.
3: وإذا كانت الأضرار الرضية هذه تتعلق بأسنان أفراد شابة، فيمكنها إحداث نزيف أكبر في أنسجتها العصبية، وهجرة كريات الدم الحمراء لأنابيبها السنية التي يؤدي تحللها لإنتاج مواد ملونة، يمكنها أن تسبب تلون مثل هذه الأسنان حتى وإن لم تتعرض أنسجتها العصبية للموت.
0: فين السنة دي؟ أولاً أنا مش شايف غير صفين لولي. أنت يلزم لك واحد جواهر مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك، سنتي بتوجعني، شوفي قالي علاج حالك.
0: أصلاً أنا بس مش حكيم أسنان.

0: رودجرز لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفتي منين؟
2: عزيزنا المستمع، يقول الدكتور إبراهيم أبو طحون: يشتكي كثير من المرضى من تلون أسنانهم وبخاصة الأمامية منها بعد قيامهم بعلاج أقنيتها الجذرية. إن التغير في لون الأسنان الذي قد يلاحظ في مثل هذه الحالات يعزى لأحد الأسباب التالية:
3: أولا، تشبع عاج التاج بالدم نتيجة للنزيف الذي يعقب قطع العصب.
2: ثانيا، بقايا نسيج عصبي لم يتم حذفه من قناة العصب، حيث يمكنه أن يتحلل مع مرور الوقت.
3: ثالثا، استعمال أدوية معقمة ومواد حشو القنوات الجذرية أو السن نفسها، وتجنب التغير في لون السن أو تحديد ذلك لأقل ما يمكن، يتم إذا راعى الطبيب المعالج خلال عمله

0: القيامة بالفتح المناسب للسن والسيطرة على النزيف والغسل الوفير للقنوات الجذرية،
1: إلى جانب تجنبه استعمال أدوية معقمة أو مواد حشو من تلك التي تؤدي لإحداث تغير في لون السن المعالجة.
0: إن كثيرا من الأسباب الخارجية يمكنها أن تؤدي لتلون أسطح الأسنان، فالتعاطي المزمن للأطعمة والمشروبات الملونة كالشاي والقهوة واستعمال التبغ بطريقة التدخين أو المضغ تعد من العوامل الأساسية التي تساهم بذلك.
1: ومع أن توقف نشاط هذه المواد يتم بالامتناع عن تناولها أو ما يسمى بالوقاية منها، إلا أن تأثيرها قد يكون واضحا في كثير من الحالات إذا تسنى لها اختراق أنسجة العاج الرقيقة، مما يجعل من إزالتها أمرا صعبا بعد ذلك.

0: الجزرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفتي منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: بيخوف مين؟
1: بيخوفني
0: انت، كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: أعزائنا، يؤدي استعمال بعض الأدوية مثل التترا سايكلين من قبل الحوامل خلال فترة الأشهر الخمسة الأخيرة للحمل أو خلال الطفولة المبكرة في سن السابعة أو الثامنة إلى تلون أسنان الطفل نتيجة لترسيب مواد ملونة خلال فترة تكون المواد السنية.
1: ويعد التتراسايكلين من المضادات الحيوية واسعة النشاط، إلا أن بعض الباحثين قد تمكنوا بعد 12 سنة على اكتشافه من ربط نشاطه بتلون الأسنان لدى المرضى الذين كانوا يعالجون به جراء إصابتهم بمرض معين.
0: وتؤدي الزيادة في نسبة الفلور بماء الشرب كذلك إلى ظهور بقع يختلف لونها وحجمها في تاج هذه الأسنان، حيث تعد عملية تبييضها بعد ذلك أمرا صعبا للغاية في مثل هذه الحالة. والعلاج الأمثل هو بمنع تناول الأطفال لماء الشرب الذي يحتوي على نسبة عالية من الفلور قبل سن الثامنة.
1: وعلى الرغم من أن كثيرا من المواد قد تم استخدامها بهدف نزع لون السن، إلا أن الشائع منها في الاستعمالات هو محلول فوق أكسيد الهيدروجين بنسبة 30%، ومسحوق مادة تعتمد آلية نشاطها على أكسدة المواد الملونة بواسطة الأكسجين الذي يتحرر منها. والفارق بينهما يتمثل في الطريقة التي يتحرر بها الأكسجين الذي يتطلب رطوبة في الحالة الأولى وحرارة في الثانية.

0: أعزائنا، تختلف طريقة التبييض باختلاف حالة العصب من حيث كونه حياً أو ميتاً. وأول الشروط التي يتوجب توافرها كي يتسنى للطبيب المعالج القيام بمثل هذه المهمة في حالة الأسنان التي تلونت نتيجة لموت عصبها هو أن يسبق ذلك علاج القنوات الجذرية وحشوها حتى لا تسمح بتسرب المواد المستعملة وبخاصة الأكسجين المتحرر للأنسجة المحيطة بطرف الجذر.
1: ويراعى في مثل هذه الحالات حذف مادة حشوة أقنية الجذور حتى مليمترين تحت عنق السن. ويقوم الطبيب المعالج كذلك خلال جلسة التبييض بتنظيف تاج السن من كل أشكال التسوس والحشوات المعدنية.
0: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
0: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
2: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
4: دكتورة مريم، شن هي المنتجات اللي ممكن أعتبرها منتجات آمنة وممكن أنا أستخدمها خلال فترة الحمل؟
2: شكراً عزيزتي على هاي السؤال. النصيحة اللي أنا صراحة دايماً أعطيها حق مرضاي الحوامل، استمتعوا بفترة الحمل وأي منتج ما له داعي وقفوا، خصوصاً أول شهرين إلى 3 أشهر من فترة الحمل. حتى واقيات الشمس أنا أقول حق مرضاي ما في داعي تستخدمونها. عادة يسألوني يعني شنو دكتورة؟ يعني خطير؟ مو سالفة خطير، سالفة في النهاية لا توجد دراسات كافية أثناء فترة الحمل، ما في شخص يرضى يسوون عليه دراسة أو امرأة حامل ترضى يسوون عليها دراسة وهي حامل، فالمعلومات جدا محدودة. أول 3 أشهر هي الأشهر التي يتكون فيها الجنين، فنعامل البشرة معاملة رقيقة كلش، أقصى ما يمكن استخدامه هو مرطبات طبيعية. أما بالنسبة لمنتجات الواقية من الشمس ممكن تستخدمينها آخر 3 أشهر من الحمل. أما منتجات مضادات التجاعيد والعناية بالبشرة من تفتيح وتقشير انسيها تماماً خلال فترة الحمل. لا وازيدك من الشعر بيت، أيضاً خلال فترة الأرضاع ما ننصح بأي من هذه المنتجات ما عدا المرطب وواقي الشمس. بعد ما توقفين الرضاعة وتعتدل الهرمونات ممكن تراجعين طبيبك وترجعين إلى روتين للعناية بالبشرة يناسب بشرتك حزتها بإذن الله.
3: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: من فجر التاريخ والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي، وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين البابا فرانسيس الأول.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل، ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: كتب يقول:
1: الإنسان قاتل بطبيعته، في البدء قتل الأخ أخاه، لم يكن ساعتها في الوجود غير حفنة من الناس، ومع ذلك قتله. لست أعول كثيرا على السبب، المهم أنه قتله. إذا أدرك المرء أن في قدرته أن يفلت من العقاب لما تردد في القتل. ولا تلقي بالك إلى من يدعي التعفف عن دم أخيه، إنه أضعف من أن يعبر بإخلاص عن طبيعته التي ركبت فيه.
0: هكذا قال الرجل الذي استيقظ في صباح يوم 6 يوليو من عام 1961 ميلادية، وقصد إلى مكتبه ووضع ورقة بيضاء في الآلة الكاتبة، ودون أن يجلس كتب:
1: زعموا أنني ولدت في الساعة 8 صباح 6 يوليو سنة 1898.
0: ثم دخل الحمام،
2: اغتسل وبالغ في تصفيف شعره ولحيته البيضاء القصيرة الأنيقة، ثم نزل إلى قاعة السلاح في بيته الريفي الواقع عند أقدام جبال إداهو بأمريكا.
3: تحب أن أقدم لك طعام الإفطار في الشرفة السفلية يا سيدي؟
1: لا لا يا عزيزي ويليام.
3: على صخرتك المفضلة إذن؟
1: كلا كلا، لن أفطر الآن.
3: لا يحسن أن تبدأ العمل دون إفطار يا سيدي.
1: هذا صحيح يا ويليام، هذا صحيح.
3: لقد فعلت ذلك بالأمس وظللت أمام المكتب حتى الغداء.
1: هذا أيضا صحيح يا ويليام،

0: ويليام.
1: أجل يا سيدي.
0: دعني أسألك سؤالا. إذا كان لك عدو وتمكنت منه دون خوف القصاص فهل تقتله؟
1: هذا يا سيدي يتوقف
0: دون
1: على
0: دون فلسفة من فضلك يا ويليام، دون فلسفة. أنت تعرف أنني لا أكره شيئا قدر كرهي للفلسفة. نعم أو لا، تقتل أو لا تقتل؟
1: هذا يا سيدي موضوع رواية جديدة.
0: تقتل أو لا تقتل؟
1: إذا كنت في طبيعة نيك آدمز بطل روايتك الأخيرة فسأقتل دون شك، أما إذا كنت في
0: هذا يكفي، هذا يكفي، لقد عرفت رأيك. والآن يا ويليام يمكنك أن تذهب إلى اسطبل الخيل وتنتظرني هناك. جهز الجواد في الترا، فسوف أتجول في المنطقة ساعة قبل الإفطار.
1: أجل يا سيدي.
0: أغلق الباب من فضلك.
1: أجل يا سيدي.
2: ويخرج الخادم بعد أن أغلق الباب، أما هو فيفتح دولاب الأسلحة الأنيق ويختار بندقية جميلة ويمسح عليها بكفه في رقة كأنما يمسح على رأس طفل حبيب. هذه البندقية ذات الفوهتين من طراز كورونا 3، صنعت من أجله وبمواصفات خاصة حين كان مراسلا حربيا في إسبانيا.
3: إنها رائعة الجمال، ذراعها الخشبي مطعم بالفضة برسوم عربية أنيقة، وهو يحبها كثيرا. إنها سريعة الطلقات تماما كالجمل التي يستخدمها في روايته، وقاسية أيضا، وهكذا أسلوبه، لأنه واقعي مثل البندقية، مثل رصاصها، قلما فارقته في رحلات صيد كثيرة.
0: كيف فاتني أمس أن أنظفك يا عزيزتي؟
2: وجلس ينظفها.
3: ثم وضع في مخزنها رصاصتين، رصاصة لكل فوهة، ونظر إلى الدرج الموصل إلى الطابق العلوي كأنما ينتظر أن يرى شيئا أو يسمع شيئا.
0: السابعة والنصف، لا يزال أمامي نصف ساعة.
2: واستمر في تنظيف البندقية، وكان ذهنه يعمل في شيء آخر، كأنه يؤلف من جديد كل مواقف رواياته كلها، ولكن شخصية معينة تلح على ذهنه، هي شخصية العجوز، شخصية الصياد العجوز في قاربه وقد خرج إلى البحر ينوي أن يصطاد أكبر سمكة فيه.
4: إنها سمكة عجيبة ومذهلة، ترى ما عمرها؟ سأعرف حين أخرجها من الماء. إنني لم أظفر بسمكة بهذه القوة ولا بمثل هذا الأسلوب في الصيد. ويقولون إني عجوز ولا أقوى على صيد السمكات الكبيرة والقوية. ماذا يقولون حين أعود وفي قاربي سمكة كهذه؟ لا أحسب أن في قدرتي أن أسحبها إلى القارب، وحتى لو قدرت على ذلك فإنها أكبر من القارب، وهي تستطيع أن تصرعني إذا قفزت أو لطمتني لطمة واحدة. لماذا تقاوم بهذه الشدة؟ لعلها وقعت فريسة لأكثر من صياد فيما مضى، فتعلمت كيف تقاتل من أجل الحياة، ولكنها لا تعرف أنها تواجه رجلا من طراز آخر. من أي طراز أنا؟ لو رفعت رأسها ورأتني لقالت: يا لسخرية القدر، يصطادني عجوز أخرق ترتعش يداه، وأنا التي استعصيت على شبان ورجال أقوياء.
0: من العجيب أنني لم أخلق في روايتي تلك عن العجوز والبحر شخصية امرأة، البطولة كلها للعجوز وللسمكة أحيانا وللبحر دائما. البحر هو القدر الذي نحاول دائما أن نتحداه في الوقت الذي يؤمن كل منا بأنه أقوى منا وأكثر رحمة أيضا. لماذا حقا لم أخلق امرأة في قصتي تلك؟ لماذا؟ أليس هذا عجيبا؟ نسيت المرأة تماما، ليس في قصتي تلك، بل إني نسيتها الآن في هذه اللحظة. وأنا الذي أحببت النساء بأعنف ما أحبهن إنسان في الدنيا. لست أحترم الحب الأفلاطوني السخيف. الحب هو الحب، وليس هناك غير حب واحد، حب المرأة، وإلا فما معنى الحب؟ في يوم أحببت من أجل المال.
2: لم تكن تلك أولى حبيباته؟ حبه الأول مر كأنه طيف خيال وذهب من عقله وقلبه. أما تلك المرأة الأخرى الثانية بين حبيباته، إنها تلك التي شتمها وسبها بكل ما في قلبه من حب لها في قصته ثلوج كليمنجارو.
5: انظري إلى هذه الصقور، صقور الغابات تختلف عن صقور الصحاري. هذه بالذات تنتظر حتى يسري التسمم إلى جسدي كله ثم أموت، عندها ستنهش كل قطعة لحم في جسدي. كم يبدو هذا مضحكا جدا أن أموت على هذا الوضع، مثلي يموت هكذا.
3: بودي لو لم تتكلم هكذا.
5: إنه مجرد كلام، إن الموت يغدو أهون مع الكلام.
3: لا تفكر هكذا، سوف تأتي طائرة وتنقذنا ونذهب بك إلى المستشفى.
5: لقد مرت طائرة ولم ترنا.
3: لم تمر أي طائرة.
5: لقد كنت أهلي إذن. اسمعي، ادخلي الخيمة وناوليني بعض الماء، أريد أن أشرب.
0: وتركت ودخلت إلى الخيمة وجعل يتأملها وهو في رقدته، ورائحة جرحه القذرة تملأ سفح الجبل كله.
5: من المؤسف أن ينتهي كل شيء هنا ولم أكتب كل ما أردت أن أكتبه. زعمت أنني كاتب وأن الوقت سيأتي لأقدم للعالم الأدبي أروع القصص. زعمت أنني أتجول هنا وهناك وأسافر إلى كل مكان لأختزن في ذهني الأشياء كلها حتى يأتي الوقت فأخرجها على الورق، ولكني لم أفعل. ظللت أسوف، ربما لأني خشيت أن أفشل إذا كتبت، وربما لم يكن في مقدوري أبدا التوفيق في فن الكتابة، وهذا هو السبب في أنني ظللت أؤجل الأمر وأسوف فيه. أم لعلها هذه المرأة هي التي أخذت كل وقتي، أسرتني تماما في سجن حبها. الحب بؤرة قذرة، وأنا الطائر الذي يعلو حافتها ليغرد. أيتها المرأة الخبيثة، المرأة الخبيثة ذات النقود الذهبية، ما رأيك؟ إن الشعر يملأني الآن، الشعر والندم.
3: خذ الماء. لماذا تسبني؟
5: لأني أحبك، ولأن حبك قتل موهبتي أو حرمني الاستمتاع بأني كاتب لا موهبة له. هذه متعة من نوع لا يعرفه إلا الفاشلون، حبك ومالك، هذان هما القاتلان اللذان سلباني كل شيء. اللعنة على المرأة ذات النقود الذهبية والجسد الجميل. اسمعي، أهذه طائرة أخرى؟
3: أنت تهذي.
5: ربما
3: كانت تلك حبه الحقيقي، المرأة الجميلة الشابة ذات الجسد الجميل الشاب، صاحبة النقود الذهبية الكثيرة التي أوشكت أن تسلبه وقته ومع وقته موهبته.
0: تمنيت يوما أن أقتلها لأتخلص من شراكها. القتل أمر سهل جدا لو استطاع المرء

0: أفلت من العقاب، ولكنها أعفتني من ذلك كله. هربت مع لاعب تنس. يا للمرأة، أبدا لم يكن للموهبة العقلية أي تقدير لديها، إن إعجابها دائما بالموهبة الجسدية. لهذا أردت يوما أن أكون مصارع ثيران. قالوا إن لي قوة هرقلية، وأغروني بمصارعة الثيران في أسبانيا، ولكني لم أبرع في العرض الفني أمام الجمهور أبدا، مع أني في كل مرة كنت أقتل الثور. قتلت من الثيران في أسبانيا أكثر مما قتلت من الرجال في معارك الحرب الأسبانية الأهلية، ومع ذلك أعطوني جائزة نوبل. أي تعارض! أنا الذي جعلت من القتل أسطورة محببة أنال جائزة نوبل من أجل كتاب عن عجوز وسمكة.
1: وعاد يمسح البندقية الجميلة بكفه كما يمسح رأس طفل حبيب، وتذكر أنه كتب مرة عن بندقية كهذه في قصته القتلة.
0: هي جميلة ولكنها قاسية كأسلوبي، سريعة الطلقات كالجمل التي أكتبها، كل شيء قصير حتى المشاهد، تماما كالغبار الذي تثيره الرصاصات المنطلقة من فوهاتها. هكذا المشاهد التي أكتبها، جمل قصيرة سريعة دون ترتيب أو تنسيق، فإذا انجلى الغبار رأيت أنك أصبت الهدف، وأصبح كل شيء واضحا تماما تماما.
1: وربت على البندقية كأنما يربت على كتف صديق قديم.
0: أعجب كيف عجز كل من كان مع أبي حين انتحر أن يعلل لي سبب انتحاره. لماذا لم يذكروا لي الحقيقة عن موته؟ أكان مريضا مثلي هكذا؟ هل برم الحياة مثلي هكذا؟ هل ورث الرغبة في الانتحار عن جده؟ وهل يا ترى ورثتها أنا أيضا عن أبي؟ لماذا لم يذكروا لي الحقيقة؟
1: ووضع في مخزن البندقية رصاصتين، رصاصة لكل فوهة، ونظر إلى الدرج مرة أخرى كأنما ينتظر أن يسمع شيئا.
2: هذا ما كان ينتظر أن يسمع، الدقات الثمان للساعة الكبيرة في غرفة مكتبه بالطابق العلوي.
0: الثامنة تماما. قالوا إنني ولدت في ساعة كهذه. عجبا، إنني أبدا لم أحفل بالساعات. دائما كانوا يعيبون علي أنني لم أحترم المواعيد. أهذا لأنني لا أحفل بالزمن؟ ربما.
1: وفي هدوء عجيب وضع فوهتي البندقية في حلقه، ثم ضغط على الزنادين مرة واحدة،
2: وانتهت في الساعة الثامنة من صباح السادس من يوليو سنة 1961 ميلادية. انتهت حياة الروائي الأمريكي الأشهر أرنست هامينغواي.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد في برنامجكم تحدي اللوكر في هذه النسخة الخاصة، نرافقكم مع الحدث الكروي الأكبر والأكثر جماهيرية في العالم، كأس العالم، البطولة اللي توحد الشعوب وتصنع الأساطير وتخلد اللحظات اللي تبقى راسخة في ذاكرة عشاق كرة القدم. على مدار هذه الحلقات مشاهدينا نستعرض معكم أبرز الأحداث، أهم الأرقام وأشهر المباريات واللحظات اللي صنعت تاريخ البطولة لعشاق كرة القدم حول العالم. فيا هلا ومرحبا فيكم، ونبدأ معاكم التحدي.

0: ونبدأ فقرات برنامجنا بجولة سريعة لأبرز أخبار.
1: هنا البحرين، تنفصل إذاعة البحرين عن تلفزيون البحرين بعد أن نقلنا لكم هذا البث المباشر.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: بداية أخرى.
1: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
2: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
3: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
0: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. يسعى الإنسان دايماً إلى تغيير نفسه والمحيط فيه للأفضل، وإذا كان هناك أي ظاهرة سلبية يسعى الجميع إلى تغييرها. فمن الأمور المزعجة والمؤذية واللي نشوفها تتكرر دايماً هي ظاهرة التعليقات السلبية في السوشيال ميديا. فصار طبيعي جداً لما نشوف أي بوست في السوشيال ميديا بعدها دايركت نشوف التعليقات عساس نفهم الموضوع، ولكن نتفاجأ بكم التعليقات اللي فيها حقد أو كره أو كلام جارح من غير مبالاة لمشاعر الآخرين. يقول المختصين في علم النفس أن ثلاث شخصيات وراء التعليقات الجارحة في مواقع التواصل الاجتماعي. الشخصية الأولى هي شخصية نرجسية واللي تشوف دايماً نفسها أفضل من الآخرين، وعساس تغذي شعور النرجسية فيها تقوم باستصغار الآخرين من خلال التعليقات. أما الشخصية الثانية هي شخصية تحب التسلط وأن تكون في مركز القوة دايماً وتفرض وجودها. والشخصية الأخيرة هي شخصية عانت أساساً من التنمر لما كانت صغيرة أو عندها مشاكل شخصية، وتقوم بإسقاط عيوبها على الآخرين عشان تشفي الخوف والقلق اللي فيها.
4: أحمد، كأنك من أسبوع ما نزلت شيء جديد من تصويرك في حساب الإنستغرام. أنا خبري إن آخر سفرة صورت مناظر وايد وصور عجيبة.
5: والله تبي الصج يا أخوي، أنا كنت حاب أنزل كل يومين صورة، وغير كذي الشهر اللي طاف كلموني ثلاث شركات يبوني أصور لهم.
4: أوه،
5: ولكن شوف آخر صورة وشوف التعليق الأخير عليها، هو السبب اللي خلاني أوقف.
4: ياه، أي تعليق؟ لحظة ثواني بشوف.
6: أنا مستغرب من تصويرك، ما في شيء زود، على أي أساس صرت مصور؟ والمناظر الطبيعية هي الجمال فيها كلش، مو في التصوير. نصيحتي لك شوف لك شغلة ثانية.
4: ياه، هذه من صدق.
5: شفت شلون؟ شفت؟ وتبيني ما تضايق؟ وتبيني أرجع أصور؟ المشكلة ما أعرف من دي اللي كتب الكومنت،
4: وهذا اللي أنا مستغرب منه، لأن أنا أعرف من راعي الكومنت. هذا الشخص كان وياي في الجامعة وكان يبي يتخصص تصوير، لكن ما كان شاطر في مواد التصوير والإديتينج فغير تخصصه. والله غريب أمره، لأنه ما حصل اللي يبيه يقوم يحبط غيره.
0: البداية الأخرى مع التعليقات الجارحة لازم تتم عن طريق طرفين، طرف يبتدي أنه يعرف حدوده وما يتعداها مع الآخرين، وطرف ثاني ما يتأثر بشكل مباشر من أي تعليق. وحين خلونا نسمع رأيكم في موضوع التعليقات في السوشيال ميديا.
7: الكلام الجارح يضر حتى لو كان مكتوب في العالم الافتراضي في السوشيال ميديا. مثلا واحد حط صورة يقومون يتنمرون عليه، ما يصير هالشي، يعني غلط. لذلك احنا المفروض نثمن كلامنا قبل ما نقوله او قبل ما حتى نكتبه.
8: في اللحظة اللي تكتب فيها كلمة تجرح فيها انسان في السوشيال ميديا، او تعلق على شيء منشور وهو حاطه في السوشيال ميديا وتعلق عليه بتجريح، انت ترى قاعد تعكس اخلاقك وتربيتك. الناس قاعدة تشوف شنو مكنونك الداخلي. وبالنسبة حق الناس اللي تحط مواضيع في السوشيال ميديا، ترى كل شيء له حدود، اختاروا محتواكم بحذر.
9: أحس الناس لازم يطبقون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فليقل خيرا أو ليصمت، حتى في كتاباتهم وتعليقاتهم. إذا شيء يعجبكم كتبوا كلام حلو، وإذا شيء ما عجبكم كتبوا تعليق بناء. وأقول لكل شخص يتعرض للإساءة، لا تهتمون بكلام الناس، أهم شيء أنتوا راضين عن نفسكم.
10: أول شيء هذه ترى اللي أنتوا تمارسونه في السوشيال ميديا يعكس أخلاقكم وتربيتكم. في النهاية ترى أنتوا ما قاعدين تشوفون الأثر اللي سببه كلامكم الجارح لهم، حتى اللي قاعدة تنجز وتطلع إنجاز.

0: في السوشيال ميديا تقابل هذه الإنجاز بالإساءة وبالتعليقات الجارحة أو حتى الهابطة، وإن شاء الله تقل هاي الظاهرة في المستقبل.
1: موضوع التعليقات الجارحة في السوشيال ميديا يفتح العديد من البيبان، ويمكن توقف حياة شخص ورزقه بسبب تعليقات تأثر عليه وعلى عطائه. واليوم إحنا نحتاج أن نبتدي بدايتين. البداية الأولى، ما نسمح لنفسنا بأي شكل من الأشكال أن نعطي تعليقات جارحة للآخرين، ولا نسمح لنفسنا بأن نتعدى على مساحة غيرنا. والبداية الأخرى، أن ما نتأثر كلش من التعليقات الجارحة، ونعتبرها مجرد تعليق عابر نتعلم منه إذا كان مفيد. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

المصادق عليها في مملكة البحرين وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذجاً يحتذى به في العالم العربي.
1: المجلس الأعلى للمرأة.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع،

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أعزائي المستمعين، اليوم موضوعنا عن فساد وتلوث الحبوب والمكسرات، مثل يعني البستق والكازو والقرقعون والأشياء ذي اللي عادة نتناولها. إحنا طبعا لما تقول مكسرات، فالمكسرات عبارة عن فواكه مجففة بذور نباتات، بعضها بكشورها بعضها من غير كشور، مثل البستق الكازو البيذان حب الرقي حب الشمسي والأشياء مثل ذي. عادة يعني هذه الأشياء ناكلها في المناسبات ونفكر فيها بس في المناسبات، ولكن الآن أصبحت يعني من الأمور اللي ناكلها دائما، يعني خاصة الحب حب الرقي والشمسي والغيرة، يعني يأكلونها في المباريات وإحنا نشاهد التلفزيون وقاعدين عقب الأكل، بعض الناس يحبونها قبل الأكل، شيء من هالقبيل. فأصبحت المكسرات من المواد الغذائية الضرورية اللي أصبحت الناس كلها تقبل عليها. عموما المكسرات أكيد فيها فوائد، مثلها مثل كل المواد الغذائية اللي إحنا نتكلم عنها، يعني تحتوي على نسبة ألياف بعض الأحيان تصل إلى 3%، فهذه نسبة جيدة خاصة في الكازو والبندق والأشياء دي. وطبعا هذه مثل ما قلنا كذا مرة، الألياف لها تأثير مباشر على صحة الإنسان، على موضوع الكوليسترول، على القولون، على أشياء من هالقبيل. كثير من الدراسات وجدت وأشارت أن المكسرات أيضا يساعد على الشعور بالإشباع، يعني أن الواحد شبعان. ليش؟ لأن أصلا مثل ما قلنا فيها ألياف، والألياف من هذه من هذا القبيل يعني ممكن تساهم في عملية الإشباع. لذلك بعض يعني الأطباء لما ينصحون إن الواحد ما يكون يعان باستمرار، فينصحونه إنه يأكل بين فترة وفترة، يعني ما يخلي المعدة فارغة، ينصحون إنه يأكل بين فترة وفترة بعض المكسرات، بعض مو بوايد. أعزائي المستمعين، إحنا يعني حطوا بالكم، وأنا أرد مرة ثانية وأكرر إن إحنا تكلمنا عن الغذاء المتوازن. ضروري جدا إنك أنت تعرف إيش كثر تأكل، مو تروح تأكل طول الليل تأكل مكسرات وتقول أنا خدت بعض، لا، هي طبقة واحدة باليد وتكفي العملية ذي كلها. فهذه قضية ضرورية، الإسراف في المكسرات طبعا لأن فيها أيضا نسبة عالية من الدهون، فهي يعني ممكن تسبب نوع من أن تعطيك سعرات حرارية زايدة، والسعرات الحرارية الزايدة لها تأثير.

مؤثرات يعني تعرفون هناك نوع من التراكم في الدهن والشيء من هالقبيل. التحاليل الكيميائية أثبتت أن المكسرات تحتوي على نسبة جيدة من البوتاسيوم اللي ممكن نعتبره مهم حق العضلات، نشاط العضلات وخاصة عضلة القلب. ممكن يعني البيضان في كمية يعني عودة من البوتاسيوم، حب دوار الشمس اللي هو حب شمسي شيء من هالقبيل تحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم. بعض المكسرات أيضا فيها حديد وفيها كالسيوم، وهذه ممكن يأخذونها بعض الأطفال الحوامل شيء من هذه الأمور، يعني هذين يعني يحتاجون لأن ممكن يصيرهم يعني نوع من فقر الدم، هشاشة عظام، هذه كلها طبعا يؤثر في موضوع أنه يساعدهم في توليد الدم، لأن حديد وبوتاسيوم الكالسيوم آسف فيساعد. أيضا وجدوا أن بعض شرائح المجتمع ضروري أن يأخذون مثل هذه لأن قلل من بعض المشاكل اللي متصلة بأمراض القلب والجهاز الهضمي، تمد الجسم بالعناصر الأساسية ومضادات الأكسدة وشيء من هالقبيل. أنا عادة مثل ما أقول لكم أنا ما أتكلم في الأمور اللي لها علاقة بالأمراض ولها علاقة بالطب، هذه أخليها حق الأخصائيين. حنتكلم عن الصورة العامة للغذاء. بعض العناصر، بعض المكسرات حتى فيها معادن، نسبة عالية من المعادن قد تفوق بعض الفواكه مثل الفوسفور اللي يغذي المخ، يغذي العظام. البندق فيه مثلا نسبة عالية من الفوسفور، الكبريت، البوتاسيوم. عموما المكسرات جميعها تقريبا فيها نسبة عالية من فيتامين سي، ولكنها فقيرة في فيتامين A، وهذه دليل إنه ما في شيء كامل وما في غذاء كامل، ولكن في فيتامين C وفي في نفس الوقت فيتامين فقر في فيتامين A، في مثلا بعضها في فيتامين B شيء من هالقبيل، ولكن دائما وارد وكرر الغذاء المتوازن جيد. بعض المكسرات غنية بالبروتينات والدهون والأملاح المعدنية، إلا أن بروتيناتها مو بكفاءة البروتينات اللي ناخذها من المصدر الحيواني، لأن تفتقد إلى بعض الأحماض الأمينية الأساسية. وفي نفس الوقت يعني لا ننصح الناس اللي فيهم سمنة إن يأكلون من بكثرة من المكسرات، لأن ممكن يؤثر في السمنة ويزيد السمنة. وأيضا الأطفال قبل الوجبة الغذائية، يعني إذا غدا ولا عشاء ولا شيء من هالقبيل، ما نخليهم يأكلون مكسرات لأن ممكن يؤثر في شهيتهم، وهذه طبعا مشكلة. يهمني وإحنا نتكلم عن المكسرات في قضية قبل لا أتكلم فيها السموم اللي تنتج من هذه المكسرات، في نقطة مهمة، موضوع القرقعون اللي عادة مرتبط برمضان. إحنا ما نتكلم اليوم عن رمضان، ولكن القرقعون والقرقعان هذه عموما بشكل عام هي طبعا هي عادة شعبية نمارسها في دول الخليج كلنا. في نص شهر رمضان يطلعون اليهال يدورون البيوت من بيت لبيت، وبعدين البيوت يعطونهم نوع من أنواع المكسرات. بشكل عام هذه المكسرات لها فوائد ولها مثل ما قلنا أضرار. الأضرار إذا جينا نحصر الأضرار، أنا أتكلم عن ثلاث أنواع من الأضرار. نوع حساسية، في ناس عندهم حساسية المكسرات، وفي ناس عندهم أو مو في ناس، في مكسرات فيها مشكلة التزنخ، وفي موضوع الأهم من ذي كله الأفلاتوكسين. هو أفلاتوكسين أهم أنواع الخطورة اللي نتكلم عنها. فإذا تكلمنا عن حساسية المكسرات، هذه طبعا يختلف من شخص لشخص. بعض الناس عندهم هذه المشكلة اللي ترتبط بحساسية أنواع معينة من الأكل، أنواع معينة من المكسرات، لأن الجسم البشري خلق أنه يهاجم الأجسام الغريبة اللي تدخله، وبالتالي هذا الجسم الجهاز المناعي يعتبر هذه النوع من الغذاء غريب أو تركيبات غريبة. تزنخ المكسرات، احنا تكلمنا عن التزنخ في مرات ماضية. التزنخ قلنا ان هناك دهون غير مشبعة، وبالتالي يصيرها نوع من انواع التأكسد. هذا التأكسد يحولها بطريقة أو بأخرى بعمليات كيميائية معينة يحولها إلى دهون مشبعة، وبالتالي يصيرها نوع من يصير أسهل في عملية التزنخ، تتأثر بالضوء، تتأثر بالأكسدة، تتأثر بكذا. هذه التفاعلات ممكن تحول لي تطلع نوع من المكسرات ذي نحس إنها حزرة. الحزورة ذي ناتجة من أن الدهون اللي صادت اللي موجودة في المكسرات

المكسرات أصبحت دهون متزنخة، دهون متحولة، وبالتالي أصبحت غير مستساغة للأكل، ما نقدر ناكلها ولا نبي ناكلها، خاصة إذا تعرضت للأكسدة وفي نفس الوقت تعرضت للرطوبة وفي نفس الوقت تعرضت للضوء، فهذه طبعا يؤدي إلى أن تكون ريحتها كريهة وطعمها كريه. طبعا احنا من الطبيعي ان لا ناكل المكسرات المتزنخة. اني حق النوع الثالث السموم الاخطر، الخطورة العودة اللي تنتج من المكسرات اللي نبي نركز عليها، موضوع نسميها السموم الفطرية، السموم اللي تنتج من الفطريات، الفطريات ذي اللي تعيش على المكسرات مثلك، مثل بني آدم، مثل ما البني آدم يعيش على المكسرات يأكل المكسرات، فبالتالي لابد أن هناك كثير من الكائنات الحية تعيش على الأغذية ذي، وبالتالي في أنواع معينة من الفطريات تعيش على هذه المكسرات وتفرز أنواع من السموم، وربما من أشهرها الأفلاتوكسين. طبعا يعني سنوات من الباحث والتقصي شافوا أن على فكرة، يعني اللي بقوله إن هذه الفطريات لما تفرز هذه السموم مو قصدها إنها سم تبي تقتل الإنسان ولا تقتل الحيوان اللي يأكل هذه المادة الغذائية، لا، ولكن هذه الناتج اللي هي تنتجه من عمليات التمثيل الغذائي اللي تسوي، يعني تأخذ أغذية هي في نفس الوقت تنتج منتجات، هذه المنتجات في هذا النوع من الفطر لنوع من الإسبرغلس اللي منتشر، المنتج مالها أنواع من السموم اللي احنا نسميها السموم الأفلاتوكسين اللي تأثر، اللي تفرزها في المكسرات، ممكن تفرزها في الأعلاف، ممكن تفرزها في أي مادة غذائية تعيش عليها، وبالتالي تفرزها وتسبب مشكلة. في حالة المكسرات، في حالة المكسرات احنا يمكن نيجي نبطل مكسر، نبطل بسك، نبطل بيضان، نبطل مارشينو، نقول ما في شيء. نعم ما في شيء، ولكن هناك ثلاث حالات. حالة واحدة ان الفطر ربما تكون تشوفه، وبالتالي انت ما بتتجنب المكسرات ذي، موكاه والعفن موجود، القطن المقطن، نقول هذه غذاء مقطن، فانت بتتجنبه وبالتالي تتخلص منه. في حالة ثانية ان انت الفطر كان موجود وعاش على المكسرات ذي وافرز سمومه، وبالتالي انتشرت السموم ذي كلها في المادة الغذائية والفطر مات، وبالتالي تحلل الفطن، فانت تي حق المكسرات ذي تشوفها ما فيها فطريات، السموم ما تشوفها، السموم ما تشوفها مادة سائلة موجودة جفت بطريقة أو بأخرى، انتشرت في المكسرات وبالتالي أنت ما تشوفها، ولكن السم موجود. أنت ممكن في البعيد الشر ممكن تأكل هذا النوع من أنواع المكسرات وبعدين تسبب لك أضرار. النوع الثالث أو الطريقة الثالثة ممكن يكون الفطر موجود والسموم موجودة، أيضا هذه في الحالة ذي أنت تتجنب المكسرات. فإذا عدم وجود الفطر لا يعني خلو المكسرات من سموم الفطريات، لأن مثل ما قلنا هناك عدة حالات وممكن هذه الحالات تكون مشكلة فيها. من أكثر المكسرات اللي شفنا فيها أنواع السموم ذي الفول السوداني، منتجات الفول السوداني، بالإضافة للأشياء البستق، اليوز، ممكن يكون حتى في منتجات الحليب، لأن عزكم الله الأبقار تأكل العلف، وهذا العلف يكون أساساً فيه فطريات، وبالتالي تنتقل لها هذه السموم إلى داخل وتوصل إلى الحليب، وبالتالي يوصل الحليب إلى الجسم. طيب هذا إيش يعني؟ إذا الأبقار تأكل أعلاف، وبالتالي هذه الأعلاف إذا كانت سامة انتقلت السموم إلى الحليب، وبالتالي إن أخذنا الحليب شربنا إحنا الحليب انتقلت لنا هذه السموم مع الحليب. أنتم متصورين الفكرة شلون؟ الفكرة إن الأم، حتى الأم اللي ترضع، لو كلت مكسرات أو كلت شيء ملوث فيه هذه السموم، وبالتالي هذه السموم بتنتقل إلى حليب الأم، إنزين بتنتقل إلى حليب الأم، وحليب الأم بينتقل إلى الطفل الرضيع، وبالتالي الطفل الرضيع اللي هو رضيع يأخذ سموم مع حليب الأم. هني تكمن الخطورة، هني تكمن الخطورة، أن الطفل الرضيع ذي اللي هو المفروض يأخذ حليب نقي صافي ما في شيء، يأخذ حليب فيه هذا النوع من السموم مع حليب الرضاعة، وبالتالي يشكل هذا خطورة. طيب شنو اللي يسببه؟ شنو الخطورة اللي ممكن تنعكس عليه؟ بعيد الشر عن الجميع يصير نوع من أنواع السرطانات اللي تصيب التليف في الكبد، وبالتالي يصل الإنسان إلى مرحلة أنه ممكن يؤثر في وفاته. طيب أنا شو أسوي إذن؟ يعني أنا بأكل مكسرات، ما يصير ما أكل مكسرات، شلون أشتري مكسرات؟

0: طيب هذه أمور يعني شلون أتجنب أن أنا يعني بقدر الإمكان أن المكسرات ما تكون ما فيها السموم. يا أخي لما تروح تشتري مثل ما قلنا بعد في حلقة لما تكلمنا عن البطاقة الإعلامية، طبعا المكسرات ما فيها بطاقة إعلامية، على الأقل لما تشتري يا أخي تأكد أن المكسرات ما فيها حشرات، ما فيها بقايا حشرات، أشياء ميتة، غبار، وصخ. تأكد أن المكسرات التي تشتريها نظيفة، تأكد أن المكسرات ما فيها أشياء باطية، أشياء متكسرة، أشياء تالفة، وبالتالي حاول قد ما تقدر تأخذ المكسرات نظيفة. إذا كانت المكسرات في أكياس، في عبوات، في أكياس، في قواطي، في شيء من هالقبيل، تأكد إن العبوات نظيفة، تأكد إن فيها تاريخ صلاحية، ضروري جدا البطاقة لازم يكون فيها بطاقة. لا تشتري المكسرات من مصدر مجهول أو من بائع في الشارع موجود يبيعك مكسرات وأنت تمشي. تجنب إنك تشتري مكسرات فيها ريحة، فيها تزنخ، هذه طبعا ضروري جدا. المكسرات المقشرة حاول تتجنبها، مثلا البستق المقشر حاول تتجنبها، لكن إذا حجت حجايدها مثل ما نقول مثل البيذان، مثل الصلوم وشيء من هالقبيل، تأكد من اللون. إذا اللون الأخضر مثلا على البستق، لون البيذان، لون الفول السوداني، تأكد من اللون الطبيعي. مثل ما قلنا نفس الشيء، إذا ما في رطوبة، ما فيه شيء دسم، ما في إن المكسرات فعلا نظيفة. عموما موضوع المكسرات موضوع مهم مثل ما قلنا، لأن مشكلتها مشكلة السموم، مشكلتها مشكلة التزنخ، الحزورة ذي. خلينا نحط بالنا على هذا الموضوع، لأن ممكن الأطفال وايد يحبون المكسرات، وبالتالي يجب أن نهتم ويجب أن نوصل إلى قناعة أن غذائنا يجب أن يكون سليم. أصل معاكم اليوم إلى ختام حلقتنا من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقي بكم باكر إن شاء الله.
1: ثقافتنا الغذائية برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم، وجمعكم بأحبابكم حجاج بيته الحرام على أرض الوطن. سالمين غانمين، إذاعة البحرين، أثيرنا أفراح.

0: معلومة علشانك.
1: حديث النفس من الممارسات اللي يقوم فيها البشر بشكل عام، ويعتبر سلوك صحي يتم فيه تبادل أحاديث عميقة وأفكار مختلفة بين الشخص وبين نفسه، وتكون عبارة عن أسئلة وأجوبة وحوارات تاخذه إلى نتائج مذهلة وتحل معظم المشاكل اللي واجهها. ويكون حديث النفس ناتج عن الأحداث اليومية اللي حوله. ويقول علم النفس إن تحاور الشخص مع نفسه يقرب الشخص من ذاته ويعمق معرفته فيها. فأي نقاش مهم في حياتك حاول تحاور نفسك فيه، وبعد دراسته مع نفسك ممكن تنقله للي حواليك.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: تحت رعاية سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء، جامعة الخليج العربي تحتفي بتخريج الدفعة 39 وتدشين الهوية الجديدة للجامعة. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن ربط السككي وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس يمثلان ضرورة حتمية لتحقيق الازدهار المشترك والاستقرار الاقتصادي والإقليمي. وزيرة الصحة تؤكد أن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود. المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتابع تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1448 هجرية. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1448 هجرية تعطل وزارة المملكة وإدارتها وهيئتها ومؤسساتها العامة يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو 2026 ميلادية، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو 2026. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، احتفلت جامعة الخليج العربي بتخريج الدفعة 39 من خريجيها، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وأولاء الأمور من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي بداية الحفل أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن مملكة البحرين تفخر باحتضان جامعة الخليج العربية التي تعد ثمرة من ثمار العمل الخليجي المشترك، معبرا عن اعتزازه بما حققته جامعة الخليج العربي خلال العام الأكاديمي المنصرم من إنجازات لافتة شملت إطلاق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 وترشين مشروع التحول الرقمي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل. من جانب عرب معالي الدكتور سعد بن سعود ألف هيد رئيس جامعة الخليج العربي عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الخليج العربية، مشيرا إلى أن التحولات التقنية المتسارعة وفي مقدمتها ثورة المعلومات ومنصات الذكاء الاصطناعي أسهمت في صقل قدراتهم وتعزيز شغفهم بالتعلم المستمر. هذا وشهد الحفل تخريج 287 طالبا وطالبة في مشهد يجسد عمق رسالة العلمية للجامعة واتساع نطاق إسهامها الإقليمي في عدد الكفاءات المتخصصة. كما شهد الحفل ترشين الهوية المؤسسة الجديدة لجامعة الخليج العربي في خطوة نوعية تعكس رؤيتها المتجددة واستراتيجيتها الطموحة للمستقبل. في إطار رئاسة مملكة البحرين

للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترى سماع للدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عبر الاتصال المرئي. وفي كلمة خلال الاجتماع أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي استجابة لقرارات المجلس الأعلى الصادرة عن قمة المنامة وقمة جدة والتي أولت أهمية قصوى لمشروع ربط سككي باعتباره ركيزة أساسية للتكامل الخليجي الشامل وضرورة حتمية لتحقيق الازدهار المشترك والاستقرار الاقتصادي والإقليمي. كما ألقى معالي الأستاذ جاسم محمد البداوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها أهمية مواصلات العمل المشترك لتطوير منظومة النقل والمواصلات في دول المجلس وتعزيز مستوى التكامل في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات بما يحقق المصالح المشتركة لدول وشعوب المجلس. وخلال الاجتماع جرى استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تنفيذية في مجال تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون وما تحقق من تقدم في هذا الشأن. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين مشروع ربط سككي والبنية التحتية الموجودة للموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية في دول المجلس. شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية والشركاء الدوليين حول تطورات تفشي فيروس إيبولا والذي عقد برئاسة فخامة الرئيس إيفاريست نداي ياشيمي رئيس جمهورية بروندي ورئيس الاتحاد الإفريقي. وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الصحي رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، لافتة إلى أهمية توحيد مختلف الجهود لدعم خطة الاستجابة المشتركة والجاهزية الإقليمية. وأشارت إلى أن التحديات المرتبطة بتفشي الإيبولا تستدعي استجابة دولية منسقة وسريعة ترتكز على دعم الرصد والكشف المبكر والتقصي الوبائي وبناء القدرات الاستيعابية للمرافق الطبية، فضلا عن تعزيز ثقة المجتمعات المحلية ببروتوكولات الرعاية الصحية إلى جانب ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الطبية. أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل وزارة لشؤون البلديات في وزارة الشؤون البلدية والزراعة أن قرار منح صلاحيات التدقيق النهائي وفحص المباني المكتملة للمكاتب الهندسية المرخصة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص والخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بإصدار تصاريح السكن والاستثمار بما يواكب متطلبات التنمية العمرانية في مملكة البحرين. وأوضح وكيل وزارة لشؤون البلديات أن القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني يهدف إلى تنظيم إجراءات فحص المباني المكتملة من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات الهندسية الوطنية عبر إسناد مهمة الفحص والتدقيق النهائي إلى المكاتب الهندسية المرخص لها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن المكاتب الهندسية ستكون مسؤولة عن مطابقة البناء المكتمل للتراخيص الصادرة والتأكد من استيفائه لجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية من شأنها الإسهام في تسريع وتسهيل إصدار الرخص النهائية وتصاريح السكن والاستثمار وتقليص المدد الزمنية للإجراءات بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز البيئة الجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين. وأضاف أن القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية المستمرة التي تنفذها الوزارة بشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية والهندسية.

0: الهندسية من خلال إسناد عدد من المهام التشغيلية والفنية إلى القطاع الخاص والاستفادة من خبراته المتخصصة، في حين يرتكز دور الجهات الحكومية على التنظيم والرقابة وضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، بما يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز وجودة الخدمات وسلامة المشاريع. وأشار إلى أن القرار يؤكد أهمية التزام المكاتب الهندسية بكافة القواعد والاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية، ويسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. قام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بعماد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة، والاطلاع على مراحل تنفيذ البرنامج والخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين. وطلع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري خلال الزيارة الخدمات العلاجية والرعاية الطبية المتخصصة التي يقدمها المركز، كما التقى بعدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج، مؤكدا حرص المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مواصلة تنفيذ الاتفاقية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وفق أعلى المعايير الطبية. وأوضح الدوسري أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تم استكمالها بنجاح، حيث شملت علاج 5 أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة، مشيرا إلى بدء العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف علاج 5 أطفال إضافيين، مؤكدا أن هذا المشروع الإنساني سيواصل تقديم خدمته حتى استكمال الميزانية المخصصة لعلاج الأطفال. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والإدارية في مركز الحسين للسرطان، وحرصها على توفير أفضل مستويات العلاج والرعاية للأطفال، بما يجسد قيم التضامن الإنساني ويعكس رسالة مملكة البحرين في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإغاثي والطبي للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما الأطفال، تأكيدا على النهج الإنساني الراسخ للمملكة في دعم القضايا الإنسانية وتعزيز روح التكافل والتعاون. أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل لتطوير خدمة تصحيح حالة تصريح العمل للعامل المنزلي المرتبط بصاحب عمل متوفى، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم سوق العمل. نرحب بك بداية، حدثنا عن تطوير خدمة تصحيح حالة تصريح العمل للعامل المنزلي لصاحب العمل المتوفى وأهميتها.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكركم على الاستضافة. طبعا في إطار الجهود المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات لرفع مستوى الخدمات الحكومية، قامت هيئة تنظيم سوق العمل بطرح خدمة أو بتطوير خدمة تصحيح وضع حالة تصحيح العامل للعامل المنزلي لصاحب عمل متوفي، وذلك طبعا من خلال إصدار تصريح عمل جديد لصاحب عمل آخر أو إلغاء التصريح الحالي ومغادرة العامل مملكة البحرين. طبعا يسهم هذا التطوير في تسهيل عملية تصحيح وضع العامل لصاحب العمل المتوفي بصورة مرنة وسلسة وطبعا بسرعة وكفاءة عالية.
0: طيب أستاذ أحمد، ما هي أبرز التطويرات التي تم إدخالها على هذه الخدمة؟
1: نعم، عملت الهيئة طبعا على مراجعة شاملة لكافة الإجراءات المرتبطة بالخدمة لتحديد أوجه التطوير وفرص التحسين بشكل عام، للمساهمة طبعا في سهولة تقديم الخدمات لأصحاب العمل والحفاظ طبعا على جودة الخدمة. تمثلت أوجه التطوير الأساسية في مجموعة من المحاور. أولا عندنا موضوع تقليص المستندات المطلوبة لإنجاز الخدمة بنسبة 50%، تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وطبعا هذه يساهم في وضوح الإجراءات السلسلة. وطبعا عندنا ايضا توحيد المعلومات للخدمه المنشوره في جميع القنوات. هذه العمليه كلها ادت ان يكون في عندنا تقليص لمده انجاز الخدمه من 10 أيام عمل الى يوم عمل واحد فقط. وطبعا هي ناكد على ان احنا مستمرين في مراجعه دوريه لكافه خدماتنا واجراءاتنا بهدف تطويرها وتسهيلها بما يواكب التوجه الحكومي

0: الاجراءات ورفع الكفاءه وجوده الخدمه.
1: نعم سيد أحمد إبراهيم العربي نائب رئيس التنفيذي للخدمات والعمل لهيئة تنظيم سوق العمل، شكرا لك. يأتي قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دقة التصنيف الاقتصادي للمؤسسات في مملكة البحرين، حيث يهدف القرار إلى اعتماد معايير أكثر وضوحاً وواقعية تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال ويعكس الحجم الحقيقي للمؤسسات وقدراتها التشغيلية والمالية.
2: قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في تصنيف المؤسسات وفق معايير واضحة تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية طبقا للواقع الاقتصادي الذي نعيشه حاليا. القرار اعتمد معايير محدثة للتصنيف تواكب التطورات التي شهدها قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة ويمنح صورة أكثر دقة عن الحجم الحقيقي للمؤسسات وقدراتها التشغيلية والمالية، كما أن التصنيف الجديد سيساهم في تمكين المؤسسات متناهية الصغر من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتها وفي الوقت ذاته توفير مساحة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرات التمويلية والتطويرية بما يتناسب مع حجم أعمالها وإمكاناتها. هذا القرار سيدعم تعزيز عدالة توزيع المزايا والمحفزات الحكومية ويؤسس لقاعدة بيانات أكثر دقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واقعية بما يعكس إيجابا على تنافسية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما إن القرار يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحديث منظومة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والممارسات الحديثة ويعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف دكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية. نرحب بك دكتور. بداية جاء القرار رقم 23 لسنة 2026 بمعايير محدثة لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من وجهة نظر أصحاب الأعمال ما أبرز المكاسب التي يمكن أن يحققها هذا القرار للمؤسسات في المرحلة المقبلة؟
0: بالحقيقة هذا التحديد يبين ديناميكية السوق والاقتصاد وهو دليل على أن الحكومة في مملكة البحرين تواكب هذه المتغيرات، وهذا القرار حقيقة يضع المؤسسات الصغيرة في قلب الحدث في مملكة البحرين، وطبعا هذا يبين بأن حكومة مملكة البحرين هي على قدر جدا كبير من المرونة لكي تتعاطى مع هذه المتغيرات. وفي اعتقادي بأن هذا العام عام 2026 هو عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بامتياز، وسوف يشهد تركيزا أكثر على هذا القطاع الهام باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وقد جاء هذا القرار حقيقة في الوقت المناسب وهو سوف يوسع من قاعدة المؤسسات الصغيرة، وسوف نرى تباعا لذلك تغييرات في نسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 93%، أعتقد سوف يكون هناك قفزة في هذه النسبة إلى أكثر من ذلك، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن القطاع الخاص حسب توجهات الحكومة الموقرة أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساس، وبإعطاء أعتقد دفعة قوية وتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة أعتقد بأن هذا سوف يصب في نفس الهدف من أجل أن يكون القطاع الخاص يقود القافلة وهو المحرك الأساس بدعم من الحكومة الموقرة، ومؤسسات

0: الصغيرة طبعا هي بقلب الاقتصاد الوطني، فبالتالي أعتقد بأن توسيع قاعدة مؤسسات صغيرة سيكون لها إن شاء الله أثر مرجو جدا كبير.
1: نعم نعم تفضل.
0: عندما أقارن حقيقة هذه الإحصائيات التي بين يدي للعام الماضي عام 2015، واللي كانت تبين بأن أكثرها في الربع الأول أو الثاني من العام الماضي، بأن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مملكة البحرين كان حوالي 86,000، فهذه العدد سوف يشهد إن شاء الله زيادة نوعية. كذلك عدد الموظفين البحرينيين الذين

0: 40 ألف موظف بحريني. هذا المتحقق حتى الربع الثاني من العام 2025. بالتالي مع زيادة هذه النسبة سوف تكون هناك زيادة في هذه الأعداد والنسب، وهو أيضا ما سوف يتماشى مع زيادة في المساهمة لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
1: نعم. نعم. طيب دكتور، أشار القرار إلى أهمية توجيه الخدمات والمبادرات للمؤسسات وفقا لحجم أعمالها وإمكاناتها المختلفة. إلى أي مدى يمكن أن يسهم التصنيف الجديد في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على فرص تمويل وأيضا دعم تتناسب مع احتياجاتها الفعلية؟
0: بنظرة يعني فاحصة للمتغيرات في التصنيف الجديد مقارنة مع التصنيف القديم، واللي طبعا شهد كثير من المتغيرات خلال السنوات الماضية. يعني احنا عندما عملنا على إيجاد أول تصنيف لمملكة البحرين في العام 2001، شهد هذا التصنيف متغيرات متتالية عبر السنوات، عبر هذه الآن 25 عام. أعتقد في كمتابع لهذه الأمور حوالي 3 متغيرات، إذا لم يكن 4 تغييرات شهدها هذا التصنيف. ونحن طبعا سعداء بأن مملكة البحرين يعني دائما تكون من ضمن مبادرات الأولية على مستوى المنطقة بل والعالم.
1: نعم.
0: بأن يكون هناك تعريف وتصنيف، وهذا التصنيف يكون متجدد دائما يشهد بالمرونة. باعتقادي بأن توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة يعني بأن عدد المؤسسات التي سوف تستحق الدعم ستكون أكبر، وتنامي شريحة المؤسسات الصغيرة سوف بلا شك يتبعه توسيع الخدمات المقدمة، وهو طبعا يتماشى مع المرحلة الجديدة المقبلة للاقتصاد المحلي والعالمي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحدث العالمي الهام الذي يترقبه العالم غدا، وهو التوقيع على وقف أعمال الحرب في الخليج. أي أننا مقبلون على مرحلة اقتصاد اجتماعية، طبعا بالدرجة الأولى سياسية اجتماعية، ولكن أيضا اقتصادية جديدة. بالتالي هذا ينبئ بأن مملكة البحرين تعد العدة للتعامل مع المرحلة الاقتصادية الجديدة المقبلة بتعظيم الخدمات المقدمة.
1: نعم.
0: لهذه الشريعة الواسعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم دكتور، في ظل المتغيرات الاقتصادية وتطوير بل تطور نماذج الأعمال، ما أهمية وجود تصنيف اقتصادي دقيق يعكس الواقع الفعلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأيضا يساعد على تلبية احتياجاتها بصورة أفضل؟
0: يعني كما ذكرت سابقا، لابد من التفاعل مع المتغيرات الجيوسياسية سواء كان الإقليمية أو العالمية. وأعتقد بأن يعني الأزمة الأخيرة بينت بأن منطقة الخليج حقيقة هي من أهم المناطق في العالم. كل الاقتصاد العالمي تأثر بتأثر هذا الخليج العربي الهام، أي أن الخليج العربي ليس فقط قطعة جغرافية وإنما هي قطعة اقتصادية جيوسياسية تملك الكثير من المقومات. حقيقة بينت هذه الأزمة بأن مملكة البحرين في قلب الخليج وكل دول مجلس التعاون الخليجي لها من الأهمية القصوى، بحيث أن اقتصاديات الدول الكبرى في العالم تعتمد على اقتصاديات دول الخليج. فبالتالي أعتقد بأن هناك حاجة للتفاعل المرن مع هذه المتغيرات والمرحلة الجديدة ومعطياتها ومتطلباتها أيضا. وأعتقد بأن حكومة مملكة البحرين في تفاعلها مع هذه الأحداث ومع هذه المتغيرات تعطي حقيقة أفضل الأمثلة على أنها هناك تعمل بمرونة كبيرة وتضمن مواصلة النمو التجاري والازدهار الاقتصادي لمملكة البحرين، والذي طبعا بطبيعة الحال سوف يعم على الجميع.
1: نعم.
0: إن شاء الله جميع المواطنين المقيمين.
1: نعم دكتور عبد الحسن الديري، رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، شكرا لك. شاركت وكالة البحرين الفضاء في المشاورات التي عقدته الأمم المتحدة حول تبادل المعلومات بشأن الأنشطة الفضائية وتنفيذ المادة 11 من معاهدة الفضاء الخارجية، وذلك ضمن أعمال الدورة 69 للجنة استخدام الفضاء الخارجية في الأغراض السلمية. وأكدت وكالة البحرين للفضاء خلال المشاركة

0: التزام مملكة البحرين لمبادئ الشفافية والتعاون الدولية والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي ومسلطة الضوء على خلال مشاوراتها على جهودها الوطنية الرامية إلى تعزيز حوكمة الأنشطة الفضائية بما في ذلك العمد الجاري على إعداد قانون وطني للفضاء يواكب الالتزامات الدولية ويسهم في دعم قطاع فضائي وطني مستدام ومسؤول وجاذب للاستثمار الدعم الاقتصادي الوطني. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مع مارك كاريني رئيس وزراء كندا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، جاء ذلك على هامش قمة مجموعة السبعة المنعقدة في مدينة إفيان الفرنسية. وتناول اللقاء مختلف مجالات التعاون المشترك بما يدعم التنمية المشتركة ويحقق مصالح البلدين، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي بيانها الختامي أكدت مجموعة السبع أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يهدف إلى منع طهران من امتلاك سلاح نووي، وأشار البيان إلى ضرورة التصدي لتهديدات إيران الصاروخية، كما شدد على أن حرية الملاحة وحق المرور دون قيود يمثلان أساسا للتجارة الدولية. كما أشار بيان المجموعة إلى أن بريطانيا وفرنسا والدول أخرى ستشارك في حماية الملاحة بمضيق هرمز، إلى جانب التحقق من إزالة الألغام لضمان أمن الممر المائي الحيوي. وشدد البيان على أن حق المرور العابر دون قيود أو رسوم في مضيق هرمز هو حجر الزاوية في التجارة الدولية. وعبر البيان أيضا عن دعم الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وجهود القيادة اللبنانية الرامية لنزع سلاح حزب الله. في سياق ذي صلة، أصدرت البحرية الأمريكية إرشادات محدثة للسفن استعدادا لاستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز، وصلا باستخباراتية بحرية أمريكية أن ما لا يقل عن 23 ناقلة نفط عملاقة تتجه حاليا لتنضم إلى 60 ناقلة أخرى وأكثر من 550 سفينة راسية في المنطقة بانتظار استئناف الحركة. بحث وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانغ يي الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء العمليات العسكرية وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم. وصف الوزيران الاتفاق بخطوة مهمة تجاه تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة، وشدد على أهمية تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الطرفان والحفاظ على العمل المستمر للتسوية السلمية لجميع القضايا العالقة. نهاية هذه النشرة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أشياء يجب أن تعرفها المرأة عن الرجل.
2: الرد بالرسائل على المرأة من قبل الرجل يعني له تخليص مصالح، وإذا تجاوب أكثر معاك يعني أنه يعطيك أهمية، لأن الرجل بطبيعة الفطرية لا يستخدم الرسائل بشكل كبير، وهو من طبيعة الفطرية أيضاً يرد على الأمور المهمة بالنسبة له. واحدة من أهم الأمور اللي ترعب الرجل هو الخوف من الفشل في العلاقة، لذلك ينحبط جداً لما يشعر بأنه هو لما يقدم هدية أو يقدم شيء معنوي ومادي للمرأة والمرأة لا تقبل فيه أو ما تستانس بالقدر المطلوب اللي هو يتوقعه. لذلك لما أنت ما تعطينا ردة الفعل الإيجابية اللي هو ينتظرها يحبط ويتألم، فخلك منتبهة. الرجل يعبر بالفعل أكثر من الكلام، لأن بطبيعة الفطرية يترجم مشاعره بالفعل.

يعني بالنسبة له التقدير والاحترام والحب، كل هذه الأمور يفعلها أكثر مما يقولها. إذن الرجل يهتم عن طريق العطاء المادي. من أهم قيم الرجل هي الحرية، وعند رعب لفقد حريته خاصة بعد الزواج. والمطلوب من المرأة المقبلة على الزواج أنها تعزز هذا القيمة عند الرجل، وتؤكد له أن الحرية راح تزداد بوجودها معه، ومسألة التحقيق والتشكيك تفقد هذا الرجل حريته. الرجل يشعر برجولته لما المرأة تحتاج له، ولما المرأة تطلب منه الرعاية. لذلك في هذه الحالة يشعر بقيمته كرجل، ويقوم بالإدارة لحياتها من الناحية المادية. وإذا كان العكس، إذا كانت المرأة هي اللي تقدم والرجل لا يقدم أي شيء، هنا الرجل يلجأ إلى امرأة أخرى يقدم لها الاهتمام والرعاية.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
2: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة نتصفح خلالها معجمنا، معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. في الصفحة الأولى من المعجم لهذه الحلقة صفحنا على صفحة ألعاب شعبية، ووجدنا أمامنا لعبة نسميها إحنا الآن الزحلاقة. لو أي واحد منا ذهب إلى حديقة عامة في البحرين، ولله الحمد ما أكثرها، ونتمنى أيضا يزيدون الحدائق وتزيد الألعاب فيها، لوجدنا لعبة يصعد الطفل على سلم، يرتقي سلم من طرف ويجلس الطفل ويتزحلق على زحلاقة للأرض. طبعا في الوقت الحاضر تصنع من مواد عدة، من الفايبر جلاس ومن أيضا الحديد الناعم المعدن. هذه اللعبة معروفة عند العرب وتسمى الزلخة. الزلخة جاء في القاموس، الزلخة هي الزحلوقة يتزلج منها الصبيان. والله عزيزي المستمع، أنا أشوف أن معظم ألعابنا الشعبية هي ذات أصول عربية. طبعا أتحدث عن الألعاب القديمة أيضا. العرب يبدو أن الأوليين ما خلوا حق التاليين شيء، هذه كلها كانت موجودة عند العرب ويمارسونها ووصلتنا طبعا عن طريقهم. ولكن الدول المتطورة كاليابان وغيرها ابتكروا الآن ألعاب، بعضها بالإلكترون، بعضها بالكمبيوتر، وبعضها بالبطارية، وحولت ألعابنا كلها إلى تراث. طبعا الطفل الآن يجد صعوبة في أن يلعب الألعاب القديمة بعدما تيسرت له مثل هذه الألعاب الحديثة. ونشوف صفحة ثانية.

في الصفحة الثانية من المعجم نشوف تعابير ذات قصص أو التعابير القصصية، يعني تعبير ولكن هناك حدث تولد عنه هذا التعبير. تعبيرنا لهذا اليوم يقول: فتح وشاف الديج. هذه الجملة فتح وشاف الديج نرددها للتعبير عن الاستنكار والدهشة لتصرف يقوم به أحدهم ويظهر ابتهاره بتوافه الأمور ويقارن الأمور ويزن الأحداث بأقل مما يجب أن تقارن به. ولهذا التعبير قصة، طبعا ما أعتقد هي قصة حقيقية، ولكن أتت القصة لتعميق التعبير ولتعزيز الخطاب التعبيري فيه. تقول أن أحد العميان فجأة فتح، الله رزقه بنعمة البصر لمدة دقائق، شاف روحه مفتح كذي، وبعد دقيقة رجع صار عمي، وشاءت الصدف أن يتواجد أمامه أثناء إبصاره ديك. فكان هذا الديك الشيء الوحيد اللي رآه وعرفه وأدرك ما به من ألوان، وشاف حجمه وشاف عرعوره وشاف منقاره وشاف ريوله وشاف كل شيء، يعني صار الديك الآن شغله الشاغل. فما تدور سالفة في مجلس بين اثنين أو بين ثلاثة إلا وتدخل وقال: هل هو ذي موضوعكم مثل الديك؟ يعني إذا ذكر موضوع له علاقة بالألوان، فلان مثلا شرى سيارة حمراء، قام ناط قال: إيه حمراء مثل لون الديك يعني؟ وإذا واحد قال إنه شريت الشيء فلاني والله وزنه قد هالكثر كيلو، ولا يقول إيه قد وزن الديك تقريبا، يعني أصبح الديك شغله الشاغل. فأطلق على هذا الرجل، اللي عم قاموا ما يلومونه، قال: الريال كان عمي وفتح وشاف الديك. والآن نستخدم هذا التعبير إحنا حق أي شخص يصادفنا في الحياة يبدي كثير من الدهشة ويقارن ويزن الأمور بأقل مما يجب أن تقارن به. مستمع الكريم، نصفح صفحة أخرى ونجد في التعابير الجارية على الألسنة تعبير يقول بقرون أو مقرنن. هذه الصفة في الواقع تطلق على الذي لا يغير على أهله، تشبيها له بالحيوانات، وكأن ثور مقرنن. يعني الواقع هذا التعبير عربي قديم، العرب تقول قرنت فلانة بعلها، أي اتخذت له قرينا بمعنى لها صاحبا يخالفه إليها، أي يأتيها في غيابه. هذا الشرح العربي لقرنت فلانا بعلها. ومن أطرف ما قرينا من شعر يقول الشاعر: قالت لجارتها يوما تعاتبها: قرنت زوجك إن القرن يفضحه، قرنت زوجك إن القرن يفضحه، قالت: أيبقى بلا قرن فوا حربا يلقاه زوجك ذو القرنين ينطحه. مستمعنا الكريم، نصفح صفحة في معجمنا وتحت بند مفردات منتقى من اللهجة وصلنا إلى حرف الباء. أمامي الآن حرف الباء وفيها مفردة بحيم. البحيم في الواقع هو الشخص الأكول الذي يأكل كل شيء بطريقة لافتة للنظر، يعني مو بس يأكل وايد فقط، إنما يعني

0: طريقته وطريقة أكله لافتة للنظر وكأنه ما شاف خير، فيطلقون عليه بحيم في المصطلح الشعبي عندنا. يبدو أنها نحتت من بحون. بحون العربية تعني رجل عظيم البطن، بطن عود كلش، العرب تطلق عليه أنه رجل بحون. فقد تكون هي نحت. احنا عرفنا في حلقاتنا الأولى أن النحت والاشتقاق من الظواهر اللغوية العربية، يعني ينحتون من المفردة معنى. وعندنا أيضا التصحيف الذي يقدم أو يبدل حرف، فقد تكون بحيم مأخوذة من بحون. وعندنا المفردة الثانية تقول البخت. البخت في الواقع بختي يعني حظي. الحظ والنصيب هي من الفارسية ولكن معربة من قديم، ونحتت منها أسماء العلم. يعني الآن كثير من المواطنين اسم بخيت وبخيتة ومبخوت ومبخوتة، هي منحوتة من البخت. والعامة تقول كان بخت، وكأنها أداة للتمني. يعني واحد يقول هل هذه السيارة لك، تقول له كان بخت، بمعنى يا ريت، كأنها تمني دي. وهذه كلها منحوتة مثل ما قلنا من الفارسية ولكن منحوتة من قديم. وعندنا أيضا مفردة بخ. بخ يبخ، بخ الشيء يعني يرش عليه رذاذ الماء، ولكن العامة توسعت في الاستعمال. شوفوا شلون مقدرة العامة على نحت التعابير التي هم في حاجة إليها. الآن البخذي جعلت كناية عن الرشوة، وكأنهم يقصدون أن المرتشي جاف مايلين، وعلشان تلينة لازم تبخه، وهكذا. مثل الأخوان الكويتيين يقولون ادهن سيرة، والسير طبعا معروف فيحتاج إلى نوع من الزيوت علشان يتحرك بسرعة، فيقول ادهن سيرة. احنا نقول بخه، وبخه بمعنى قدم له رشوة. طبعا احنا ما نشجع على الرشوة، ولكن الكلميات ولابد أن نشرحها وجميع احتمالاتها. وأعتقد أن الوقت أدركنا، وأتمنى لقائكم في حلقة قادمة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عطا.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات.

من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

0: فواصل تاريخية. عرفت مملكة البحرين رياضة الجولف منذ العام 1934، حيث كان موظفو بابكو من الأجانب يمارسون هذه اللعبة بشكل يومي في الملعب الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهم في منطقة جبل الدخان بعد الانتهاء من الدوام الرسمي لهم. وكان الملعب يتكون من 9 حفر. عندما انتقل الموظفون الأجانب للسكن في منطقة عوالي، قامت الشركة بإنشاء أول ملعب للجولف في البحرين يتكون من 18 حفرة. وفي العام 1962 وبمساعدة من شركة بابكو، قام مجموعة من شباب الرفاع بإنشاء أول ملعب رملي للجولف في منطقة الرفاع الشرقي. وكانت أول مباراة أقيمت على الملعب بين نادي الرفاع وفريق نادي العوالي. تطورت اللعبة حتى تم تأسيس نادي البحرين للجولف عام 1974 لتكون الانطلاقة الحقيقية للعبة الجولف. وبدأت البحرين في المشاركة بالبطولات الخليجية والعربية والأسيوية ليخرج هذا النادي لاعبين سطروا اسمهم بالذهب في تاريخ هذه اللعبة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، سمعتنا في أجهزة ليزر منزلية ممكن الواحد يشتريها ويستخدمها بدال ليزر العيادة، وهل هي آمنة؟ وضحي لي دكتورة.
4: سؤالك في محله، لأن الفترة الأخيرة كثير من الأسئلة عن أجهزة الليزر المنزلية، وكل ما تفتحين موقع أو بلوجر أو ويب سايت دائما تشوفين إعلانات عن أجهزة ليزر منزلية تدعي إن هي تخلص من الشعر أفضل من ليزر العيادات. في نقطتين مهمتين لازم تعرفينهم. النقطة الأولى، مو كل جهاز يسمونه ليزر هو فعلا ليزر. كثير من الأجهزة بتشوفين مكتوب عليها IPL اللي هو أجهزة النبض الضوئي، هي ليست ليزر فعلي. النقطة الثانية، في مجموعة من الأجهزة هي فعلا ليزر، ولكن الشركات المصنعة ما تبي حد يقاضيها لأنه صار في مضاعفات. بمعنى قوة الليزر في الجهاز المنزلي جدا أضعف من ليزر العيادة. ليزر العيادة الطول الموجي معروف أكثر وقوته أفضل، ونقدر نتحكم فيه حسب طبيعة الشعرة. إذن إجابة سؤالك،

0: اتش. الليزر المنزلي إذا كان فعلا ليزر وليس نبض ضوئي ممكن يفيد بعض الناس حقيقة، ولكن فعاليته لا تقارن بليزر العيادة. ليزر العيادة يكون استثمار أفضل على المدى الطويل، ولكن إذا كانت رغبتك الشخصية إن تكون عندك خصوصية في المنزل وما تبي تزورين أي عيادة، ممكن تجربينه بحسب طريقة الاستخدام المكتوبة على الجهاز.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار، يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر، ويبتدي همس جديد.
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: طول التجافي فوق كل احتمال، ما اقدر على فرقاك يا زين لو يوم، عقبك ضيا شمسي تنص الزوالي، ما عاد باقي تشود دمعات ورسوم. يا ناس خلوا كل غالي وغالي، عندي مناعة مقبل العذل واللوم، غير الغضي ما والله أحد انطرالي، لو كان قلبي من مودته ما سوم. لا شك صده حط بالكبد صار، وبالقلب حط جروح خطرات وثلوم، دايم وقلبي منه يرجل وصابي، لا شك حرماني مقدر ومكسوم.
1: عزيزنا المستمع، في ليلة مثل هالليلة تصحى أشواق المحبين، ويطلع قمر العشاق وينور ظلام الليالي. أهلا بكم بكل الناس اللي سمعونا في هذه الليلة الجميلة.

0: هل يستفيد الإنسان من الذكرى عندما يسترجعها ويسترجع معاها كل الأحداث اللي مرت؟
1: مو كل الذكريات يحب الإنسان ينساها وما يتذكرها أو ما يسترجعها. في ذكرى ما تختفي أبد. ذكرى هي علامة من علامات حياة الإنسان، في وجودها وجوده، يعيش معنا، تعيش معاه ويعيش معاه.
0: لو بغى الإنسان ينسى ويمسح الذكرى من حياته وما يرجع لها أبد، تتصور يقدر يزيل سنين عاشها وسوالف قالها وأماني رسمها ولقاءات شافها ومشاعر حسها؟ شلون يقدر يتخلص من كل هالذكريات؟
1: الواحد قبل لا يطلب أنه ينسى الذكرى لابد يعرف شو اللي خلى حوله الواقع الجميل يتحول إلى ذكرى، شو اللي غير النهار إلى ليل والشمس إلى ظلال والأماني إلى سراب والأحلام إلى دموع.
0: هل ضروري الإنسان يعرف السبب؟ وهل لو عرف السبب بيغير شيء؟ في ألف سبب وسبب يمكن الانتهاء يعني بسببهم لأي علاقة حب، يمكن أهمها عزة النفس اللي تمنع الإنسان أن يستمر في واقع عاطفي يفرض عليه أن يتنازل عن أشياء كثيرة.
1: وعزة النفس اللي ذكرتيها من طرف تصطدم أيضا بشيء آخر، شيء ضد عزة النفس.
0: في شيء ضد عزة النفس؟
1: طبعا في العناد، في باسة الرأس. كثير من العلاقات العاطفية الجميلة واللي ما كان الواحد يظن أنها يوم من الأيام تنتهي أنهاها العناد، لأن طرف من الطرفين عنيد وما يتنازل عن رأيه،
0: وطرف آخر عنده عزة نفس وما يتنازل بعد عن رأيه.
1: ومن هالنقطة أقدر أقول لك شلون يتحول الحب إلى ذكرى. سمعي،
0: هاك ذكراك، من ذكراك ويش استفيد؟ كافينا المشاعر هايمة كلها، ودي أنساك والنسيان ما هو أكيد. كيف بنسى عيون رمشها ظلها من هاك اليوم وانت اللي بعيني وحيد؟ ما خبرت العيون تمل من خلها، ميري نفسي عزيزة وانت رايك عنيد.

0: والنفوس العزيزة ما تبي ذلها. ليه تعطيني الدافع وقول القصيد؟ ليه صفحة غرامي ترجع تفلها؟ ليه ترجع على الماضي تزيد وتعيد وانت من عام الأول عاجز تحلها؟
1: ما برى الجرح الأول، كيف يبرى الجديد؟ شوف حالي نزيف جروحها سلها، كل ما شفت لك ذكرى وربي شهيد، كالنزاع روحي بالخفا تلها. اندفعت الغرامك يا الغزال الفريد، والغلا له دروب خاطري دلها. فرحتي باللقى رغم انها ما تفيد، فرحة القاع ليمن المطر بلها. وش بقى بالسراب اللي قريب بعيد؟ المحبة وراحت وانتهى حلها. لو كل بكيفه ياخذ اللي يريد، كان ما شفت ناس تموت في غلها.
0: هاكي فرقاك خذها، خلي قلبك شديد، خلها ماشية بحمولها خلها. كل ما زاد تعذيبك ذنوبك تزيد، الله أعلم باطلة كلها.

0: تكلمنا قبل شوي عن كيفية تحول الحب الجميل إلى ذكريات، ذكريات يتذكرها الإنسان غصبا عنه، محاولة منه يمكن لاستعادة التاريخ. فات زمن لكنه ما فات رغبة.
1: وقلنا بعد أن أهم سببين يحولون الحب إلى ذكريات، غير الظروف طبعا الاجتماعية، الظروف الشخصية، أو خلينا نقول المواقف الشخصية، ولخصناها في العناد وعزة النفس.
0: بس ليش الإنسان لما تضيع من يده الفرصة ولما يسترجعها بحسرة ورغبة مكبوتة داخله بالعودة إلى ما كانت؟
1: يمكن لأن الإنسان في لحظة المعايشة وضمن تفكير اللحظة ورؤيتها وضمن أيضا مشاعرها اللي قد تكون ما نضجت النضج الكامل، كان يتصور له أن الحل اللي اتخذه هو ذاك الحل الصحيح.
0: لما تمر الأيام ولما يكبر التفكير ويتعمق، يكتشف أنه كان مخطئ في الحل اللي اتخذه.
1: فعلا هذه اللي يصير، ما كان في يدك بالأمس خسرته اليوم وندمت عليه باكر.
0: يعني أنت ضد أن الواحد يندم على اللي فات؟
1: أنا مع أن الحياة حظوظ ونصيب، واللي ما كان لك بالأمس يمكن يكون لك اليوم وبالعكس. ومع مفهوم أن الحب الصادق والصحيح ما في احتكام لعزة النفس والعناد، وإذا العلاقة ما جعلها الحب تستقيم وتوقف صامدة، تأكدي أنها بتتحول إلى رماد ذكريات.

لا تنثر في عيني رماد الذكريات، معادلي قدرة أناظر جنوني. كنت الوحيد الحي في وسط الأموات، من قبرك الظالم بلتني شطوني. كنت أعبدك وأخشاك وأهواك بسكات، أركع لطغيانك ومارس مجوني. مجروح عقلي في سما الفكر نحات، تحضر وسط ذهن الليالي عيوني. ورجعت تقتلني وأنا منك أقتات، بعض المشاعر لو حنانك طعوني.

0: يقولون اللي يحب ما حد يلومه.
1: وليش ما حد يلومه؟ هل اللي يحب غير الناس؟
0: لا طبعا، هو طبعا مو بغير الناس، كل الناس نفس الشيء، لكن اللي يحب شوي غير.
1: شلون يعني شوي غير؟ فهميني.
0: اللي يحب إحساس مرهف يتحرك في كل مكان بداخله، اللي يحب سهر ليل يطوي هدوءه، اللي يحب روح هايمة تنقله بين الأماكن.
1: يعني اللي يحب ما يقدر ينسى اللي يحبه، حتى أنه يشيل مشاعره معاه

0: وين ما يروح؟
1: اللي يحب كل الدنيا مساحاته، والعمر الأخضر ثواني ودقاته، الليل عيونه وهمساته، اللي يحب أمل ما يقطع اليأس، وصوت ما يسمع الناس.
0: علشان كذي دائما يقولون لنا راعي المحبة لا تعذبونه.
1: فعلا أنا أقول لك بعد، واسمعني شا أقول، يا ناس راعي المحبة لا تعذلونه، ما هو بعن صاحبه داله ولا سالي، لا يسهر الليل كله لا تلومونه، الحب بلوى ماني بول ولا تالي، لصاحب ما قطعت الياس من دونه، لو غاب عني خياله دوم يبرالي، الصاحب اللي سحر هاروت بعيونه، ودي بشوفه ولكن ما تهيالي، يا هايف الخصر عيني فيك مفتونة، والبعد يا صاحبي ما يرخص الغالي،
0: الروح يا صاحبي بحماك مرهونة، عزي لحالي عقب فرقة هوا بالي، يا كودي وصلك على مثلي ويا هونة، إن كان حالك طواها اللي طوى حالي، عن غيرك القلب غسلته بصابونة، والعين ما تلتفت في كل الأزوالي، ما يجرح القلب كود فراقي مظنونة، أبطيت ما أرسلت لي يا زين مرسالي، أجر صوت جميع الناس يوحونه، غديت مثل المصيح بالخلا خالي.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: سنين.
1: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع

الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهرين. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: الارتقاء بالفكر، علشان ترتقي بفكرك نوع قراءاتك، تقبل المختلف عنك وتحاور بأدب، تأمل ما يدور حولك وافهم الأسباب والنتائج، انفتح على الشعوب والحضارات الأخرى، تعرف عليهم، تأمل ولا تخطئ أحد، تعلم لغة أخرى واقرأ ثقافتها، ولا ترفض الأفكار الجديدة قبل ما تفهمها، وأخيراً خالط الأخيار.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك.

الحب له أسباب، القلب ويا العين، وأنا بلياهم عاشق هوى البحرين. شوقي حرق قلبي، يا ريت لي قلبين، الجسم في الغربة والروح في البحرين. حبي له حبين وشوقي له شوقين، لا تعجبوا يا ناس دام الحبيب بحرين. من غربتي مليت وأقول للرايحين، يا ليتني وياكم قاصد هوى البحرين. خليفة العيسى.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض.

0: صوت الأصالة والتجديد نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جامعة الخليج العربي تحتفي بتخريج الدفعة 39 وتدشين الهوية الجديدة للجامعة.
2: وزير المواصلات والاتصالات يؤكد أن الربط السككي وتعزيز التكامل اللوجستي بين دول المجلس يمثلان ضرورة حتمية لتحقيق الازدهار المشترك والاستقرار الاقتصادي والإقليمي.
1: وزيرة الصحة تؤكد أن مشاركة مملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود.
2: والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تتابع تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة.

0: إلى تفاصيل النشرة، فأهلا بكم.
1: أهلا بكم. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1448 من الهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1448 من الهجرة تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو 2026. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، احتفلت جامعة الخليج العربي بتخريج الدفعة 39 من خريجيها، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وأولياء الأمور من دول

0: لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
1: وفي بداية الحفل أكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن مملكة البحرين تفخر باحتضان جامعة الخليج العربي التي تعد ثمرة من ثمار العمل الخليجي المشترك، معبرا عن اعتزازه بما حققته جامعة الخليج العربي خلال العام الأكاديمي المنصرم من إنجازات لافتة شملت إطلاق خطتها الاستراتيجية 2026-2030 وتدشين مشروع التحول الرقمي وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل. من جانبه أعرب معالي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي عن فخره واعتزازه بتخريج كوكبة جديدة من أبناء الخليج العربي، مشيرا إلى أن التحولات التقنية المتسارعة وفي مقدمتها ثورة المعلومات ومنصات الذكاء الاصطناعي أسهمت في صقل قدراتهم وتعزيز شغفهم بالتعلم المستمر. هذا وشهد الحفل تخريج 287 طالبا وطالبة في مشهد يجسد عمق الرسالة العلمية للجامعة واتساع نطاق إسهامها الإقليمي في إعداد الكفاءات المتخصصة. كما شهد الحفل تدشين الهوية المؤسسية الجديدة لجامعة الخليج العربي في خطوة نوعية تعكس رؤيتها المتجددة واستراتيجيتها الطموحة للمستقبل.
2: بمشاعر الفخر والاعتزاز امتلأت قاعة حفل تخريج جامعة الخليج العربي خلال تتويجها الفوج 39 بتاج العلم والمعرفة، حضور كبير من المسؤولين والكوادر العلمية والإدارية للاحتفاء بخريجي هذه الجامعة المرموقة ليكونوا على استعداد تام للانخراط بسوق العمل ودعم مسارات التنمية في دولهم.
3: سعدنا اليوم بشهادة التخرج لجامعة الخليج العربي، وبالحقيقة أن مجموعة يعني البنات والأولاد الخريجين على مستوى عالي من التدريب وعلى مستوى عالي من العلم، والحقيقة أن حتى يعني طريقة الحفل في الطريق طريقة جيدة، ويعني مشاركة الطلبة فيه كانت جيدة جدا، والحمد لله الحق أنا مبارك للجامعة التخرج، وأشوف الدكتور إن شاء الله رئيس الجامعة يعني يقود الجامعة إلى مستويات عليا.
4: تشرفت جامعة الخليج العربي بتخريج الدفعة 39 برعاية كريمة من سمو ولي العهد حفظه الله، وهذا يعتبر شرف لكل طالب تخرج. اليوم الجامعة خرجت وأهدت مجموعة من الكوادر الطبية وأيضا من مجموعة من الطلاب الدراسات العليا في تخصصات مختلفة.
5: هذه طبعا أكيد لحظة فخر صراحة للجامعة ولجميع العاملين في الجامعة، أن تكون الجامعة مصدر للأطباء على مستوى الخليج العربي ليس فقط على مستوى البحرين. عندنا طلبة من جميع دول الخليج راح إن شاء الله ينضمون إلى خطوط الخدمة في دولهم.
6: تحظى جامعة الخليج العربي بدعم كبير من أصحاب الجلالة والسمو في دول الخليج العربي، وهي حاضنة لطلاب دول الخليج العربي في العديد من المجالات والتخصصات الهامة، ومن ضمنها وأهمها كلية الطب وتخصصات التمريض، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الإدارية والتربوية والتقنية.
2: أولياء الأمور والأهالي الذين حضروا حفل التخريج أكدوا على مشاعر الفرح والسرور والاعتزاز بالاحتفاء بتخريج أبنائهم، مؤكدين على أن هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لهم تشكل علامة فارقة في المسارات المهنية للخريجين.
7: نشكر إدارة الجامعة ونشكر مملكة البحرين ما قصرت، والله يوفقها إن شاء الله، والله يعطيكم العافية ما قصرتوا ووفيتوا.
8: الحمد لله يعني الأيام مرت بسرعة، وأحب أبارك لأبوي لأن الصراحة كان طول الفترة معي، فأعتبر التخرج هذا إهداء له.
9: أشكر الجامعة متمثلة برئيس الجامعة وفي الدول المشرفة عليها في البرنامج اللي أكثر من رائع حقيقة اللي توصلنا له، ساعدنا كثير سواء في حياتنا العملية في سواء في العمل أو حتى على الصعيد الشخصي.
10: بفضل الله سبحانه قدرنا نجتازها 6 سنين، وما كانت سهلة ولكن الحمد لله يعني عديناها، ونشكر البحرين قيادتها وشعبها صراحة ما قصروا معنا، ما حسينا بالغربة أبد، البحرين ديرتنا.

0: ثانية.
1: الخريجون والأهالي أشادوا بما تقدمه الجامعة من اهتمام وتطور علمي وأكاديمي كبير، مقدمين شكرهم واعتزازهم لمملكة البحرين الدولة الحاضنة لجامعة الخليج العربي على دورها في تعزيز عمل الجامعة ومخرجاتها طوال السنوات الماضية. بكل فخر واعتزاز يتخرج الفوج 39 من جامعة الخليج العربي بحضور كبير من قبل المسؤولين والكفاءات العلمية والأكاديمية لهذه الجامعة، وهذا الحضور الكبير من قبل الأهالي وهذه الفرحة التي تغمر وجوههم تعبر عما يكنونه من اعتزاز وفخر بتخريج أبنائهم من هذه الجامعة المرموقة.
2: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي.
3: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد معالي وزير المواصلات والاتصالات أن انعقاد هذا الاجتماع الاستثنائي يأتي استجابة لقرارات المجلس الأعلى الصادرة عن قمة المنامة وقمة جدة، والتي أولت أهمية قصوى لمشروع الربط السككي باعتباره ركيزة أساسية للتكامل الخليجي الشامل وضرورة حتمية لتحقيق الازدهار المشترك والاستقرار الاقتصادي والإقليمي. كما ألقى معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أكد فيها أهمية مواصلة العمل المشترك لتطوير منظومة النقل والمواصلات في دول المجلس وتعزيز مستوى التكامل في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع وتيرة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات وتنسيق السياسات بما يحقق المصالح المشتركة لدول وشعوب المجلس. وخلال الاجتماع جرى استعراض ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات تنفيذية في مجال تعزيز التكامل اللوجستي بين دول مجلس التعاون وما تحقق من تقدم في هذا الشأن. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التكامل بين مشروع الربط السككي والبنية التحتية الموجودة للموانئ والمطارات والمراكز اللوجستية في دول المجلس. شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء الدوليين حول تطورات تفشي فيروس إيبولا الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس إيفرست ناداي إيشيمي رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي.
2: وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الصحي رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، لافتة إلى أهمية توحيد مختلف الجهود لدعم خطة الاستجابة المشتركة والجاهزية الإقليمية. وأشارت إلى أن التحديات المرتبطة بتفشي الإيبولا تستدعي استجابة دولية منسقة وسريعة ترتكز على دعم الرصد والكشف المبكر والتقصي الوبائي وبناء القدرات الاستيعابية للمرافق الطبية، فضلا عن تعزيز ثقة المجتمعات المحلية ببروتوكولات الرعاية الصحية إلى جانب ضمان استمرارية سلاسل الإمداد الطبي.
3: أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن قرار منح صلاحيات التدقيق النهائي وفحص المباني المكتملة للمكاتب الهندسية المرخصة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص والخدمات البلدية.
2: وأوضح وكيل وزارة شؤون البلديات أن القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني يهدف إلى تنظيم إجراءات فحص المباني المكتملة من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات الهندسية الوطنية عبر إسناد مهمة الفحص والتدقيق النهائي إلى المكاتب الهندسية المرخص لها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن المكاتب الهندسية ستكون مسؤولة عن مطابقة البناء المكتمل للتراخيص الصادرة.

0: التأكد من استيفائه لجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة نوعية من شأنها الإسهام في تسريع وتسهيل إصدار الرخص النهائية وتصاريح السكن والاستثمار وتقليص المدد الزمنية للإجراءات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز البيئة الجاذبة للاستثمار في مملكة البحرين. وأضاف أن القرار يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع كفاءة الخدمات البلدية والهندسية من خلال إسناد عدد من المهام التشغيلية والفنية إلى القطاع الخاص والاستفادة من خبراته المتخصصة. وأشار إلى أن القرار يؤكد أهمية التزام المكاتب الهندسية بكافة القواعد والاشتراطات والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في المشاريع العمرانية ويسهم في الارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. قام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة.
1: ويطلع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري خلال الزيارة على الخدمات العلاجية والرعاية الطبية المتخصصة التي يقدمها المركز، كما التقى بعدد من الأطفال الذين يتلقون العلاج، مؤكدا حرص المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مواصلة تنفيذ الاتفاقية وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وفق أعلى المعايير الطبية. وأوضح الدوسري أن المرحلة الأولى من الاتفاقية تم استكمالها بنجاح، حيث شملت علاج 5 أطفال مصابين بالسرطان من قطاع غزة، مشيرا إلى بدء العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تستهدف علاج 5 أطفال إضافيين، مؤكدا أن هذا المشروع الإنساني سيواصل تقديم خدماته حتى استكمال الميزانية المخصصة لعلاج الأطفال. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية والإدارية في مركز الحسين للسرطان وحرصها على توفير أفضل مستويات العلاج والرعاية للأطفال، بما يجسد قيم التضامن الإنساني ويعكس رسالة مملكة البحرين في دعم الأشقاء والوقوف إلى جانبهم في مختلف الظروف. وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الإنسانية التي تقوم بها مملكة البحرين لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق وتقديم الدعم الإغاثي والطبي للفئات الأكثر احتياجا لا سيما الأطفال، تأكيدا على النهج الإنساني الراسخ للمملكة في دعم القضايا الإنسانية وتعزيز روح التكافل والتعاون. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، اختتمت النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن،
0: وذلك بعد أن أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. ويعد المعرض الدولي للرياضة والأمن منصة عالمية رائدة تجمع قادة الصناعة وصناع القرار والخبراء الأمنيين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف العلاقة بين التقنيات المتقدمة والأمن الدولي. ويتضمن المعرض عروضا متخصصة تشمل الأنظمة الذاتية المتقدمة والروبوتات وتقنيات الطائرات المسيرة وأنظمة مكافحة الطائرات المسيرة، والتي تمثل أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال حماية المنشآت وتعزيز أمن المجال الجوي. كما يشهد المعرض إقامة عدد من الفعاليات المصاحبة والعروض التفاعلية، من بينها عروض رياضة كرة القدم بالطائرات المسيرة، بما يعكس التكامل بين التطور التقني والأنشطة الرياضية الحديثة. أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تطوير خدمة تصحيح حالة تصريح العمل للعامل المنزلي المرتبط بصاحب عمل متوفى، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
1: وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أكد السيد أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال بهيئة تنظيم

0: سوق العمل أن الخدمة المطورة تسهم في تسريع تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المرتبطة بأصحاب عمل متوفين.
1: طبعا في إطار الجهود المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات لرفع مستوى الخدمات الحكومية، قامت هيئة تنظيم سوق العمل بطرح خدمة أو بتطوير خدمة تصحيح وبحالة تصحيح العامل للعامل المنزلي لصاحب عمل متوفي، وذلك طبعا من خلال إصدار تصريح عمل جديد لصاحب عمل آخر أو إلغاء التصريح الحالي ومغادرة العامل ملكة البحرين. طبعا يسهم هذا التطوير في تسهيل عملية تصحيح وضع العامل لصاحب العمل المتوفي بصورة مرنة وسلسة وطبعا بسرعة وكفاءة عالية. تمثلت أوجه التطوير الأساسية في مجموعة من المحاور. أولا عندنا موضوع تقليص المستندات المطلوبة لإنجاز الخدمة بنسبة 50%، تقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وطبعا هذه يساهم في وضوح الإجراءات الثلاثة. وطبعا عندنا أيضا توحيد المعلومات للخدمة المنشورة في جميع القنوات. هذه العملية كلها أدت أن يكون في عندنا تقليص لمدة إنجاز الخدمة من 10 أيام عمل إلى يوم عمل واحد فقط.
0: يأتي قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دقة التصنيف الاقتصادي للمؤسسات في مملكة البحرين.
2: نعم، حيث يهدف القرار إلى اعتماد معايير أكثر وضوحا وواقعية تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال.
3: قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية في تصنيف المؤسسات وفق معايير واضحة تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية طبقا للواقع الاقتصادي الذي نعيشه حاليا. القرار اعتمد معايير محدثة للتصنيف تواكب التطورات التي شهدها قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة ويمنح صورة أكثر دقة عن الحجم الحقيقي للمؤسسات وقدراتها التشغيلية والمالية، كما أن التصنيف الجديد سيساهم في تمكين المؤسسات متناهية الصغر من الحصول على خدمات تتناسب مع احتياجاتها، وفي الوقت ذاته توفير مساحة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المبادرات التمويلية والتطويرية بما يتناسب مع حجم أعمالها وإمكاناتها. هذا القرار سيدعم تعزيز عدالة توزيع المزايا والمحفزات الحكومية ويؤسس لقاعدة بيانات أكثر دقة تساعد في رسم السياسات الاقتصادية واتخاذ القرارات المبنية على مؤشرات واقعية بما يعكس إيجابا على تنافسية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مملكة البحرين، كما إن القرار يعكس حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحديث منظومة تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والممارسات الحديثة ويعزز كفاءة هذا القطاع الحيوي ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
2: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال الدكتور عبد الحسن الديري رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية أن القرار 23 لسنة 2026 يعكس تحديثا للمعايير المعتمدة بما يواكب التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال.
4: هذا يبين بأن حكومة مملكة البحرين هي على قدر جدا كبير من المرونة لكي تتعاطى مع هذه المتغيرات، وفي اعتقادي بأن هذا العام عام 2026 هو عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بامتياز، وسوف يشهد تركيزا أكثر على هذا القطاع الهام باعتبار أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وقد جاء هذا القرار حقيقة في الوقت المناسب، وهو سوف يوسع من قاعدة المؤسسات الصغيرة، وسوف نرى تباعا لذلك تغييرات في نسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 93%، أعتقد سوف يكون هناك قفزة في هذه النسبة، إلى أكثر من ذلك.

0: إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن القطاع الخاص حسب توجهات الحكومة الموقرة أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الأساس، وبإعطاء أعتقد دفعة قوية وتوسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة، أعتقد بأن هذا سوف يصب في نفس الهدف من أجل أن يكون القطاع الخاص يقود القافلة وهو المحرك الأساس بدعم من الحكومة الموقرة، والمؤسسات الصغيرة طبعا هي في قلب الاقتصاد الوطني. فبالتالي أعتقد بأن توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة سيكون لها إن شاء الله أثر مرجو جدا كبير.
1: شاركت وكالة البحرين للفضاء في المشاورات التي عقدتها الأمم المتحدة حول تبادل المعلومات بشأن الأنشطة الفضائية وتنفيذ المادة 11 من معاهدة الفضاء الخارجي، وذلك ضمن أعمال الدورة 69 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
2: وأكدت وكالة البحرين للفضاء خلال المشاركة التزام مملكة البحرين لمبادئ الشفافية والتعاون الدولي والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي

0: الفضائية وتنفيذ المادة 11 من معاهدة الفضاء الخارجي، وذلك ضمن أعمال الدورة 69 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
1: وأكدت وكالة البحرين للفضاء خلال المشاركة التزام مملكة البحرين لمبادئ الشفافية والتعاون الدولي والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مسلطة الضوء خلال المشاورات على جهودها الوطنية الرامية إلى تعزيز حوكمة الأنشطة الفضائية، بما في ذلك العمل الجاري على إعداد قانون وطني للفضاء يواكب الالتزامات الدولية ويسهم في دعم قطاع فضائي وطني مستدام ومسؤول وجاذب للاستثمار الداعم للاقتصاد الوطني.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. شجرة الحياة.
2: توجد شجرة الحياة في صحراء الصخير على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة المنامة، وعلى بعد 10 كيلومترات تقريباً من قرية عسكر. تشير معلومات الجيولوجيين أن شجرة الحياة تمتد جذورها في هذه الصحراء منذ حوالي 400 عام، ويبلغ طول الشجرة حوالي 9.75 أمتار. حتى الآن لم يتم التوصل إلى معلومات واضحة عن سر بقاء هذه الشجرة طوال هذه السنوات دون وجود ماء غير ماء الأمطار التي تعتبر قليلة نسبياً، وهذا ما جعل شجرة الحياة أحد العجائب التي لم يتوصل بعد إلى سرها أو أي معلومات تروي ضمأ العلماء لمعرفة سبب بقائها. وخلف بقاء شجرة الحياة فضول واهتمام الزوار بها، وذلك ما أهلها لتكون معلماً سياحياً حقيقياً كونها عاشت مئات السنين في صحراء قاحلة.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الله يا هذا الوطن من قد في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتفل باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.

0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: بانتهاء هذا اللقاء الذي يبدأ الآن بيننا وبين أحبتنا صديقات وأصدقاء المحمل على سطح محمل البحرين، نكون قد أتينا على آخر ما حفل به كتاب الكاتب الصحفي البحريني خالد البسام رجال في جزائر اللؤلؤ.
1: وإذا كانت اللقاءات السابقة قد احتفت بكوكبة من أبناء العروبة والعالم، جاءوا إلى البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر ومروراً ببدايات القرن العشرين، وأسهموا بأقدار وافية في سبيل نهضة البحرين الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، فإن آخر ما جاء به الكتاب من أخبار الشخصيتين اللتين سوف نحتفي وإياكم بهما بعد قليل لا يختلف أو يقل عن مستوى ما جاءت به الشخصيات السابقة التي تعددت جنسياتها وفترات إقامتها في البحرين.
0: ولكي لا ندع مجالا يأخذ بناصيته الإسهاب في التقديم، فإننا ندعو أسماعكم أن تأتلف مع نبرات الغناء القادم من أربعينيات القرن العشرين.
1: في نهاية الأربعينات يجد الشاب العراقي الأرمني كارنيك جورج ميناسيان يجد أن كتاباته الكثيرة في القصة القصيرة والمقالات الأدبية التي راح ينشرها في صحف بغداد والبصرة تشجعه على طموحه في المغامرة والمتمثل في احتراف الأدب.
0: وبالفعل ينفذ ميناسيان مغامرته ويبقى لمدة 5 سنوات تقريبا يأكل من حرفة الأدب.

0: وبالرغم من النجاح الذي أصبح يلاقيه طيلة ذلك الوقت، إلا أن طموحه الذي راح يكبر يبدأ في إحداث نوع من الإحباط لديه.
1: ففي بداية عام 1952 للميلاد، يجد كيرنك أن الصحف التي كان يمدها بكتاباته في العراق وفي خارج العراق لا تفي بحاجته إلى النشر ولا بحاجته إلى المال، فالميدان كما كان يقول عنه بنفسه
0: كان محدودا، لا أستطيع الانطلاق فيه أكثر، كما أن لكل صحيفة أسلوبا أو عقيدة يجب أن أسايرها وأماشيها. حتى الصحف الأدبية لها صفاتها الخاصة وعقيدتها الثابتة، ويجب على الكاتب أن يتصف بها إذا أراد الظهور على صفحاتها، كما أن على صاحبها أن يتحكم فيك وأن يعرض عليك موضوعا خاصا قد لا تستسيغه وقد لا يلهمك شيئا، ومع ذلك يجب أن تتقبله وأن تكتب فيه، كما أن أغلب الصحف تمتاز بأساليب قديمة لا تتفق مع ميول الشباب الطامح إلى التجديد والابتكار.

0: في نفس الوقت الذي كان فيه ميناسيان يفكر في إيجاد حلول لطموحة، تصله بالبريد رسالة غير متوقعة من ابن عمه في البحرين. وبجانب مفاجأة الرسالة نفسها، كانت المفاجأة الثانية هي عرض ابن عمه للعمل معه في شركته الخاصة بالمقاولات في البحرين وبراتب مغر.
1: وبالرغم من أن عرض العمل في المقاولات وفي جزيرة البحرين التي لم يسمع عنها إلا القليل، ليس هو ما يبحث عنه لتحقيق طموحه، إلا أنه وبعد تفكير بسيط وجد نفسه يحزم حقائبه المملوءة بالكتب الأدبية ويبحث عن أول طائرة تذهب إلى جزائر اللؤلؤ.

0: في البحرين يجد مينسيان أن واجب العمل مع ابن عمه ولو لأشهر قليلة على الأقل فيه الكثير من الراحة لابن عمه الذي كان فرحا جدا بوصوله، وربما لرد الجميل في مساعدته له بالوصول والإقامة في البحرين. ولكن ومع انقضاء ما يقارب 4 أشهر يبدأ في أولى محاولاته لتحقيق طموحه وحلمه الكبير في إنشاء صحيفة يكون صاحبها ويرأس تحريرها ويكون فيها كما يقول
1: الحر الطليق، لأكشف للناس أدب الشباب وفن الشباب، لأننا في عصر الشباب، عصر التطور والتقدم والازدهار.
0: وكلها أشهر قليلة حتى ينجح في تأمين بعض الأموال اللازمة للجريدة ويتفق مع مطبعة المؤيد التي كانت المطبعة الحديثة الوحيدة في البحرين لطباعة الجريدة فيها أسبوعياً.
1: وبالرغم من الظروف الطباعية الصعبة في البحرين وتواضع مطبعة المؤيد التي كان يجري جمع الحروف فيها باليد واستغراق إنجاز المقال الصغير الواحد أكثر من 4 ساعات، إلا أن مينسيان لا يجد بديلا أو مخرجا آخر.
0: وعندما انتهى من صعوبة الطباعة وجد نفسه أمام قضية أخرى كانت بانتظاره،

0: ألا وهي أن مغامرة إصدار صحيفة في البحرين عملية فاشلة، ويعبر عن هذه القضية بنفسه حيث يقول:
1: والغريب أن كل من علم بأني عازم على إصدار صحيفة نصحني بأن أغير عزمي، بأن لا أتورط، زاعمين أن الصحافة لا يمكن أن تنجح في هذه المدينة نظراً لقلة سكانها واهتمام أهلها بأمور أخرى بعيدة كل البعد عن الصحافة والأدب.

0: بالرغم من ثقة كارنيك بنجاح طموحه الصحفي، إلا أنه كان يعرف جيداً أن إصدار الخميلة بشكل أسبوعي لا بد وأن يشكل نوعاً من المغامرة.
1: فلم تكن في البحرين أي جرائد أسبوعية، بل لم يكن فيها أصلاً سوى مجلة شهرية ناجحة اسمها صوت البحرين، ولذلك كانت المغامرة تتمثل في كيفية إقناع العدد القليل من القراء والذين لا يتجاوزون 3000 على قراءة ومتابعة جريدة أسبوعية لا تعنى إلا بشؤون الأدب والفن.
0: كما يتمثل نوع المغامرة الآخر في توقيت صدور الخميلة، ففي تلك الفترة راح يتردد اسم الزعيم العروبي عبد الناصر كثيراً في الخليج، وانقلبت كما هو معروف كل المعادلات السياسية، وراحت ثورة يوليو تجد صداها العربي الواضح، وكانت منطقة الخليج والبحرين بالذات أحداها.
1: فلأول مرة ربما يسمع أهالي البحرين عن البطولة القومية وعن الثورة ومعناها في إسقاط الملك فاروق وأنهاء الإقطاع ودور الشعوب وغيرها من الأفكار التي ألهبت مشاعر الناس. كما كان جمال عبد الناصر نمطا جديدا في السياسة العربية، برز للناس في تحدي الاستعمار والعزة والكرامة القومية وفي حب الشعب.
0: وكان أهالي البحرين في تلك الفترة يتابعون أخبار ثورة يوليو وآخر أخبار عبد الناصر في الإذاعات مهما كان لونها، وفي جميع الصحف مهما كان شكلها، فالمهم كان بالنسبة لهم أن يعرفوا ماذا تقوم به ثورة يوليو وقائدها عبد الناصر.
1: ولذلك كان إصدار صحيفة أدبية فنية لا تهتم بآخر أخبار عبد الناصر وثورته القومية وفي وسط جو سياسي وشعبي ملتهب في البحرين، كان يعد نوعا كبيرا من المغامرة كان يشعر به من نسيان في قناعاته الداخلية.
0: ومع أن صعوبات إنشاء صحيفة أسبوعية في بلد صغير مثل البحرين راحت تتزايد أمام الشاب العراقي كارنيك، إلا أنه يمضي في طموحه ويصدر العدد الأول من الخميلة برغم كل شيء.

0: في صباح يوم 29 من أكتوبر من عام 1952، وجد القارئ البحريني نفسه يشتري الجريدة الجديدة الخميلة بسبب الفضول ولمعرفة نوعية الجريدة كذلك. وفي داخل مربع صغير من صفحاتها الأربع اقرأ:
1: الخميلة جريدة أدبية فنية جامعة، صاحبها ورئيس تحريرها كارنيك جورج ميناسيان، تصدر في البحرين كل أسبوع، والثمن 6 أنات.
0: وفي صفحتها الأولى قالت افتتاحية جورج ميناسيان التالي:
1: إنني واثق من النجاح، واثق من وجود شبيبة ناهضة في البحرين تتذوق الأدب وتهفو إلى المعرفة، كما أن البلدة بحاجة إلى صحافة محلية تمثلها وتجمع شملها وتكون منبرا للقلوب الحساسة والأفكار النيرة، إضافة إلى أن المشتغلين بأمور أخرى بالتجارة مثلا لا يرفضون قضاء ساعة في تتبع الأخبار وفي التلذذ بمطالعة القصص والشعر وسائر أنواع الفنون. فحياة الإنسان مهما تغيرت ظروف الإنسان بحاجة إلى زاد للفكر، فليس يكفي الشخص أن يشبع بطنه ويترك فكره خاويا، فهو يهفو إلى إشباع فكره ونفسه ومشاعره كلها، فإن الفنون على اختلاف أنواعها من اللوازم الأساسية في حياة الفرد لا يمكن أن يستغني عنها. وقديما قال الكاتب الفرنسي ألبير كامو في إحدى مسرحياته على لسان أحد أبطاله، قال أن طريق الحياة وعر شاق بغير معونة الدين والفن والحب، فإن هذه الأمور الأساسية الجوهرية هي التي تجعل للحياة معنى أعمق وفكرة أقوى وأملا أسمى، وإلا فإن حياتنا تغدو خالية قاحلة بعيدة عن مرامي الحياة الحقة وعن معانيها الثابتة السرمدية.

0: وينهي جورج مينسيان افتتاحية جريدة الخميلة بالتالي:
1: فيا أيها القارئ الكريم، إليك خميلتي هذه التي غذيتها بأحلامي وآمالي مدة طويلة، لعلك تجد في ظلالها ثمار الفكرة التي ترتاح إليها أو ترضى بها، وليس بعد راحتك ورضاك من أمل.
0: وفي نفس الصفحة الأولى التي احتلت الافتتاحية حوالي نصفها، نجد صورة كبيرة مبروزة للمغفور له الشيخ سلمان بن حمد الخليفة حاكم البحرين آنذاك، وتحت الصورة موضوع صغير عن الكاتب الإنجليزي برنارد شو بعنوان من البارع، وفي ذيل الصفحة محراب الشعر قصيدة نهاية قبلة:
1: يا قبلة لم تزل نارها تموج في أغواري الثائرة، أخذتها من شفتي غادة أدبية فنانة

0: في صفحة الخميلة الثالثة والتي يبدو أن كيرنك خصصها للسينما، كتب عن بعض نجوم السينما العربية، فهو يقول مثلا عن كوكا:
1: لعل سيدة كوكا هي أعقل الممثلات المصريات وأكثرهن اتزانا واحتراما لنفسها، فقد تزوجت المخرج نيازي مصطفى وهي لم تزل جديدة على الشاشة البيضاء، فظهرت في أفلام نيازي البطلة الأولى، فنالت شهرة واسعة في فيلم عنتر وعبلة، ويعود الفضل في ذلك إلى جمالها الذي يذكرك بجمال نساء العرب القديمات. ومع ذلك هي مع ما نالت من مجد وشهرة بقيت إلى جانب زوجها مخلصة له، متفانية في حبه.
0: أما نجوم السينما العالمية فيكتب عن ريتا هايورات مثلا يقول:
1: حدث أن شاهدها أحد المخرجين وهي ترقص ذات ليلة، فلاحظ فيها جاذبية لا تقاوم، كما لاحظ أن لها ابتسامة لا نظير لها في باقي وجوه السينما. لقد أدرك ذلك المخرج أنه أمام امرأة تستطيع أن تبني لها مجدا على الستار الأبيض، فنجحت نجاحا ساحقا وأصبحت بالتالي حديث العالم.
0: وفي الصفحة الأخيرة التي اختارها منسيان لتكون بابا للحوادث والأخبار المتنوعة نقرأ مثلا:
1: غادر البحرين فخامة المقيم السياسي في الخليج أول أمس قاصدا الكويت.
0: وخبرا آخر يقول:
1: أقيم في النادي الأهلي اجتماع ضم كافة أعضائه، وذلك لمناقشة قانون النادي الجديد.
0: وفي الأخبار العربية نجد:
1: استطاع موظف البريد في صنعاء المدعو علي بن حسن موسى تحويل راديو عادي إلى جهاز للإرسال.
0: وبالطبع لقى صدور العدد الأول من الخميلة تجاوبا كبيرا لدى الجمهور البحريني الذي كان لا يجد إلا مجلة شهرية هي صوت البحرين تكتب في شؤون الثقافة والفكر.

0: مضت الأشهر الأولى من عمر الخميلة وهي في انتظام وإقبال متزايد نتيجة لحاجة البحرين للصحف التي تكتب عن أخبارها وتنشر أشعار أدبائها ومقالات كتابها. وفي الخميلة وجد القارئ الأخبار الفنية والمقالات الأدبية التي ساعدت ومنذ أشهرها الأولى على تنشيط المناخ الثقافي في البحرين.
1: واستمر نجاح الخميلة يتواصل ويكبر، حيث راح بعض الكتاب العراقيين الذين يشاركون صاحبها اتجاهاته الأدبية والفنية يكتبون في الكثير من أعدادها، كما بدأت الجريدة في الدعوة إلى رفع مستوى المرأة البحرينية، وعالجت بعض المشكلات المحلية كالذي كان يكتبه عبد الله الوزان.

0: عن الدوائر الحكومية والشركات الأجنبية.
1: وبالرغم من أن الخميلة ساهمت بفعالية في إنعاش الجو الثقافي والصحفي، إلا أنها وجدت نفسها وهي في سنتها الثانية أمام مشكلات جديدة تختلف عن ظروف الطباعة السابقة.
0: فبعد صدور الخميلة بشهر واحد صدرت جريدة القافلة التي كان يحررها علي سيار ويوسف الشيراوي ومحمود المردي وغيرهم، وجاء صدور القافلة قويا ومنافسا كبيرا للخميلة.
1: فلقد كانت القافلة بصدورها كل أسبوعين تكتب في جميع القضايا الأدبية والفنية، ولكنها كانت تركز بشكل خاص على الأحداث السياسية والمسائل المحلية، وهذا ما كانت الخميلة تفتقده، كما شكلت النكهة المحلية الخالصة للقافلة عاملا كبيرا في نجاحها وانجذاب القراء لها.
0: وحاول كيرنك أمام هذه المشكلات أن يدعم عمل جريدته، فذهب إلى قطر وعاد منها ليصدر كتيبا أسماه خمسة أيام في قطر، لكن الكتيب لم ينجح أيضا، لأنه وكما قالت القافلة في أحد أعدادها:
1: إن هذا الكتاب وصف لبعض الشخصيات الإنجليزية وبعض العائلات التي قابلها مادحا شاكرا.
0: بالنهاية وجد مينسيان نفسه أمام المشكلة الحقيقية، والتي تتلخص في أن الخميلة أدبية فنية يسميها القراء بالناعمة، تصدر في بلد مشحون بالمشاعر القومية والوطنية في أيام الاستعمار البريطاني، ومتفاعل مع القيادة الناصرية إلى أبعد الحدود، ويبدو وكأن الناس لا وقت لديهم لقراءة الأدب والفن في هذا الجو المشحون. وفي بداية عام 1954، وبالرغم من كل الجهود التي بذلها كيرنك لاستمرار الجريدة وبقاء صدورها، إلا أنه لم يجد حلا سوى إيقافها.
1: عندها وجد الخواجة جورج، كما كان يسميه بعض البحرينيين، وجد أن حلمه قارب على النهاية، وأن إعلانه الذي وزع قبيل صدور الخميلة والذي يقول: اقرأ كل أسبوع جريدتك المفضلة الخميلة التي توافيك بآخر أنباء البحرين والخليج العربي، وتعالج جميع النواحي الأدبية والاجتماعية والفنية، صاحبها ورئيس تحريرها كيرنك جورج، تليفون 577، صندوق بريد 226، كان كل ذلك قد انتهى إلى الأبد.
0: وكان عليه أن يرجع إلى العراق كما جاء منها يأكل من الأدب.

0: في البحرين رغم محدودية عمرها.
1: هذا الشاب العراقي الأرمني جدير بالتقدير والاحترام على

في المحاولة والإصرار على تحقيق طموح تولد في نفسه، وما اختياره البحرين واحة يبذر في أرضها بذور خميلته إلا دليل ساطع على ما كان للبحرين من حضور حيوي في الخليج والتاريخ. شد انتباه الخواجة كارنك جورج ميناسيان، فحمل أمتعته ومشروعه وطموحاته وحل بها أرض البحرين ليترك بها أثراً سجله له التاريخ بمداد من الشرف والنور وثبات العزيمة ورباطة الجيش.

0: رجال في جزائر اللؤلؤ مسك ختامهم رجل بدأ من المهد وقبل أن يوارى في اللحد قد صعد أعلى مراتب المجد وهو مسك عنبر الختام لأوراق رجال وطئوا تراب البحرين منذ نهايات القرن التاسع عشر مرورا ببدايات القرن العشرين.
1: رجل قد حفر اسمه في قساوة صخر زمانه واستفرد بحيز كبير في ذاكرة أجيال القرن العشرين حتى يومنا هذا، هو كالمتنبي قد ملك الدنيا وشغل الناس فباتوا يتسقطون أخباره وخطبه وأفعاله وإنجازاته في كل حين وموقف.
0: وهو وإن اتفقنا أو اختلفنا معه وعليه إلا أننا لا نملك حق مصادرة حضوره الريادي الطاغي في التاريخ العربي الحديث وجهوده الاستثنائية في تفتيق الأذهان والمدارك والعقول الشعبية العربية من المحيط إلى الخليج كي يتسرب إليها نور الوعي والحرية والعزة والكرامة وشعاع الوعي السياسي الحديث.

0: جمال عبد الناصر في مدينة المحرر.
1: بعد قيام ثورة يوليو المصرية، وجد أهالي البحرين أنفسهم في مقدمة المؤيدين لها. وعندما لمع اسم زعيمها العربي جمال عبد الناصر، كان الأهالي من أكثر المتحمسين لهذه الزعامة.
0: ومع مضي الوقت زاد حماس وحب الأهالي لعبد الناصر إلى درجة أمنيتهم لرؤيته وهو في البحرين.
1: ولم تكن رؤية الزعيم جمال عبد الناصر وهو في البحرين إلا عبارة عن مجرد أمنية وحلم جميل لدى بسطاء الأهالي والناس.
0: وبرغم هذا الحلم، إلا أن الناس كانوا يشعرون في أحاسيسهم الداخلية ومتابعتهم لأخبار عبد الناصر في كل مكان أن هذا الحلم لابد أن يتحقق في يوم من الأيام.

0: أكثر من ذلك قد حدث، فقد راح الأهالي يتابعون أخبار جمال عبد الناصر ورحلاته، حتى تصوروا وهم في فورة حماسهم أنه سيأتي في يوم 17 من شهر سبتمبر من عام 1954 للميلاد إلى البحرين، كما ذكرت جريدة القافلة التي نشرت خبرا يقول: قصد جمهور كبير في إحدى ليالي الأسبوع الماضي مطار المحرق عندما سمعوا أن جمال عبد الناصر قد وصل إلى المطار في طريقه إلى أندونيسيا.
1: لكن تبين بعد ذلك أن الخبر لا أساس له من الصحة، ومع ذلك لم ييأس الأهالي من مجيء زعيمهم المحبوب إلى بلادهم، واستمرت الشائعات تنطلق بين فترة وأخرى عن وصوله، حتى صدقت إحداها في نهاية عام 1955، فوقتها كان عبد الناصر عائداً من مؤتمر عدم الانحياز في باندونغ، فاختارت طائرته مطار البحرين محطة للتوقف وهي في طريقها إلى القاهرة.
0: ومع أن خبر وصوله لم يعرفه أحد بسبب تكتم سلطات المستشار البريطاني تشارلز بلغريف عليه تماما، إلا أن الخبر انتشر كالبرق بين الأهالي.
1: وفي ذلك اليوم أغلقت حوانيت كثيرة في الأسواق، وزحف الناس سيرا على الأقدام إلى المطار حال سماعهم الخبر، وبسرعة غص المطار بآلاف الرجال والنساء.

0: عندما توقفت محركات الطائرة ونزل منها البقباشي جمال عبد الناصر ببدلته العسكرية، سارع بعض الموظفين من الأهالي بتقبيله واحتضانه، وتعالت في نفس الوقت هتافات المستقبلين بحياة الزعيم وتصفيقهم الحار.
1: كان المشهد لا يصدق، فالجميع يريدون تقبيله أو مصافحته أو ملامسة يديه على الأقل كما يتذكر معاصرو ذلك الوقت.
0: وعندما انتهت الساعات القليلة وركب جمال عبد الناصر طائرته للمغادرة، تعالت الهتافات مرة أخرى وارتفعت أيدي الآلاف ملوحة بالتوديع.
1: وغادر جمال عبد الناصر البحرين، وبقي ذلك اليوم يوماً لا ينسى في ذاكرة البحرين وتاريخها الحديث.
0: أيتها الصديقات وأيها الأصدقاء، ونحن نهنئكم بحلول عام ميلادي جديد، ندعو المولى عز وجل أن يجعله عاماً مفعماً بالمحبة والخير والسلام والطمأنينة، آملين من كل جوارحنا أن تتحقق فيه جل أمانيكم نحو غد أفضل وأيام أجمل.
1: كما نعلمكم أن جوف المحمل يحوي الكثير مما لم نطرحه بعد على سطحه، الذي يتشرف بحضوره

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطان. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.

0: بالعمل الإسكاني المشترك، أقر مجلس التعاون الخليجي مجموعة من القرارات.
1: فأقر توحيد المواصفات القياسية لقطاع التشييد والبناء،
0: أعطى الأولوية في مشاريع الإسكان لمواد البناء المصنفة في دول المجلس،
1: حرص على المحافظة على التراث العمراني التقليدي في تصاميم المشاريع السكنية.
0: كما أقر المجلس إعداد نظام للرعاية السكنية لمواطني دوله وفق التوجهات العالمية،
1: وبما يحقق المشاركة المجتمعية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
0: في مجال التدريب وتوطين الوظائف، اعتمد المجلس خططا تدريبية متكاملة في مجال الإسكان،
1: رغبة في تطوير آلية التعاون ودعم أجهزة التعليم الفني وتحديث مواصفات العمالة الماهرة.
0: من أجل إسعاد مواطنيه، يقوم مجلس التعاون الخليجي بتحقيق الأهداف الداعمة لظروف حياة أفضل، مستقرة وآمنة،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: وحشت الدار وحشت الدار يا حبي وحشت الدار وحشنا قلبك الطيب.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج
2: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

يا شعرها المنثور في سواد الليل نسجت منه عباءتي، يا بسمتها المزروعة فوق أزاهير الحقول لونت بها أفكاري، يا ضحكتها زمجرت في ليل بعيد وأقبلت في فجر سعيد، يا طلتها ذات يوم عتيق، يا دنيا من الألوان والأفراح والمفارقات، يا أنت يا حبها

عندما أكتشف أن البركان الذي أضاء عالمي وألهبه لم يكن سوى جبل من الثلج مر ببحر ضياعي، سيكون لسع الجليد للوهلة الأولى كلسع النار التي أحسستها في السابق. وعندما أشعر أن الشموس انطفأت في عينيك، ستتفتق كواكبي وتتوه في مدارات العمر النائية. سأصير نجمة أثيرية تدور في فالت الأبعاد، لا القمر يجذبني إليه ولا الشمس تسحقني بنورها. سأصبح يا حبي نجمة تصبو إليها العيون ولا تطالها إلا أجنحة الخيال، وأنا لا أريد أن أجمد في بحر الكون نجمة بلا حب.

لك سأطال القمر وألتهب بالشمس يا عصفورة التي رأت البركان جبلا من ثلج، وفي احتراقي شوقا إليها رأت في عيني ظلام شمس. يا طفلتي البلهى، متى تدركين أن أي حب في الوجود لا يماثل حبي لك؟ متى تدركين أن أي بركان يستحيل من أجلك ثلجا، وأن أي شمس تحترق لتستقر في عيني؟

0: لماذا عندما تلتصق نظراتي بعينيك تشيح بنظراتك عني؟ لماذا تترك يدي للريح تعبث بها؟ لماذا تتركني أرحل مشتتة الفكر مصهورة بظنون؟
1: لست أدري، كل ما أعلمه أنني ألعق المر بعد رحيلك، أمضغ عجزي، أصرخ في الطرقات، أتشرد خائر القوى، أبحث عنك في كل مكان ولكنني لا ألقاها.

0: رحلت؟
1: نعم. مت؟ لا، لم أمت. شفيت. أجل، شفيت. نار الغربة التي كوت أضلع انطفأت. الصقيع الذي جمد أطرافي وجمد ضميري ذاب. لم أمت، شفيت. أطعمت حبي الكلمات، وأطعمت كتبي الكلمات. أصبحت أنا والحب كلمات. لم أمت، شفيت. وأدركت أن ليس في الوجود من يستحق أن أهبه فرحة الشماتة بهزيمتي، بخسارتي، بموتي. لم أمت، شفيت. تعلمت بكل حواسي، بكل عذاباتي، بفجيعة مراهقتي وشبابي، وانتصرت. انتصرت على نفسي وفشلي وشبابي. اكتشفت كفيلسوف هرم أن أخطاء الكبار تسمى نوادر، وأن أخطاء الصغار تسمى موت. تجاربي علمتني القوة والثقة. أدركت موقع قدمي. رسخت قدمي على الأرض الصلبة السوداء. وبكل قسوة لن أستسلم، وأعرف أن الطريق إليك سهل وممتع. فهل عرفت سر انفعالاتي؟

حبك معجزة، ضعفك معجزة، قوتك معجزة، وأنا لن أنسى المعجزات. اخترقت عالمي الصواني واكتشفت أنني سيشت ضعفي بالصوان، فجاءت إرادتك تهز سوريا العظيم تصدع، عزيمتك فتتت أحجار الصوان، صراحتك كشفت كل الأقنع. أعترف الآن لقد غطست طويلا في الضياع، واكتشفت الآن كم كنت مضللا بقناعتي. اكتشفت الآن فقط أنني كنت ذرة مظلمة، وأدركت أنني سأبقى بلا مدار، بلا عناق لشمس. الشمس كانت قبلك مطفأة، والكواكب كانت منتحرة، وها أنت بعنادك القادر مزقت كل أقنعتي، مزقت كل

كلنا يبحث عن حقيقة يسكن إليها، يثور عليها، أي حقيقة ولو كانت مدمرة، المهم أن تمسه الحقيقة. حبيبي، نار في موقد، ظل شجرة، ترنيمة عندليب، مثل عليا، أي كلمة صادقة حتى لو كانت قاسية الوقع، المهم أنها تعبر عن مشاعرنا، عن مشيئتنا في المعرفة الصادقة. ومن منا لم يعرف الخيبة عندما تتعرى أمام عينيه الأشياء فتبدو بلا أقنعة أو أصباغ؟ ولماذا نسخر من طقوسنا وزيفنا وبخورنا ومراهقتنا إذا أدركنا كل هذه الحقائق المذهلة؟

إكليل الخوف نحن نجدله من أشواك الكذب والتخاذل والضعف، نحن نحمله كجواز سفر إلى سوق الغرور، نحن الذين عطرناه بالبخور ولوناه وجمدناه في متاحف الشمع. إكليل الخوف نحن الذين عرفناه للناس الذين يرتدون الثياب الفاخرة ويصفقون لكل منمق أنيق ليقولوا إننا مهذبون عاقلون مترفون. وسنبقى نجدل أكاليل خوفنا طالما أننا لا نجرؤ على كشف وجوهنا الحقيقي.

0: طالما أننا نعترف بالأقنعة ووجودها فوق وجوهنا وهاماتنا، فلماذا لا نصرخ ولو مرة واحدة بأن الحب وحده يجعلنا بسطاء؟ لماذا لا نقول بأن الحب ينزع عن كاهلنا تعب الأقنعة ويجعلنا أنقياء كالحقيقة؟
1: مهلا أيها الحب، مهلا. نحن لا نعرف كل شيء، ولكننا نعبر عن ثقتنا في أن الخير سيعم الجميع بعد زمن قد يطول أو يقصر، وأن الحقيقة ستظهر في النهاية مجردة ناصعة كالحب المجرد الناصع. وكما نعرف أن كل شتاء سيستحيل في عمر الطبيعة إلى ربيع، كذلك ستجري أحلامه.

لكني سأبقى كما أنا أصرخ في الليل. لا، لم أمت. وأنطوي طفلة تصرخ تطلب بأن يأتيها النور، ولا لغة لديها إلا الكلام.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: هنا البحرين.
1: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
2: دائما ما نسمع من يوم احنا صغار ان لا تقرأ في الظلام، هذه مو بزين، والقراءة في النور الخافت بتسبب لك قصر في النظر وغيرها وغيرها. طبعا مثل ما احنا عارفين أبهاتنا وأجدادنا كانوا يقرون في ضوء خافت، سواء على ضوء مصباح الزيت أو على الشمعة، والحمد لله ما تأثر النظر عندهم باستخدامهم لهذه الإضاءات البسيطة. طبعا الدراسات العلمية اللي أجريت في عام 2007 جمع كل الدراسات في هذا المجال وقارنوا بين نتائجها، وتوصلوا إلى نتيجة مفادها بأن القراءة في ظل الضوء الخافت ما يتلف العين، لكنه في نفس الوقت يتعبها. يعني بكل بساطة، إذا كان الشخص يقدر يقرأ لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في الإضاءة الجيدة، فإنه تحت الإضاءة الخافتة بيقدر يقرأ يمكن لمدة ساعة أو أقل، لأن هذه الإضاءة تسبب تعب في العين لكنها ما تسبب تلف في العين. فبالتالي فكرة أن القراءة في الظلام بتسبب عمى أو بتسبب مشاكل في العين، هذه الفكرة غير صحيحة. الله يحفظكم.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في مراسي غاليريا، واللي يعتبر من أجدد وأفضل المجمعات التجارية في منطقة الشرق الأوسط، وبإطلالة بحرية مميزة. موقع المجمع في ديار المحرق، وياخذ حوالي 10 دقائق من مطار البحرين الدولي. يمتد مراسي غاليريا على مساحة 200 ألف متر مربع، وفي موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين. وفي زيارتك للمجمع بتلاقي عدد من البرامج المميزة واللي تناسب الأطفال والعوائل والشباب، بداية بالتسوق في أكبر البراندات العالمية وأفضل المحلات التجارية اللي تقدم تنوع من ملابس وأحذية وعطورات وغيرها. وبيضم المجمع خلال المرحلة القادمة أقسام إضافية، منها شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة المطاعم بالواجهة البحرية، وقسم الكورت يارد، بالإضافة إلى سطح المجمع واللي بيضم الفعاليات الخارجية إلى جانب حوض الأسماك واللي تبلغ مساحته 2400 متر مربع والعديد من المرافق الأخرى والحصرية. وبالنسبة لأوقات عمل المجمع تبدأ يومياً من الساعة 10 الصبح وحتى 10 المساء، باستثناء أيام إجازة عطلة نهاية الأسبوع بيكون إلى الساعة 12 منتصف الليل. فلا تفوتون زيارة المجمع، وحتى اللي زاروه خلال الفترة اللي فاتت تأكدوا أن المجمع في كل يوم بيكون فيه برامج جديدة وتجربة تسوق مختلفة ومميزة عن اللي قبلها. مراسي غاليريا كان موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1448 من الهجرة. وجاء في التعميم أنه بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1448 من الهجرة تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الخميس والجمعة الموافقين للخامس والعشرين والسادس والعشرين من شهر يونيو 2026، وحيث أن يوم الجمعة يقع ضمن عطلة رسمية فيعوض عنه بيوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من شهر يونيو 2026. تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، احتفلت جامعة الخليج العربي بتخريج الدفعة 39 من خريجيها، وذلك في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وأولياء الأمور من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لوزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي.
1: شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية والشركاء الدوليين

0: حول تطورات تفشي فيروس إيبولا الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس إيفرست ناداي إيشيمي رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الأفريقي.
1: وفي كلمتها خلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أن مشاركة مملكة البحرين في هذا الاجتماع الصحي رفيع المستوى تأتي انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي المستمر في مواجهة التحديات الصحية العابرة للحدود، لافتة إلى أهمية توحيد مختلف الجهود لدعم خطة الاستجابة المشتركة والجاهزية الإقليمية.
0: أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة أن قرار منح صلاحيات التدقيق النهائي وفحص المباني المكتملة للمكاتب الهندسية المرخصة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص والخدمات البلدية.
1: قام المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بزيارة إلى مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار متابعة سير تنفيذ اتفاقية علاج مرضى السرطان والجرحى وتركيب الأطراف الصناعية للأشقاء في قطاع غزة.
0: تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت النسخة الثانية من المعرض الدولي للرياضة والأمن،
1: وذلك بعد أن أقيمت في مركز البحرين العالمي للمعارض بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة والاتحاد البحريني للرماية. أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تطوير خدمة تصحيح حالة تصريح العمل للعامل المنزلي المرتبط بصاحب عمل متوفى، وذلك في إطار جهودها لتسهيل الإجراءات وحفظ حقوق جميع الأطراف.
0: يأتي قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 23 لسنة 2026 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز دقة التصنيف الاقتصادي للمؤسسات في مملكة البحرين.
1: نعم، حيث يهدف القرار إلى اعتماد معايير أكثر وضوحا وواقعية تستند إلى عدد العاملين والإيرادات السنوية بما ينسجم مع التطورات التي يشهدها قطاع الأعمال. شاركت وكالة البحرين للفضاء في المشاورات التي عقدتها الأمم المتحدة حول تبادل المعلومات بشأن الأنشطة الفضائية وتنفيذ المادة 11 من معاهدة الفضاء الخارجي، وذلك ضمن أعمال الدورة 69 للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية.
0: وأكدت وكالة البحرين للفضاء خلال المشاركة التزام مملكة البحرين لمبادئ الشفافية والتعاون الدولي والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، مسلطة الضوء خلال المشاورات على جهودها الوطنية الرامية إلى تعزيز حوكمة الأنشطة الفضائية بما في ذلك العمل الجاري على إعداد قانون وطني للفضاء يواكب الالتزامات الدولية ويسهم في دعم قطاع فضائي وطني مستدام ومسؤول وجاذب للاستثمار الداعم للاقتصاد الوطني.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
0: المتعة، القيمة،

0: والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
0: هنا البحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار آل محمود. عمار آل محمود.
1: يلاحظ بعض الأشخاص خصوصا اللي يشتغلون في الشمس أو يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة نمو نوع من اللحمية من بياض العين يوصل إلى سواد العين. هذه اللحمية هي عبارة عن زيادة تنمو من منطقة نسميها الملتحمة وتوصل إلى قرنية العين. في بدايتها ما تسبب هذه اللحمية أي تغيرات لدى المريض غير التغيرات الشكلية، لكن مع الوقت قد تؤدي إلى الإضرار بالنظر من خلال أنها تسد المجال البصري للمريض أو تغير في الحالة الانكسارية للمرض. الوقاية من هذه اللحمية يكون من خلال استخدام النظارات الشمسية وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. أما في الحالات المتقدمة اللي سببت هذه اللحمية عند المريض تغير في النظر، فإن الحل يكون جراحي من خلال استئصال الجزء الزائد مع زراعة غشاء الأمنيوني في بعض الحالات واستخدام مواد كيميائية لمنع رجوع هذه اللحمية مرة ثانية للعين. الله يحفظك.

0: مملكة البحرين العربية،
1: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى غرب إفريقيا، تحديداً إلى دولة مالي، حيث تقع جوهرة الصحراء وأحد أهم مراكز الإسلام في تاريخ القارة السمراء، مدينة تيمبكتو. تأسست تيمبكتو بداية القرن الحادي عشر الميلادي، وعاشت عصرها الذهبي سياسياً وعلمياً في القرن السادس عشر في عهد السلطان الحاج محمد آسكيا، الذي أولى العلم والعلماء بالغ الاهتمام. في تيمبكتو كانت تلتقي القوافل التجارية التي تسير عبر الصحراء الإفريقية الكبرى. تخيلوا ذلك المشهد، قوافل ممتدة على اتساع الصحاري تتبادل حصيلتها من البضائع، فتعرض القافلة الآتية من شمال إفريقيا وشرقها الملح والبهارات والنحاس والقماش لتبادله مع الذهب والعاج والرقيق المتوفر في جنوب الصحراء وغربها. إذا تجولنا في أنحاء تيمبكتو سنجد المكتبات القديمة التي تحتفظ بكنوز

0: المعرفة والثقافة الإسلامية في إفريقيا ضمن مخطوطات قديمة يصل عددها إلى 300,000 مخطوطة. وسنجد كذلك المساجد الأثرية التي تحمل ملامح من أيام ازدهار هذه المدينة، ومنها مسجد جينغراي بير. وقصة هذا المسجد بدأت عندما عاد سلطان مالي منسى موسى من الحج وبرفقته المعماري والشاعر الأندلسي أبو إسحاق الساحلي ليبني مسجداً على الطراز المعماري الأندلسي، وليكون هذا المسجد بوابة لدخول هذا الطراز من العمران إلى المنطقة. ولأهمية هذا المسجد تاريخياً قامت منظمة اليونسكو في عام 1992 بإدراجه ضمن قائمة التراث العالمي.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الحقيقة بدقيقة. السيارات، رخص القيادة، تسجيل المركبات، تأجير السيارات، السفر بالبر،
1: كلها باتت جزءاً من حياتنا اليومية.
0: مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي ينعمون اليوم بحزمة من القرارات التي تنظم وتسهل وتيسر علاقتهم بهذا القطاع.
1: قطاع المرور يسمح لهم بقيادة المركبات بالرخص الصادرة في أي دولة من دول المجلس.
0: يسمح للسيارات الخاصة والمؤجرة التي يستخدمها مواطنو دول المجلس بالتنقل بين الدول الأعضاء.
1: عند تلف المركبة في أي دولة من دول المجلس يمكن بيعها دون إخضاعها للرسوم الجمركية.
0: إذا فقدت لوحة السيارة في أي دولة من دول المجلس يعطى لصاحبها لوحة مؤقتة لمدة أسبوع.
1: يتم صرف رخص قيادة لذوي الاحتياجات الخاصة وتراعى المواصفات التي تضمن قيادة السيارة بسهولة وأمان.
0: وأخيراً يمكن لمن أتم سن 18 من مواطني دول المجلس الحصول على رخصة سوق خاصة، ولمن أتم سن 21 الحصول على رخصة السوق العامة.
1: إنها حقائق عن ميزات ومنافع يجنيها مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

0: من أجلهم كان مجلس التعاون الخليجي. إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون من دستور مملكة البحرين.

تستخدم تلفونك وانت تسوق وفي لحظة تخسر نفسك. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

علمتنا البحرين أن محبتنا هي الأساس والأصل، وأن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد،

0: مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، المعلوم أن المعروف والإصلاح بين الناس من الأخلاق الإسلامية الأصيلة التي حض عليها الإسلام وأمر بها في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. رواه البخاري. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه

ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل. قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل. قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل. قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. من هنا إخوة الإسلام نفهم أن الصدقة لا تنحصر في الأمر المحسوس منه، فلا يختص بالأغنياء فقط، بل كل مسلم قادر على فعل الصدقة بغير مشقة. وفي الحديث السابق دعوة من صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم لأمته إلى فعل الخير بأنواعه المختلفة وإن قلت في أعين الناس، فإن المسلم يثاب عليها. ومن المعروف الإصلاح بين الناس، وقد حض الإسلام على الإصلاح بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، وبذلك ينصلح المجتمع وتختفي العديد من السلبيات، وبذلك يتحقق المجتمع المسلم الذي وصف الله أفراده بقوله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من مات على هذه التسع، أي الواردة في الآية السابقة، فهو في سبيل الله. والتائبون هم الراجعون إلى طاعة الله عن الحالة المخالفة للطاعة، والتائبون هم المتبرئون من كل معصية، والعابدون هم المؤدون لما أوجب الله عليهم من الطاعات القلبية والقولية والفعلية، والسائحون هم الصائمون كما قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير، والراكعون الساجدون المكثرون من الركوع والسجود في صلاة الفرض والنفل، والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أي الآمرون بجميع ما أمر الله بفعله والناهون عن جميع ما أمر الله بتركه. قال الشيخ المراغي رحمه الله في تفسيره: قال: أي الداعون إلى الإيمان وما تبعه من أعمال البر والخير، والناهون عن الشرك وما بسبيله من المعاصي والسيئات. وقال رحمه الله في قوله تعالى: والحافظون لحدود الله، قال: أي الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بيّن فيها ما يجب على المؤمنين اتباعه وما يحظر عليهم فعله منها. وكذا يجب على أئمة المسلمين وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه بالعمل في أفراد المسلمين وجماعتهم إذا أخلوا بما يجب عليهم حفظه منها. وبشر المؤمنين، أي وبشر المؤمنين.

0: المؤمنين المتصفين بهذه الصفات المذكورة في الآية، أي بشرهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكذا إخوة الإسلام يتضح لنا أجر أصحاب الأخلاق الكريمة في القرآن الكريم المتبعين لأوامر الأخلاق فيه والناهين عن المنكر، وبذلك يبني الإسلام المجتمع على حسن الخلق ومكارم الأخلاق. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.